مثل زوجا أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألا

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثم انه استمرارا لرساله هذا الجامع المبارك جامع الامام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوه الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه، نحن واياكم على موعد كريم في هذه الليله الطيبه في اول لقاء ندوه الخميس لهذا العام عام 36 و400 ألف جعله الله عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة خالد بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ماجورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله. أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض، وتارة شر محض، وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا أخرى، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا، ليتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.

كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم، تنوعت دعواتهم، وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل من مواقع التواصل، المواقع التي تنوعت، وكثر ما يلقى فيها من الشر، ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل وبين المؤمنين والمنافقين وبين المسلمين والكفار، حكمة الله. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شره، يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، يجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما يطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، فيجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير، يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي قدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق.

كغيرها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها. ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، طهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة، ومن كل ملحد، ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى، حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله ليكدروه، حتى ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله يحمي بلاده، حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء، ويقيد له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء، وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين، لأنها محط أنظار المسلمين ومهوى أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من

الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها، والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة أن نهتم بهذا الأمر ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصروا الله ينصركم. وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد، وإلا إذا تساهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن. إذا ضيعنا ما أمرنا الله به ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا والعالم كله عموما، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، فيسرت وسائل الشر ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل ويدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية.

أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ وأن ننشر الخير والحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه، فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها، ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع ونكون يقظين دائما وأبدا، لأننا على أعظم ثغرة من ثغرات الإسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كانت بلاد المسلمين كلها مهمة وكلها يجب المحافظة عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها، يجب على أهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال

وسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير، ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء. يجب الانتباه لهم، ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر. يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام، حافظ عليه ويدافع عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقوم، إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان، عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته، وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع. وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله

0: الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء، ونستاذ سماحته في عرض بعض الأسئلة عليه.
0: نعم.
1: نستاذ قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع، لأن بعض الأخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الأخوة في المركز ونصوا على السيارة بالذات لوحتها باء راء عين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها مساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة بالمواقع. يقول سائل فضيلة الشيخ، وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من شبابنا حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
0: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه ويدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا ولا يفترون أيضا. علينا الحذر من هؤلاء وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا، أن نوجههم التوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لا بد أن يكون الداعية على علم وبصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هنا. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله.

0: قد يستغلها ويتسامى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ محمد رحمه الله، محمد بن عبد الوهاب، فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فيجب النظر في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة، وخلاصة هذه الأسئلة يقول: كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدعة؟
0: من نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم، أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
0: نعم، ضيعنا الله، لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبذة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السرية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
0: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي خوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد، دعوة السنة، خوفه من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه، فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف، قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاة الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
0: بلا شك، اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين

0: هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
0: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينيب، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى وهذه فتنة، هذه شروط. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي، وعند مخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليهم باطلهم بالحجة والبرهان قالوا هذا داعية إلى الله وقدم الإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟
0: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يحذل وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه، امضوا. أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم، فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن حماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
0: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح، فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
0: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن وحراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم عن ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباب؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى، وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له: أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب، لا يظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن

0: يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي فأظلته سحابة أو شيء من فوقه فرفع رأسه فقال يا فلان أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له كذبت أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول من طرق دعاة السوء وحيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
0: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرس ويرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
0: عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك، عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
0: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول بعض الدعاة في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
0: البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، وهم كل واحد يبايع. لا، إذا بايع أهل الحل والعقد، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
0: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة خطب عندنا في قبل الحج وتكلم عن موالاة الكفار وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قوله هذا صحيح؟
0: فيها تفصيل موالاة الكفار، إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين هذا رد عن دين الإسلام، أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات، هل يجوز الطاعة في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
0: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه.

0: ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح، وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول: ألعب الكرة مع بعض أصدقائي، ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوني إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا يفعل؟
0: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين؟ يصلوا مع المسلمين ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانهم في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانهم ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويؤجلونها. نعم.
1: وهذا أيضا سؤال فقهي، يقول صاحبه أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزمه الصلاة والطهارة وكذلك العبادات حينما يكون وعيه معه؟
0: نعم، ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ينبه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بالشريعة الإسلامية؟
0: هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون دولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها، أهل الأهوى هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهوى لن تصدهم عن هواهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
0: بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تكلم بأشخاصهم، أنت تكلم بأخطائهم، بين الحق فيها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ظهر بعض الدعاء يقول: نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
0: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه وعند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه، يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ويقول: هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
0: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: في هذا الوقت كثرت الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟
0: التجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟

0: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم بارك الله فيك؟
0: أديت ما عليك، أديت ما عليك، وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كلما دعوت لولي الأمر ولبست عن عرضه وعن منهجه عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
0: اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
1: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة؟
0: عندما
1: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة المحرمة؟
0: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
0: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد. إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
0: اسألوا قلوا شو اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله ما رأينا إلا الخير وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إمام المسجد يسجل أسماء الصبيان والصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد، مما جعل الصبيان يكثرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا العمل صحيح؟
0: لا، ما هو صحيح. ولا يعلق في المساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا في المساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع، هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
0: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم. من أهل السلطة. نعم.
1: يقول حينما ننصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي يقولون إن أعمالهم في سبيل الله جهاد في سبيل الله، قال ورأيناهم ينشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
0: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين ولا تخالفهم ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور، وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد أن يصوبه ويستطيعه؟
0: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم، يقول نحن جماعة، نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا بارك الله فيكم؟
0: النصيحة أن تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرراتكم وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
0: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة، يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده، قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال صوموا يوما قبله، وفي رواية أو يوما بعده. نعم.
1: هذا السائل يقول أحسن الله إليكم، أنا رجل عام، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة السوء وأهل الشر؟
0: إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
1: يقول هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
0: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، ما هو على نمط واحد، يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوت، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم، ونقول لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين، عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟

0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم الوعيد شديد في هذا في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معه ولا يمشي معه. نعم
1: أحسن الله إليكم. هذا سؤال تكرر أيضا كثيرا يقول هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعليم الكفار لا يجوز.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن عشر.
3: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
4: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصيرة ثاقبة وفهم جيد وخبرة بالمسائل الفقهية المهمة، وإن كان عامياً، أن الصلاة والزكاة قرينتان، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول ومنها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة

أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة. وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة كما تطلق على الطهر، تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك النماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا. ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها، اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة وكذلك إجماعا. وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء.

0: وإنما كان اختلافهم وإنما وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج، من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر، وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل، وإن كان ذا منعة أو انحاز إلى فئة ذات منعة ووافقوه على ذلك فإن الإمام يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه طائفة من المرتدين منعوا الزكاة وقالوا إنما هي أتاوة أو إتاوة، كنا نعطيها لمحمد يعني ضريبة أو جزية، كنا نعطيها لمحمد فيرون أنها لا تجب عليهم الآن، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها، ذكر المصنف هنا الإسلام، قال على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه حتى ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة الصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا، فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكافر، البالغ الحر هذا يخرج العبد، لأن العبد ليس له مال، هو وماله لسيده، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر التمام عنه هنا،
1: يقول هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا آخر.
0: نعم. تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل
1: مسلم حر
0: نعم
1: ملك نصابا ملكا
0: آخر. لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ وهذان محل خلاف. وقوله نصاب، نصاب زكوي، سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك

0: ثابتا مستقرا بيده. فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة، هذه ليست فيها زكاة، وهي قد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره. وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل، يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
0: هذا شرط آخر، فتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة، وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة، شروط الوجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.
0: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط، وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل، أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للمال. هذا العموم ما استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله، نعم، وثانيا نتاج السائمة، يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل. فعلى سبيل المثال ادخرت في خزينتك 50 ريالا، فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال، هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب، يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56 ريالا، ف50 ريال ليس فيها الزكاة، لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام، إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال. فإذا

0: قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريالا، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال. قلنا يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا، لأنه حدث، لأن الربح حدث متى؟ لا، في محرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا. هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا، لأنه لم يربح أثناء الحول. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول، لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حوالان الحول فلا زكاة عليه. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم وإذا سائمته من الغنم 40. كم النتاج؟ يعني من أولادها، من أولادها 25. إذن يزكي، يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكر؟ والخارج من الأرض،
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حوله ما حوله.
0: الخارج من الأرض اسمان، اسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية 4، ذكر 4 كما سمعت، ذكر 4. وهذه 4 3 منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ 5: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى سائمة، فالسائمة هي غير المعلوفة وهي التي ترعى الحيوانات.

0: كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائلة والمعلوفة لا شك فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث نعم الأثمان وهي النقود العمل. والرابع عروض التجارة. والخامس حلي المرأة على القول الراجح، كما سيأتي إيضاح ذلكم إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقافها.
0: هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة واستثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فنصاب على سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50 كم زاد على النصاب هنا؟ 10. 60 كم زاد على النصاب؟ 20. 70 زاد كم؟ 30. 40 أخرى 80 زاد كم؟ 40. 90 زاد كم؟ 50 شاة. 100 زادت كم؟ 60. زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110 زاد 70. 120 زاد كم؟ 80. هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى؟ كما سيأتي، من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120 هذا وقص لا زكاة فيه، هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم. من 40 إلى 120 كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم. ماذا قال؟
1: لا شيء. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أصلا.
0: لا، قبل ذلك قال زكاة.
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ النصاب.
0: نعم، هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم، عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي ثلاثة أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200.

0: فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
1: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر. ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة، سواء كان يشتري العلف أو كان يعني يزرعه لها، فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها عشرات من الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل، ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني 10، وما بينهما كم، ما بين 5 و10، اطرح يعني أسقط العاشرة واحسب من السادسة كم الوقص، 4. النصاب الثاني من 10 إلى كم، فيها أي كذلك 4، هذه وقص. وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم فيها، كم حقة فيها،
0: 3 بنات لبون.
1: ثم بعد، فإذا زادت واحدة كم فيها، هنا شيء يعني
0: إذا إلى 20 و100، إذا زاد إلى 20 و100، إذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
1: تمام. إذن من 91 إلى 120 كم فيها حقتها، زادت واحدة أصبح فيها كم، 3 بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة، تأمل، 121 فيها 3 بنات لبون، طيب اطرد القاعدة 22 23 يعني بعد 124 25 26 27 28 29 30 40، هنا الآن كم زاد عندنا، 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا تستقر الفريضة ففي كل 50، يعني بعد 121، إذا زدنا 50 على 21 و100 يصير كم عندنا، 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا، 3 بنات لبون وحق، لأن 3 بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم، 21 و100، واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21 و100 إلى 70 كم رأس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها؟ 49 هذا وقص.

0: فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض ثلاث بنات لبون 121، الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة، فيصبح عليك ثلاث بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف، اجتمع الفرضان. إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت 4 حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون. نعم، 3 بنات لبون نفس، يعني هو يقول نعم لا، هو يقول إلى 121 إلى 121 ثم تستقر الفريضة، فيكون في كل 50 حقة. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بنت لبون والخمسين فيها حقة؟ هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جئنا الأرفق، إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظاهر اللفظ أنه 50 هذه يحسب بعد 121، فإذا تمت يكون 171، يكون 50، هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم، والله أعلم، هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
1: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما،
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران. والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة، يدفع الحقة، ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم، هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى، مثلا الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجذعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي. أكرر المثال الأول، وجبت عليه من الإبل جذعة، هذا على سبيل المثال، وليس عنده إلا حقة، والجذعة غير موجودة، فإنه يدفع الحقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع شاتين أو 20 درهما. الثاني عكس هذا، وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جدعة، الحقة غير موجودة، أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجدعة؟
1: الجدعة.
0: نعم؟ الجدعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجدعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
1: قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية هي على الساعي، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر. وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجزعة فإنه يدفعها سعي يأخذها منه. يقول هات ما دام عندك حقة هات هات هات ويدفع له الساعي جاب الزكاة العامل يدفع له الجبران شاتين هو شاتان أو 20 درهم له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت أدفع الجزعة له الأجر.
1: قال رحمه الله النوع الثاني البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونفتح فرصة للأسئلة إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم. يقول السائل هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية.
1: تجب هي تجب في المال ولا
0: هي تجب في المال ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
1: يقول بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون فما العلة في ذلك؟
0: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
1: يقول السائل زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت بالتجارة.
0: هذا موضوع آخر فيكون حالها هنا حال عروض التجارة فتخرج عن السائمة تخرج عن السائمة. فمن اقتنى سائمة سواء كان يعرفها نعم من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق وهذه شروط الزكاة فيها واضحة ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء للتجارة للتجارة فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: في أسئلة متعلقة بالدرس
0: حديث لا بس لا بس
1: يقول السائل كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات 55 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟
0: لا معارضة بينهما أبدا. فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة كل صلاة بعشر وتزيد أجر التجيء وتزيد صلاة الجماعة 27 درجة درجة غير الحسنة لعلها يقصد بها الرتبة فهي أعلى منها 27. نعم.
1: يقول قول جابر رضي الله عنه إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك ما الذي نستفيده من هذه الجملة؟
0: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة أما الجاهل فيرفق به. نعم.
1: يقول السائل ذكر الحافظ بن حجر في حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال قال ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل فكيف هذا؟
0: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل الأصل هذا هو لكن عند ضيق الحال يصنع هذا. من الذي استقال؟
1: يقول الحافظ بن حجر ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل
0: بل يجب كما ذكر.
1: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد لما ورد معنا حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هل هذه القاعدة يعمل بها هنا وما هو الراجح في هذه المسألة؟

0: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة، لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال وثوبه معلق على المشكل. نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
1: نعم. إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
0: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
1: هذا الكلام السؤال أنها ستر العورة، هل هو للنظر ولا للصلاة؟
0: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
1: يقول السائل هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عنده؟
0: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم.
1: هذا السائل يقول من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
0: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم. فالزكاة فيما يفيض عنده من المال الغلة. نعم.
1: هذا السائل يقول يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث بلغوا عني ولو آية، وكيف الجواب وما هو معنى الحديث بارك الله فيك؟
0: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا اخبروا عني ولو آية، وهذا مطلق. فما قيده؟ قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن السلمي، لما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة فهذا لا يصلح داعي، هذا جاهل. نعم. الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
1: يقول السائل هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون هذا وجهه أسود وهذا وجهه أبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
0: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة، فإن الواجب ستر حالة، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم. وليس هذا من هدي رسول الله ولا من هدي الصحابة ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا أن يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي

0: النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، ليس دعاة سنة.
1: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
0: أعوذ بالله،
1: كأن يقال لا للتدخين، ويجعل معها صورة دخان،
0: أعوذ بالله،
1: فهل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محظور؟
0: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين. هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، وهؤلاء يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، أعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام ولا يحتاجن إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة. قال هذا خمر، لا حرام. حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. عجيب، هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم.
1: ويعني
0: يصور الصور بعد الصلاه بعد. نعم، هذا كله محدث. كلمه طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفيه الطلسمه، اما ان تنشر في المساجد هذا من اهانه المساجد. نعم.
1: يقول السائل: بعض الثياب يكون فيها صورة فهد أو نمر ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة بها؟
0: الأولى تركها بما فيها من الشغب.
1: يقول: ما حكم ختان المسلم الذي أسلم قبل سنة؟ هل هو واجب؟
0: الأصل الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم.
1: يقول: إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
0: لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال عليه الحول، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرته وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد للإيجار، كذلك السيارات التي تعد للإيجار، لا زكاة في أعيانها.
1: يقول: الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
0: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم. إذا قدرت. نعم.

0: يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل تجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
1: هذه المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائنة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر النظير، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له لعل الله يحدث أمره. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جامعها حصلت الرجعة وجمعها في العدة يعني الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش، نعم، لأن يعني ما أحسن ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا فاقتضى الأمر أن نفصل فيه. نعم.
0: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
1: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة، بزة عسكرية يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا، نعم، وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه، نعم، وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب ساترة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
0: يقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعة؟
1: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح، نعم، ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير. فهذا الحديث قد ينظر فيه من وجهين: أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيض. نعم.
0: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
1: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة، نعم. لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية، يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما، فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية لأنهم يفهمون، ويعقب بلغة القوم بشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعي. نعم.
0: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟

0: رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات، والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
1: هذه النسبة ربوية، هذه لا تجوز، لكن يأخذ مبلغ، يأخذ عمولته على مبلغ كثيرا أو قليلا. فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال، سواء كان المحول 1000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول، كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
0: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا.
1: ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

دينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا

أمت سوف أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة.

0: فلتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس التاسع والعشرون.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة، أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما

ما ادري حقيقه الروح، لكن لا شك انه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهاده، ليس بجسم. ومع ذلك فانه يدخل في هذا الباب لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الان زيد اليوم على انك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فان هذا لا يفيد لعدم افادته، لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور. زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمام أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول ابن مالك في الصد أو العجز: وإن يفد فأخبرا جاء بكلام عام، وإن يفد أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين: طريقة نقلت عن العرب الفصحاء، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التابع زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها، إذن فتم. هذه طريقة. لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبرا وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل العش اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب، جاء في كلامهم قول العرب الليلة الهلال، شوف الليلة هذا ظرف منصوب، الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ، لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله، يبدو من كلام الفصحاء، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه، وهو جعل الخبر ظرف زمان الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال، شوف الليلة طلوع الهلال، هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقدير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال، فصار طلوع مبتدأ، مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال، الليلة طلوع الهلال، الهلال جر بإضافة الطلوع إليه.

0: مصدر، إذا كان مبتدأ فهو مصدر، فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال، طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام، تجد أن ما نقل عن العرب الفصحاء من مثل قولهم الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك، فيصله الإخبار بظرف الزمان الجثة، يكون هكذا التأويل. رأيت الليلة الهلال، رأيت. وكذلك تقول زيد آتني اليوم، فتجعل الخبر آتيا، زيد آتي اليوم. ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح، من إضافة آتي إلى الظرف، وهكذا. وإلا بدون مثل هذا لا يكون، بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين، لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ، لا يجوز، لا يستقيم. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه، زيد اليوم لا فائدة فيه.
1: أزال السامع أن تغير شيء.
0: نعم.
1: السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد نمرة.
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة. هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته، إذا كان مبتدأ من القسم الأول، المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي، ليس بذلك. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة، وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا، فإذا كان معروفا لديك فإنك تسند بعده إليه الخبر، وإلا إذا لم يكن معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك، فهذا الخبر لا يكون صحيحا، قد يكون فاسدا في الواقع. إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه، فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة. إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقال ابن مالك
2: ما لم تفد
0: كعند زيد النمرة، ما لم تفد، فكل العلة هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا. رأي ما لم تفد أي مدة عدم إفادته، فإذا أفاد إذن يجوز الابتداء به وهو النكرة، أي يكون نكرة في اللفظ ويصله الابتداء به لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ، وذلك كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم، أو رجل طويل لقيناه اليوم. إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له،

0: له فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير فصح الابتداء به. رجل عظيم لقيناه اليوم، لقيناه مثلا صحيح، إذن فأفاد لأننا وصفناه. هذا من الإفادة التي هذا من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ. رأيت منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة. هذا منه ما لم تفد كعند زيد النمرة. هذا المثال من الأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة، وهو أن المبتدأ يكون نكرة، وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين يتقدمان عليه. أيضا ظرف أو جار ومجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة، فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد نمرة، عند زيد نمرة، فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف، مضاف إلى زيد، وزيد المعرفة، وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة، فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النامرة.
1: يجوز هنا بهذه الحالة؟
0: أي نعم يجوز،
1: نعم.
0: لوجود الفائدة في نعم. كلام العرب. ولو قلت نامرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مبتور ما في فائدة. نامرة عند زيد هو قد يقال في المعنى نامرة من النمرات، قد يقال في المعنى قد يصح، لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المختصين
1: على النكرة
0: على المبتدأ النكرة، كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل، عند أبيك رجل، يعني عند أبيك رجل مثلا كذا، أي رجل مبتدأ تأخر. إذن فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضيع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.
1: لا يصلح رجل عند أبيك،
0: الحاذف لا يصلح رجل عند أبيك، ولذا قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس ها، لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب، فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني، إذن فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام. وعند زيد النمرة هذا مثال، سيذكر بقية الأمثلة.
1: صلى الله عليكم، قال وهل فتى
0: فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا
1: ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. ورغبة إيش قال؟
1: خير خير
0: والأي
1: وهل فتى
0: فيكم. هذا أيضا من الأمثلة مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهل فتن فيكم، هل هذه الاستفهام، وفتن هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ والنكرة تقدم، هل فتن فيكم هذا جار مجرور، إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل، إذن فيكون المستفهم عنه وفتى شيئا عاما لا يريد شيئا خاصا. هل فتى فيكم؟
1: أي فتى؟
0: فهذا من جهة المعنى صحيح، هل فتى فيكم؟

تستفسر هل فتن فيكم، تجد الكلام في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ، فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. فهل فتن فيكم

مبتدا، لنا جر مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل من الاعراب، خل مبتدا، لنا جر مجرور خبر. بسبب دخول ما عليه على هذا على خل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لان المعنى على هذا صحيح ما خل لنا. رايت ثم قال.

0: مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدأ به لإفادة العموم على حال. رأيت ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدا، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، أي رغبة في الخير، ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر يزين، عمل مبتدا أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد بالبر، ما قال عمل خير، بل قالوا عمل بر خير
1: يزين، عمل بر يزين
0: يزين، وعمل بر يزين يزين جملة خبرية في المضارع وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم يقل،
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إنشائك قد تأتي به. رأيت وليقص ما لم يقل. نعم،
1: السلام عليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين. آمين.
2: السلام عليكم شيخنا، ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم زمان يجوز أن يخبر به.
0: إيش
2: يجوز الإخبار باسم الزمان؟
0: أيوة باسم الزمان. أيوة
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
0: أيوة
2: الطريقة الثانية ماذا شيخنا؟
0: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال، تقول لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل النحاة ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا العرب قالوا الليلة الهلال فقط. رأيت، فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد، فيتم الكلام. رأيت، هذا هو
1: الطريقة الثانية تكميل الكلام.
0: نعم، وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما فيها تأويل بتقدير محذوف.
1: نعم.
0: أيوة،
2: الظرف المختص ما مراد به شكرا؟
0: الظرف المختص والجار المجرور المختص، أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف، وكذلك الظرف، وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل، رجل في بيتك. رأيت، نعم، هذا المراد بالاختصار. ولذلك لو قلت في بيت رجل، هذا ليس بصحيح، محض اختصار، أو عند أحد مال.
1: عند أبيك رجل.
0: هذا ما في اختصاص، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا أن يوجد في مبتدا وقد تقدم الخبر، لا. وحاكم. نعم. عي الفهاهة. أي عجز، عجز الفهاهة، عجز ضد الفصاحة. الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم، أو عدم الفصاحة، كلامه لا يكون واضح، أو عدم ظهور الكلام، رأيت؟ يطلق الفهاهة على هذا. إذا فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا، أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي، يقال عي الفهاهة، أي الفصاحة ضد الفصاحة، الفهاهة، رأيت؟ عي الفهاهة. وشوف عي هذا على كل حال، تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل. والله هذا تصريفه هكذا، رأيت؟
2: شفاء عي السؤال.
0: شوف شفاء العجز.
2: ما سأله.
0: نعم.
2: الحديث.
0: نعم.
2: لما أفضل من بصر فمات.
0: نعم.
2: أنا في وقت
0: صحيح. قتلوا. ورد في هذا الحديث. نعم.
1: قتلوه. نعم. قتلهم.
0: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة هو لا يعرف هو قتل سبب إذا، وقال فيه هو قتل لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقون البطنة. نعم.
1: هذه الكلمة، الكلمة التي أحببت قراءتها
0: هي
1: الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام، ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة، قال رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به.
0: نعم.
1: قال: وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
0: نعم.
1: فمن قرأ كتابي هذا أو قرأ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
0: الناس هكذا معنى الإنسان في مثل تحسن ظن به أولا، لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمه، كأنك تريد أن تحط منه، هذا ليس من الأدب، لكن هذا كثير في الناس.
1: من جاهل شيئا عبث،
0: كثير في الناس، وهذا كله من عدم الخلق والأدب في حملة العلم، إلا وحملوا ما ينبغي مثل هذا.
1: الله.
0: نعم.
1: قال فإنه كان وقتا يلحق في، قال فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة. الوقت الذي كان فيه هو
0: يعني يكتبه،
1: المناظرة التي جرت له يعني مهيب وكذا، فقال قال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة ويقرأ

0: والسنن والأحكام وكتابة
1: فضل بني هاشم الكبيرة.
0: نعم. وله كتاب في هذا رحمه الله. ما أشار للمحقق. ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام.
1: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف.
0: وصف الرسالة. رسالتي.
1: أيوة رسالة طيب.
0: فضل بني هاشم الكبيرة.
1: رسالة كبيرة طيب.
0: قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. وكتاب الاعتذار. فإنه يقف على دقة فهمي
1: واتباعي
0: وفضل علمي.
1: الحمد لله.
0: ثم ختمه بالدعاء
1: رحمه الله. الله. على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء ويدافع عن نفسه.
0: إن يحسدوني
1: فإني لست لائم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر. اقرأوا شوف كل يخاف يخاف. حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد جاء بكرام كتبان يتخوفون. الله شنو الأخلاق
0: شيخنا الأخلاق المفتي الله يحفظه. قال في تقديمته مقدمة قصيرة قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني.
1: عرفتم معنى الحيدة في اللغة أول الحيدة
0: حادة
1: حادة ما معنى حادة
0: ترك الشيء وابتعد عنه
1: أي يقول
0: تملص من الشيء.
1: الله هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي ولو جئت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
2: ما هو الشيء
1: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة كان يذهب كذا هذا الطريق حاد عنه
2: جانبه
1: وتركه ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن أن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه وهذا يكون في المحسوس المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر هذا حيدة
2: حيدة عند الطريق هكذا
1: أيوة حادة يحيد وحيدة هذا اسم مرة حيدة ويقال حيدودة وحيدانا مصدران
0: حيدودة التي في الرأس هذا الشيء المحسوس في الرأس قدم حيدودة
1: أي شيء هذا في الرأس
0: في الرأس
1: على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاضطراب
0: قالوا على حيدة رأسه وعلى حيده وعلى حيدة رأسه وهما عقدتا رأسه
1: وهما إيش؟
0: العقدتان
1: شوف
0: جانبيه والجمع حيد
1: هذا كله من التفسير باللازم لأنهم أطلقوا الحيدة على هذا الشيء على هذا الشيء لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب الوجه يملك الوسم هذا الحيدة كان البعض اللي إيش؟ كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا بعضهم إيش قال كما قلت عن أحد أولاد الشيخ والله أول مرة أسمع هذا يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء والله هذا غريب جدا هذا النوع من الحيدة فهمت
2: قصدي
1: نحن في هذه المسألة تتركها تروح وتروح إلى شيء آخر ما فهمت هذا من الحيدة يقتل بهذا
0: تعبير
1: بها فهمت مقاطع تصدي والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله لكن أقول غفر الله له غفر الله هذا مين صحيح صحيح هذا
0: الشيخ الألباني يقتل
1: ماذا
0: عندك يقتل
1: ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك
0: يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك يقتل ماذا عندك

0: يعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى، وفيه فوائد قيمة مناقشات مفيدة في رد ذلك القول. حافظة
1: رحمه الله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربه

خرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر

لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا: ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق: إنه رسول الله وليس يعصيه، وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف: كتاب التوحيد.

وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى، وهو جل الكتاب. ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات. لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا، توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب والقصد يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم

إسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة، قل هو الله أحد الله الصمد، وكذلك في الربوبية إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد، ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا. أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه، وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن

القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية، لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه، وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم، مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية، وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم، وهم ما أساءوا، كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء أثابنا أو عذبنا، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم، هذا قول أهل البدع، ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون: الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم، بسبب ذنوبهم. فالله لا يظلم أحدا، والآيات كثيرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن، هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا، ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه، فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم، ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته،

يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة. لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين. وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة. بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة. ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة، يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال أيضا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته، وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك، وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب

المسجد عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم. جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للقاني، ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة: أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي رواية: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال: يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبي سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال: يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه: إلى ماذا تدعو؟ بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحد الله ولا يشركوا به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: بأي شيء أرسلك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهي قوله، وهي في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل: إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير،

ما أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال أيها المسلمون إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما. لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير، لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به، وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين أنه قال له أي قال لمعاذ رضي الله عنه فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا إذن هذا دليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك، رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق وعلمت أحقيته سبحانه وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه. وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري.
البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله، وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له: فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها. إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء، وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال: إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة، لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات. والدليل في القرآن: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور: ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام. لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإني، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله: خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.

هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله. فلما كان الأمر كذلك إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس، أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية وعدم اعتنائهم، عدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه هي الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين. وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما. لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لهذا قال وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا. بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل،

والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك. كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود وحدوا الله، اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجار القريب، والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب. الجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربة أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر. ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته، فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية. ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة بن قيس النخعي وهو تلميذ بن مسعود، وأما

0: علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط، وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صحح هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه. لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع، هذا الذي صح عنه هذا الأثر. أما أنه ينسب إلى ابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحبه.
1: ذكر

أمت لسوف يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا

فردت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: الكذاب.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
4: أعد من الأول.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال: طامنت منه، أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن، أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة، أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها، أي الطمأنينة، واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة. قول العلماء بوجوب الواجبات، واجبات الصلاة

0: لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات، من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا أمس. أمس ماذا أخذنا أمس؟ حضرت أمس؟ لا عند الأخ. إيش أخذنا؟ عندك نسيت. عند خالد. أين خالد؟ خالد موجود؟ ما خالد عندك؟ ها؟ أخذنا الموضع الأول في ماذا؟ في أهمية الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وأنه ماذا؟ قبل كل شيء، هكذا قبل أي دعوة إلى صلاة وزكاة يبدأ الإنسان بالتوحيد. طيب إيش باقي؟ عندك يا محمد مراتب التلقي مذكورة في الحديث، السمع والفهم، وبعده وبعد الحفظ تبليغ حديث ربر الله مريان، هكذا. طيب الناس في عندك يا الناس في معرفة دين الأنبياء ودين المشركين كم أقسام؟ ثلاثة أربعة. الأول نمر تفسيرا عندك يا أبا أحمد. الثاني لا إجمالا ولا تفسيرا. طيب عند عبد الرحمن. ثالث إجمالا. أحسنت. والرابع بالحرف. أحسنت. طيب أول ما نزل من القرآن بعد البعثة، بعد البعثة أيها المدثر، هذا أول ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندك يا زكريا تحفظ آيات على أن التوحيد يوسع الذهن ويقوي الحفظ والفهم. أحسن. طيب عندك يا الأخ ما حضرت أمس؟ طيب عندنا حضرت يا الرصة هذه من حضرته الرحمن أنت. السؤال هل كان المشركون معترفين بأن الله إله يقصد ويعبد؟ نعم تحفظ دليلنا على ذلك. دليل على ذلك هات. ايش الشاهد من الايات هذه؟ لا من الايات وفي الدلاله على ان المشركين كانوا مقرين بالوهيه الله جل وعلا. ما فيش حد هو ذكر الآيات لكن بغي وجه

0: Tidak. كانت وتصار الآيات بغير الاضلال فين أخذت هذا الآية؟ أحسن يتقربون إلى الله، كانوا يتقربون إلى الله هكذا معناه يتقربون إلى الله. ما معنى الله؟ إله هكذا، الله المألوه المعبود، ما نعبده من الذي يقربون إلى مألوهنا ومعبودنا وهو الله. واضح هذا معنى الآية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة ستة مواضع من السيرة، قال الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح لهم بسبب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى ولا أمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر لهم أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. فإذا عرفت هذه المسألة عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية. فإذا فهمت هذه فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس ولم يجد لهم رخصة، ولو وجد رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه إذا أوذي في الله فكيف بغير ذلك؟
0: هذا الموضع أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين مسألة عظيمة، وهي البراءة من الشرك والمشركين وإظهار ذلك والتصريح به بين ظهران المشركين. وهذا أصل مهم جدا. معلوم إخواننا لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، والنفي هو البراءة من معبود ماذا؟ من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، وهي الكفر بالطاغوت، وهي الكفر بالطاغوت. والإثبات هو إثبات ألوهيته تعالى وحده لا شريك له. هذا بالمطابقة، تدل لا إله إلا الله بجزئيها على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وتدل بالتضمن على البراءة من الشرك وهو جزء النفي، هي مركبة من ماذا؟ من جزئين، وهو جزء النفي وجزء الإثبات، فمجموعها وهي ما يطلق عليه دلالة المطابقة أي مدلول اللفظ.
2: والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، الذي يسكن إليه، ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، وبتركها

0: بطلانها بتركها
1: وهي ماذا؟ الالتزام. وتدل على البراءة من المشركين بدلالة الالتزام. بدلالة ماذا؟ الالتزام، أي أن من كفر بالطاغوت وآمن بالله يلزمه أن يتبرأ من المشركين وأن يعادي المشركين وأن يصرح لهم بهذه العداوة والبغضاء. بهذه العداوة والبغضاء. أراد الشيخ أن يرد على طائفة من الطوائف التي تدعو أو ماذا تزعم أنهم يبغضون الشرك ويحبون التوحيد ويعملون بالتوحيد، لكن يأتيهم الخلل من هذا الجانب، من دلالة لا إله إلا الله بالالتزام على بغض ماذا؟ المشركين، على بغض المشركين. فتجد أحدهم يقول أنا أكره الشرك وأكره المشركين وأعبد الله وحده لا شريك له، لكنه ما عرف التوحيد ولا عرف مدلول كلمة التوحيد وأنها تدل بالالتزام على البراءة من المشركين، فيدخله الخلل من هذا الباب. يدخله الخلل من هذا الباب، فقد يكون ماذا؟ لا إسلام له أصلا، وقد يكون واقع في كبيرة من الكبائر. وهذه الطائفة قد عانى منها الشيخ رحمه الله تعالى في إبان دعوته، كانت الطائفة تعارض الشيخ من هذا الباب، وهو تكفير المشركين وعداوة المشركين والتصريح بالبغضاء والعداوة لأهل الشرك. فتجد أحدهم يقول أنا أحب التوحيد وأكره الشرك، لكن لا يعادي المشركين ولا يصرح لهم بالمعاداة ولا بذم دينهم الذي هم عليه من الشرك، ولا يظهر لهم البغضاء والعداوة. فيأتيه الخلل من هذا الباب، فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين هذه المسألة، وأن كثيرا من يدعي الدين لا يعرفونها، أي لا يعرفون أن هذه العداوة والبغضاء دلت عليها كلمة التوحيد بدلالة ماذا؟ الالتزام. ما هي الالتزام؟ أن تكون هذه الدلالة خارج ماذا؟ تراكيب هذه الكلمة. كلمة التوحيد مركبة من ركنين، ما هما الركنان؟ النفي والإثبات، مجموعهما تسمى دلالة ماذا؟ المطابقة، وهي نفي ألوهية كل ما سوى الله وإثبات الألوهية لله، وتدل بالتضمن على الكفر بالطاغوت اللي هو النفي، وهو أحد أجزاء هذه الكلمة، ودلالة بعض مدلول هذه الكلمة، وتدل بالالتزام على عداوة المشركين، ودلالة التزام معروف أنها خارج دلالة ماذا؟ التركيب، خارج دلالة التركيب، لكن لا تنفك هذه الدلالة عن ماذا معنى لا إله إلا الله، لأن من عاد من ماذا؟ من وحد الله وترك الشرك وأفرض الله بالعبادة يلزم أن يعادي أعداء الله سبحانه وتعالى حتى تتم له هذه الكلمة. فلا إله إلا الله تدل على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وتدل على البراءة من أعداء الله جل وعلا. هذه الأسوة الحسنة التي كان عليها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأمرنا بماذا؟ بأن نتأسى بهم. قال الله جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قال ابن جرير الذين معه من الأنبياء والمرسلين، إذ قالوا، نركز الآن على ألفاظ هذه الآية، إذ قالوا، معروف من القول ماذا يكون؟ ماذا؟ نطق باللسان هكذا. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تأمل قوله براء منكم ومما تعبدون من دون الله، بدأوا بالبراءة من المشركين قبل البراءة من الشرك والآلهات. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي من الآلهات التي عبدت من دون الله. بدأوا بالبراءة من المشركين لأن براءتهم من المشركين تتضمن البراءة من شركهم، إذ أن الحامل لهم على البراءة من المشركين هو الشرك الذي كانوا عليه. فإذا تبرأت من المشرك فتضمنت هذه البراءة البراءة مما يعبده المشرك ومما يتدين به المشرك، بخلاف إذا تبرأت من الشرك قد لا تتبرأ من المشرك. وهذا حصل الآن كثير من الناس على هذه الحال، يكره الشرك.

ماذا؟ ويحب التوحيد لكن ما يتبرأ من المشركين. ولهذا قالت في براءة الأنبياء: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي تبرأنا. الكفر هنا التبرئة والمقاطعة والمباعدة. كفرنا بكم أي تبرأنا منكم وبدا. ما معنى بدا؟ ظهر. وهذا المقصود من قول الشيخ والتصريح لهم بالبراءة بالعداوة ماذا؟ والبغضاء. وبدا أي ظهر. لا كما يقول بعض الناس أنا أكرههم، قلبي مليان منهم بغضاء، لكن ما يصرح ولا يواجههم بهذه البراءة حتى يظنونه أنهم والي لهم. أما حال الأنبياء فهو التصريح بالبراءة من الشرك والمشركين. وبدا أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء إذا اجتمعتا في موطن واحد كانت العداوة بالبدن والجوارح، وكانت البغضاء بالقلب. أي بدأ بيننا، ظهر بيننا العداوة، فلا نخالطكم ولا نجالسكم ولا نغشى مجالسكم ولا نكون في أوطانكم، بل نهاجركم ونهجر ماذا؟ مواطنكم، كما قال الله عن إبراهيم وقال إني مهاجر لربي سيهدين. وكذلك يذمون آلهتهم وما هم عليه من الشرك ويظهرون لهم العداوة بألسنتهم. والبغضاء في القلب، فنحن قاطعناكم ذاتا وقلبا حسا ومعنا، فلا نحن منكم ولا نحن في دياركم ومساكنكم ولا تسمعون منا ما تطيب به أنفسكم. ثم قال ماذا؟ وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وأبدا معروف ظرف زمان مستمر ليس له حد، أبدا حتى، وهي غائية حتى ماذا الآية؟ حتى تؤمنوا بالله وحده، أي أن هذه العداوة والبغضاء ظاهرة مستمرة إلى أن يظهر منكم الإيمان، فإنها تنتهي وتصير ماذا؟ مودات، بسبب ماذا؟ الإيمان. هذا المقصود من قول الشيخ رحمه الله تعالى التصريح لهم بالعداوة والبغضاء. فإن الإنسان لا يكفي أن يقول أنا أحب التوحيد وأبغض الشرك، ولا تكون منه تصريح بهذه البغضاء وبهذه المحبة، ولا يكون منه تصريح بالبراءة من المشركين كما أمر الله جل وعلا نبيه وقبله الأنبياء صلوات الله وسلامه. لهذا الموضع أراد الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ضلال طائفة من الناس كانت ممن تناوئ دعوة التوحيد في عصره، ولا شك أن لكل قوم وارد، وهو زعمهم أنهم يعرفون التوحيد ويحبونه ويعرفون الشرك ويبغضونه، لكن لا تظهر منهم هذه البغضاء والموالاة لأهل التوحيد والبغضاء لأهل الشرك، ولا يصرحون بكراهية الشرك والمشركين، ولا يذمون ما ماذا أفعال المشركين ماذا ودين المشركين الذي هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، لكن يفعلون عكس ذلك الأمر، ويظنون أن مجرد بغض التوحيد بغض الشرك وحب التوحيد يكفيهم في هذا الأمر. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين هذا الأمر، وهذا طبعا لا ينفع كما قال العلماء بإجماع أهل العلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن: أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراء منه وممن فعله، والبراء منه وممن فعله وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة، فلا بد من هذا الأمر. قال رحمه الله، قال أنه صلى الله عليه وعلى آله منهم وممن فعله وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة، فلا بد من هذا الأمر. قال رحمه الله، قال أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك، أي في أول الدعوة ما كانت عداوة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما كانت بعد أن ذمهم وذم دينهم وبين بطلان آلهتهم، كان يكرهون دعوته، لكن لم تكن تلك العداوة بقدر ما كانت بعد

التصريح بعداوة الشرك وأهل الشرك. فربما بعضهم كما قال الشيخ رحمه الله حدث نفسه بأن يدخل في هذا الدين حين يسمع القرآن، كما حصل من الوليد بن المغيرة وعتبة بن خلف وأمثال هؤلاء ممن كان يسمع القرآن ويتلو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعض الآيات فتقع في نفسه. فهذا كان في بدو الأمر، لما أمر الله نبيه بأن يصدع بما يؤمر كما قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، هنا اشتدت العداوة. ولما أمره الله أن ينادي بين ظهرانيهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآيات، هنا اشتدت العداوة أعظم. وماذا؟ واشتد الإيذاء منهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فكانوا يعذبون ويقصد أصحابه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بأبي طالب كما سيأتي، أما غيره من أصحابه فكانوا يعذبون وربما قتل بعضهم كما قتل ماذا والد عمار من شدة التعذيب، وقتلت أم سمية رضي الله تعالى عنهما، وكان أمية بن خلف يتمنى من بلال رضي الله عنه أن يسمع كلمة فيها تعظيم لآلهته، وأن يسمع كلمة فيها سب النبي صلى الله عليه وسلم مدين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يزيده بلال إلا غيظا بقوله أحد أحد، واشتد عليه العذاب بسبب هذه الكلمة. كل هذا كان سببه ماذا؟ التصريح بالعداوة والبغضاء للمشركين وذم آلهة المشركين الذي سيأتي ويتكلم به الشيخ رحمه الله تعالى. فهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه فعل هذا الأمر، وأنه لا يستقيم منه إسلام إن لم يفعل هذا الأمر مع القدرة والطاقة، لا سيما إذا كان يسكن في دار كفر أو في دار يعلو فيها الشرك ويظهر فيها عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فعليه أن يتميز عن هؤلاء بالتصريح بالتوحيد وحب التوحيد وموالاة أهله، ويصرح ببغض الشرك وبغض أهله وبيان بطلان ألوهية هذه الآلهات التي تعبد. لا بد أن يصرح بهذا الأمر، لا يكفي أن يكون فقط محبا للتوحيد ولأهله مبغضا للشرك ولأهله، بل لا بد أن يصرح حتى يتميز وحتى ماذا يتبرأ من هذا الفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه. قال رحمه الله قال وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح لهم أي النبي صلى الله عليه وسلم بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا سفها أحلامنا أي عقولنا. وكيف سفها أحلامهم؟ حين بين بطلان ألوهية آلهتهم. وإذا كانت باطلة معنى أن من يعبد الباطل سفيه لا عقل له، سفيه لا عقل له. ولهذا سفها أحلامهم بأن بين بطلان ما كانوا يعملونه مع هذه الآلهات، وأنها آلهة باطلة وأنهم يعبدون الباطل، والباطل اسم معروف مذموم عند العرب، واضح. فقالوا سفها أحلامنا حين وصف آلهتهم بالبطلان، وعاب ديننا بين أن دين الشرك دين باطل ولا شك في هذا، وشتم آلهتنا، وشتمه لها حين قال أنها آلهة باطلة لا تعبد من دون الله، وليس الشتم هو السب كما سيأتي. قال ومعلوم أنه صلى الله عليه وعلى وسلم لم يشتم عيسى ولا أمه. ولهذا لما جاء ماذا وفد نجران ودعاهم صلى الله عليه وعلى وسلم إلى الإسلام وترك ألوهية المسيح عليه الصلاة والسلام، وقال إنه عبد الله ورسوله لا ولد الله ولا هو ثالث ثلاثة ولا هو إله، قالوا سب المسيح وطعن في ذات المسيح، مع أنه ما سبه، إنما قال فيه ما قال فيه ربه وخالقه أنه عبد الله ورسوله، أنه عبد الله ورسوله. فيعدون هذا الكلام سبا. وإذا أدرت ذاكرتك قليلا ونظرت في أحوال القبوريين الآن، حين يقول أهل التوحيد لهم أن هذه الآلهة باطلة وأن عبادة القبور والأولياء والأنبياء باطلة وأنه لا يحل أن يقصد غير الله بهذه العبادة وأن عبادتها باطلة لا تحل، قالوا سبوا الأنبياء وشتموا الأولياء وتعرضوا لجناب النبوة، حتى آل الأمر ببعضهم إلى أن كفر دعاة التوحيد بهذه الدعوة أنه شتم الأنبياء
كما فعل هذا البكري الذي رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله والإخنائي وغيرهم ممن كفروا شيخ الإسلام وابن القيم وشيخ محمد نفسه كذلك كفره أعداؤه بهذه الحجة أنه تعرض لجناب الأنبياء والأولياء، مع أنه ما سب ولا شتم ولا تبرأ منهم من ذواتهم، إنما تبرأ من ألوهيتهم وتبرأ من أن يكونوا آلهة تقصد وتعبد، وقالوا إن هؤلاء عبيد الله وليسوا أربابا ولا آلهات، وأنهم لا يستحقون العبادة مع الله، بل يجب أن يعبد الله وحده لا شريك له، فعدوا هذه شتائم. وأوحى إليهم الشيطان أنهم سبوا الأنبياء وشتموا الأنبياء حين نفوا عنهم هذه الألوهية، فكفروا أهل السنة والجماعة وأهل التوحيد بهذه الحجة، كما قال ابن القيم: وخصومنا قد كفرون بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. وهذا الذي حصل مع الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: ولا أمه ولا الملائكة ولا الصالحين، ولكن لما ذكر لهم أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما، لأن المدح عندهم أن يكونوا ماذا؟ آلهات. هذا الواجب البراءة من كل إله، ما كان من الأشجار والأحجار فالبراءة منه مطلقا، وما كان من الأنبياء والصالحين فالبراءة من ألوهيته مع ثبوت الولاية لهم والمحبة لهم والشهادة لهم بالصلاح. لكن البراءة تكون ماذا؟ من أن ينسب إليهم شيء من الألوهية. نحن نبرأ إلى الله من أن يكون رسول الله إله، وليس هذا معناه البراءة منا من رسالته ونبوته، حاشا لله من هذا، إنما نبرأ من أن ينسب إليه شيء من حقوق الله جل وعلا من خصائص الله، مع ثبوت موالاتنا له ومحبتنا له وماذا؟ وشهادتنا له بالرسالة والنبوة ووجوب اتباعه. كذا قرر شيخ الإسلام رحمه الله في آخر كتابه الإخنائية كيف يكون البراءة من الآلهات، فقال: إن كانت أشجارا وأحجارا فالبراءة منها مطلقا، وإن كانوا من الأنبياء والصالحين فالبراءة من ألوهيتهم وماذا ونسبة أحدهم إلى الألوهية ونسبة حق من حقوق الله إليهم، فنبرأ إلى الله من هذا مع ثبوت موالاتنا لهم ومحبتنا ماذا؟ لهم. قال رحمه الله: فإذا عرفت هذه المسألة عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام. هذه الفقرة استدل بها بعض أعداء الشيخ وهو عثمان بن منصور الذي ألف كتاب كشف الغمة في دفع التكفير عن هذه الأمة وهكذا، ورد عليها العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في أفضل كتب الردود إطلاقا فيما أعلم، وهو كتاب مصباح الظلام، وهو من أنفع كتب الردود الذي كتبت في هذه العصور المتأخرة من أئمة نجد رحمهم الله تعالى. زعم هذا الرجل أن هذه العبارة فيها تكفير من الشيخ لأهل الإسلام، وأن من لم يتبرأ من المشركين فهو كافر إطلاقا، هكذا فهم هذا الرجل هذا الفهم الباطل، وهو فهم أهل الباطل وأهل الضلال. فرد عليه الشيخ رحمه الله تعالى فقال: إن الشيخ رحمه الله أراد نوعا من أنواع البراءة من المشركين، وهو ماذا؟ التصريح لهم بالعداوة والبغضاء والشهادة ببطلان آلهتهم وعبادتهم لغير الله، وأن عبادة غير الله أبطل الباطل وأنها أضل الضلال. وهذا أمر لا شك منه لا يستقيم الإسلام إلا به، الذي لا يشهد بأن ألوهية غير الله باطلة ولا يصرح بهذا إن كان عنده قدرة على التصريح، فلا شك أن هذا لا يستقيم معه إسلام. قال: ويحتمل أن يكون المراد لا يستقيم له دين ولا إسلام، فالكلام على الاستقامة لا على الأصل، فالنفي للاستقامة، وليس كل واحد مستقيم هكذا، منهم أهل الإسلام منهم هو مستقيم منهم هو ماذا ضعيف الاستقامة، فيكون النفي للاستقامة لا لأصل الإيمان، وذلك في البراءة عموما، يعني عنده نوع موالاة لهؤلاء الكفار ولم يتبرأ من بعض الأمور منهم لا في دينهم ولا في ماذا؟ في آلهتهم وعبادتهم. وأقرأ كلامه حتى يكون أوضح، لأن هذه الفقرة كما سبق قد تشكل على البعض من أنها فيها إطلاق وإجمال، لكن الشيخ رحمه الله تعالى ما أراد هذا. قال رحمه الله في كتابه المصباح:
في صفحة 97 إلى

فالذي يفهم من لم من لم يصرح بالعداوة من كلام الشيخ ففهمه باطل. فالذي يفهم تكفير من لم يصرح بالعداوة من كلام الشيخ ففهمه باطل ورأيه ضال، لأنه محتمل، أي كلام الشيخ محتمل هذا محتمل هذا. ثم ذكر جملة من الآيات التي فيها نفي الإيمان عن من والى المشركين، مثل الآية التي ذكرها المؤلف لا تجد قوما، وآيات أخرى، وبين أن الخوارج فهموا منها نفي أصل الإيمان، وهذا دخلهم الخلل، كما يدخل الخلل من يفهم عبارة الشيخ على هذا الإطلاق. قال رحمه الله، قال: وليس مراد الشيخ بقوله لا يستقيم له إسلام أنه يكفر كما فهمه هذا الضال، يعني من؟ عثمان بن منصور، وكما فهمته الخوارج من نفي الإيمان عمن ترك واجبا، وهذا بين بحمد الله تعالى. والله يا شباب، إذن هذه العبارة محتملة، يحتمل أنها لا يستقيم له دين ولا إسلام أي أصلا، وهذا الذي لم يعتقد أن ألوهية غير الله باطلة ولم يصرح بذلك ولم يشهد بذلك، إنما بقى فقط يزعم أنه يحب التوحيد ويبغض الشرك، لكنه لم يصرح بكراهيته للشرك، ولم ماذا يعلن براءته من هذه الآلهات وأنها أبطل الباطل وأضل الضلال، فيدخل في هذا. ويحتمل أنها في حق من لم ماذا يتبرع عموما يعني من المشركين، فوقع في نوع من أنواع الموالاة، فهذا لا يستقيم له ماذا إسلام، أي لا يكون إسلامه كاملا. قال رحمه الله: ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين. قال: والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، مر معنا أن العداوة والبغضاء إذا اجتمعتا كانت العداوة بالجوارح وكانت البغضاء بالقلب، وإذا أفردت إحداهما عن الأخرى دخلت الأخرى في الأولى، يعني إذا قيل عداوة ولم يكن معها بغضاء أو العكس كان معنى الأولى يدخل في معنى ماذا الثانية، فإذا قال لم يصرح لهم بالعداوة معناه لم يهجرهم ولم يهاجرهم ولم ماذا يصرح ببطلان آلهتهم ولم يبغضهم كذلك في قلبه، والعكس كذلك إذا قيل لم ماذا يصرح لهم بالبغضاء معناه لم يتركهم ويهجر مواطنهم ولم كذلك يكون في قلبه بغض لهم، واضح. والناس في هذه المسألة وهي وجود العداوة والبغضاء انقسموا إلى أربعة أقسام، يعني حصول وتحقيق الناس لهذه المسألة وهي وجود العداوة والبغضاء للمشركين، الناس فيها على أربعة أقسام. القسم الأول من حققوا هذا الأمر، وجدت منهم عداوة وبغضاء للمشركين للشرك والمشركين، هاجروا الشرك وأهله وابتعدوا عنهم وذموهم وبينوا باطل الشرك وبطلان أهله وأبغضوهم بقلوبهم، وهذا لا شك أنهم ممن حققوا لا إله إلا الله قولا وعملا. القسم الثاني عكسهم، لا عداوة لا عندهم ولا بغضاء لا للشرك ولا لأهله، هؤلاء لا حظ لهم في الإسلام، لأن من لم يبغض الشرك ولم يبغض أهله أصلا ولا يكون في قلبه بغضاء لأهل الكفر هذا لا إسلام له، كما قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله حين سئل عن هذه المسألة. فرق يا أخوان، فرق بين وجود العداوة بالقلب وبين التصريح بها، الأول لا بد منه ولا عذر للإنسان في عدمه، واضح. فرق بين وجود العداوة بالقلب وبين التصريح بها باللسان، الأول لا يعذر به أحد لأن هذا محلها، لأن محلها القلب، ولا يمكن أن يكره الإنسان على ما في قلبه، لا يمكن ولا يستطيع أحد أن يكره أحدا على ما في قلبه، لأنه شيء خفي، شيء ماذا خفي. ففرق بين وجود العداوة وبين التصريح بها، فوجودها أمر لا بد منه في الإسلام، وعدم وجود عداوة للكفار أصلا والمشركين هذا لا حظ للإسلام فيه، من كان لا يبغض المشركين أصلا ويقول لماذا أبغضهم أنا لأي شيء أبغضهم، معنى أن عنده ما هم عليه ليس بشيء موجب للبغضاء، وما هم عليه من الكفر لا يوجب البغضاء والعداوة، وأن هؤلاء على دين، والله جل وعلا قال كما يقول بعض الجهال لكم دينكم ولي دين، فلماذا أبغض ناس على دين كما يقول

بعضهم الآن هو حر، يكون يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو مسلما، فلا إكراه في الدين، ولا كذلك نكره هؤلاء لأنهم على دين. جاءت الآن الدعاوي بوحدة الأديان وإلى غيرها من الأمور، فهذا لا شك أنه كفر. حتى قال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن رحمه الله: لا يكفي بغضهم بالقلب، بل لا بد من إظهار العداوة والبغضاء. وقال ولده: وأما الذي لم يعاد المشركين فهذا هو الأمر العظيم والذنب الجسيم، وأي خير يبقى مع عدم العداوة للمشركين. ففرق بين ظهور العداوة باللسان وبين وجودها بالقلب. أما بالقلب فلا بد، أما باللسان سيأتي إن شاء الله في الأقسام الجاية بإذن الله. الآن ذكرتكم قسمين: من وجدت عنده العداوة والبغضاء ظاهر وباطنة، والثاني من عدم هذه العداوة والبغضاء إطلاقا، الثالث من كانت عنده العداوة بالقلب لكن لم يظهرها باللسان. وهذا له أحوال، لأن عدم إظهار العداوة قد يكون بسبب الإكراه، إذا أكره وكان في دار المشركين وعذب وأرغم على إظهار الماذا الولاء للمشركين، هذا لا ماذا معذور عند الله. قال الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. لكن يبقى قلبه ممتلئ عداوة لهم وبغضاء لهم. أما إن أكرهوه على إظهار خلاف ذلك بلسانه وهو معذور، فهذا معذور عند الله، قد عذره الله جل وعلا. فالمكره على هذا الأمر والمرغم عليه والذي يعذب ويطلب منه أن يفعل ذلك، فهذا معذور، كما عذر الله عمار بن ياسر رضي الله عنهما حين أكرهه المشركون على سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تلك الآية اللي هي في سورة ماذا النحل، اشفطناها الآية: من كفر بالله من بعد إسلامه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واضح، هذه نزلت في عمار رضي الله تعالى عنه. القسم الرابع عكس الثالث: من عنده العداوة الظاهرة لكن ليست موجودة في الباطن. هذا حال من؟ حال المنافقين الذين يظهرون العداوة بين أوساط المسلمين بأنهم ماذا أولياء لله وأنهم يحبون الإسلام ويكرهون الكفر، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء منافقون. فهذه أربع أحوال للناس في ظهور العداوة والبغضاء، لكن لابد أن نفرق كما ذكرت بين إظهار العداوة باللسان وبين وجودها بالقلب، فالثاني لابد منه ولا يعذر به أحد، وأما الأول فله أحوال كما سبق في ذكر الكلام. إذا لابد للمرء من أن يكره الشرك ويحب التوحيد، ويحب أولياء الله جل وعلا الموحدين، ويبغض ماذا؟ ويبغض المشركين. يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله كما في كتاب في الدرة السنية، قال: إن المرأة قد يكره الشرك ويحب التوحيد، ولكنه يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل الشرك وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم، فيكون متبعا لهواه داخلا من الشرك في شعب تهدم دينه ومبناه، تاركا تاركا من التوحيد أصولا وشعبا لا يستقيم معها إيمانه الذي ارتضاه، فلا يحب ولا يبغض لله ولا يعادي ولا يوالي لجلال من أنشأه وسواه، وكل هذا يؤخذ من شهادة لا إله إلا الله. إذا لابد أخوان نفرق بين هذا وذاك، فرق بين وجود العداوة وبين التصريح بها. قال رحمه الله: كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. وهذه كما يذكر أهل التفسير أنها نزلت في قتال الصحابة يوم بدر، حين خرج جمع من الصحابة لقتال آبائهم وإخوانهم وبني أمتهم، فمدحهم الله جل وعلا بهذه الآيات: لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. فنفى الإيمان عمن لم يحاد الله، أظن من لم يحاد أعداء الله، من لم يحاد أعداء الله نفى الله جل وعلا عنه الإيمان، وبين أن أهل الإيمان ماذا لا يكون حالهم إلا ماذا إلا أنهم يعادون أعداء الله سبحانه.

سبحانه وتعالى ويوالون أولياء الله جل وعلا. قال رحمه الله: فإذا فهمت هذا فهما أو هذه فهما حسنا جيدا، عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها. وهذه الطوائف لا زالت إلى الآن، تجد كثيرا من أهل الإسلام الآن يبغض الشرك والكفر ويحب الإسلام والمسلمين، لكن يأتيه الخلل من جانب الولاء والبراء، تجده يوالي اليهود والنصارى كأنهم أهل إسلام، كأنهم أهل إسلام، وربما تجده يعادي المسلمين كما هو حال كثير من الناس الآن وهو في أوساط الكفار. حتى أني سمعت بعضهم يقول أن الإسلام موجود في ألمانيا وموجود في أوروبا أكثر من وجوده ماذا في دار الإسلام، وكل ذلك بسبب ماذا؟ ربما وجد نوع إحسان من بعض المشركين، وهذا الجاهل يظن أن هذا محبة له ولدينه، وما هو إلا استقطاب له حتى يدخل في دينهم ويصير واحدا منهم. فما هي أيام إلا وينسلخ هذا الإنسان من الإسلام ويصير مع أهل الكفر. قال رحمه الله: قال وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب؟ يعني يقول الشيخ رحمه الله بعد أن أمر الله نبيه بأن يصبر بما يؤمر، اشتدت عداوة أهل الشرك للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولأصحابه، فأما الرسول صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بأبي طالب كما سيأتي، وأما غيره من الصحابة فعذبوا وأوذوا وكانوا يضربون وكانوا ماذا يعذبون وكانت تخذ أموالهم وتفعل بهم الأفاعيل، كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب إظهار عداوتهم للشرك والمشركين، وبسبب عداوتهم وبراءتهم من الشرك وكل ما سوى الله مما عبد من دونه سبحانه وتعالى اشتدت هذه العداوة، وكان المشركون يطلبون منهم الموافقة فيأبون ويصبرون على هذا العذاب والأذية رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى وطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان لهم عذر لفعلوا ولأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أرحم الناس كما سيأتي من كلام الشيخ، لكن لما لم يكن هذا فيه ماذا تساهل فيه ماذا تسامح، لأنه أمر عظيم وهو إظهار العداوة للشرك والمشركين والبراء من آلهتهم وبيان بطلانها وأنها أبطل الباطل وأضل الضلال، كانوا ماذا يصبرون على هذا العذاب حتى فرج الله جل وعلا عنهم بالهجرة إلى المدينة وسلموا من أذية أهل الشرك. وهذا كله يدل على وجوب هذا الأمر، لأن لو كان فيه التسامح لكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذا، ولو كان فيه عذر لكانوا ماذا أولى الناس بهذا العذر، لكن لم يجد لهم النبي صلى الله عليه وسلم عذرا، بل كان يمر عليهم وهم يعذبون ويصبرهم، كما مر بآل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وهم يعذبون من قبل آل مخزوم، فدل على أن هذا الأمر لا بد منه ولا تسامح فيه ولا يتساهل الإنسان به، بل عليه أن يظهر العداوة ولو لأبيه وأمه إن كانوا على الكفر، ولأخيه ولأخته إن كانوا على الكفر، ويصرح ببطلان دينهم والذي هم عليه من الشرك والضلال ومن العداوة لهم ظاهرة وباطنة، لأن هذا دين الله وهو من أوثق عرى الإسلام كما جاء في الأحاديث. قال رحمه الله: قال والهجرة إلى الحبشة، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرحم الناس ولم يجد لهم رخصة، ولو وجد رخصة لا أرخص لهم، يعني لما وجد لهم رخصة بأن يوافقوا المشركين وبأن ماذا يثنوا عليهم وعلى آلهتهم، لأن هذا لا يحل، هذا لا يحل، بل كان يصبرهم حتى فرج الله جل وعلا عنهم، وهذا من البلاء الذي ابتلوا به في أول الأمر. قال كيف وقد أنزل الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية لم يصح فيها سبب نزول، لم يصح فيها سبب نزول، وإنما هي في قوم من المكذبين كما قال مجاهد وغيره من أهل التفسير، في قوم من المكذبين ممن آمن بلسانه ولم يثبت الإيمان في قلبه، إذا حلت ونزلت به مصيبة وبلاء وامتحن في دينه لم يصبر،
لم يصبر على هذا الأمر.

0: بل يفتن ويترك الدين. قال: فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه إذا أوذوا في الله، إذن فكيف بغير ذلك؟ أي فكيف بمن يوافقهم في لسانه وأعماله وهو ما أوذي ولا ابتلي، إنما يريد الحفاظ على الوطن والمال والعشيرة والأهل، فلا يترك ديار الكفار ولا يترك أديانهم، بل ماذا يجلس في دارهم ويظهر لهم الموافقة من غير إكراه ولا فتنة ولا ابتلاء ولا امتحان ولا حلول مصائب وبلاء، وإنما يوافقهم حفاظا على ماذا؟ على هذا المال والعشيرة. وهذا يدخل في قول يقول الله جل وعلا في آخر سورة النحل كذلك، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. طيب هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع. ماشي.
1: شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: بعضهم يقول أنا أحب فلان الكافر ولكني أكره كفره، فهل تجوز هذه العبارة؟
0: هذا لا يحل. أنت تكره الكفر كما سبق، هذا دل عليه لا إله إلا الله بالمطابقة أو التضمن هكذا، لكن بقي دلالة الالتزام وهي بغض من؟ وهي بغض الكافرين. أنت تبغضه لأجل ماذا؟ لأجل شركه، فكيف تبغض شركة وتحب من تلبس بالشرك؟ هذا فيه تناقض، هذا السؤال فيه تناقض، وهذا السائل ما فهم هذه المسألة. لأنك لا تبغض الكافر لذاته لأنه طويل أو قصير أو إلى غيرها من الأوصاف، إنما تبغضه لأنه كفر بالله العظيم وترك دين الله وعاد الله، فأنت توافق الله جل وعلا ببغضه. الله جل وعلا اتخذ الكافرين أعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فإذا أحببت من أبغضه الله خالفت الله فيما يحب وفيما يبغض، وهذا لا شك أنه خلل في التوحيد وضعف في الإيمان، فيجب أن يبغض الكافر حتى ولو لم يؤذي المسلمين، لأن ما هو عليه من الكفر أشد من أذيته للمسلمين. وهنا تجد ضلال الصوفية الضلال الذين يقولون نحن لا نبغض اليهود إلا من اغتصبوا الأرض، هكذا ولا؟ اسمع كثير الآن من الصوفية يقولون لا نبغض اليهود، ليس بيننا وبين اليهود عداوة، إنما عداوتنا مع من اغتصب أرضنا، وهؤلاء عادوهم على ماذا؟ على دنيا، ووالهم على دين. عادوهم على دنيا ووالهم ماذا؟ على دين. ولا شك أن هذا ضلال مبين. الكافر يبغض ويعادى لأنه كافر، لا لأنه اغتصب أرض أو لأنه فعل. فهذه هي العداوة والبغضاء التي أمر الله جل وعلا بها، وكانت من نهج الأنبياء والمرسلين. فهذا القول خطأ، الواجب على الإنسان أن يبغض الكفار إطلاقا من كل وجه، ولا تغرنك تلك الكلمات التي يروج لها بعض الجهال أننا نجد العدل في دار الإسلام. أي عدل مع الكفر؟ أظلم الظلم الكفر، وأعدل العدل التوحيد. فالعدل عند أهل التوحيد والظلم عند أهل الشرك.
1: هذا يسأل عن مشاهدة مباريات الكفار في كرة القدم، والله هل يصيب الخلل في التوحيد أو في الولاء والبراء؟
0: هذه لا شك أنها سبيل إلى هذا الباب، يعني هذا الغلو والإفراط في النظر إلى المباريات حتى يضيع كثير من الناس الصلوات، وتمر عليه الساعات الطوال وهو ينظر إلى العورات، وإلى لا شك في نساء كثير تظهر بالشاشات من المشجعين ولا غيرها ولا غاني، والنظر إلى الكفار وتشجيع بعض الكفار ومحبة لعب الكافر الفلاني، لا شك أن هذا سبيل يقود إلى محبة هذا الكافر والثناء عليه، وهذا أمر لا يحل وأمر خطير، لأن الموافقة لهم في الباطن كما قال في الظاهر كما قال العلماء تقود إلى الموافقة ماذا؟ في الباطن. فتجد هذا المشجع يحب هذا الكافر الفلاني، وربما لبس الملابس التي يلبسها، وربما أثنى عليه ومدحه وفضله على فلان وإلى غيرها من الأمور، وهذه كلها لا تحل، هذه كلها ضرب من الموالاة. العلماء قالوا حتى التاريخ بتاريخ الكفار لها نستخدمه الآن الميلادي، قالوا نوع من الموالاة، نوع من الموالاة. وفسر قوله جل وعلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قال سفيان الثوري

0: الميل هو إذا سقط قلم أحدهم فأخذته ومددته له، سقط قلم وأنت تعطيه قال هذا ميل إلى الكفار، فما بالك الذي يشجع ويلهج باسم فلان فلان فلان الكافر ويمدحه ويثني عليه ويقدم على فلان، هذا لا شك أن ضرب من المولى ونوع من المحبة التي لا تحل أصلا، وإن كان ما يحبه لأجل دينه لكن يحب شخصه ويحب ماذا ذاته ويحب ما هو عليه من الأوصاف والأقوال والأعمال، وهذا لا شك أنه ضلال ومحرم ونوع من المولاة التي نهى الله جل وعلا عنه.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يقول كيف كان المشركون يطلبون الشفاعة مع أنهم ينكرون البعث والنشور؟
0: ذكر ابن كثير رحمه الله أنهم كانوا يطلبون الشفاعة من آلهتهم في أمور الدنيا، في حلول النفع والضر الدنيوي، كانوا يطلبون الشفاعة من آلهتهم لحلول ماذا النفع والضر الدنيوي في أنفسهم وأموالهم وأولادهم وإلى غيرها من الأمور. هذا في طوائف من المشركين وهو غالب أحوال المشركين، كانت طوائف من المشركين كانوا مقرين بالبعث كما هو معروف بأشعارهم وأحوالهم، الذي يقرأ في أحوال العرب يجد أن غالب العرب والذين خاطبهم الله جل وعلا في القرآن وبين عقائدهم كانوا منكرين للبعث، لكن هناك طوائف منهم كذلك وهم قلة بالنسبة للقسم الأول كانوا مقرين بالبعث وأن هناك بعث بعد هذا الموت وأن بعد هذا الحياة حياة أخرى وهناك جنة ونار، وهذا يعرف بالذي يقرأ أشعار العرب وأحوال العرب يعرف هذا جيدا، هناك أبيات كثيرة في المعلقات السبع تدل على ماذا على أن بعض العرب كان مقر بأن هناك بعث مع كونه مشرك.
1: هذا السائل يسأل عن حكم الطواف حول القبور وأن بعضهم يقول لا يسمى شركا ولو كان كذلك لكان الطواف حول الكعبة من الشرك.
0: هذا قول بعض الصوفية قد سمعته، الله جل وعلا قال في كتابه الكريم قل يطوفوا بالبيت العتيق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقصد البيت بحج أو عمره ماذا أن يطوف، ومعروف من قواعد معرفة العبادات أن ما أمر الله جل وعلا به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة، فالله جل وعلا أمر بالطواف ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالطواف بالكعبة، فيدل هذا على أن فعل الطواف عبادة وأن موطن الطواف هو بيت الله الحرام لا غيره، فإذا هذا الأمر يبين لنا أن الطواف عبادة، فإذا قصد غير الله بنوع من أنواع العبادة سمي ماذا سمي شركا، إذا قصدت غير الله بالطواف طفت حول قبر وتقربت إليه أو طفت حول شجر أو حجر وتقربت إليه كنت جعلت العبادة التي هي لله لغير الله، وهذا هو الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أما كون يلزم من هذا أن يكون الطواف حول الكعبة شرك فما تطوف حول الكعبة تقربا إلى الكعبة، إنما تطوف حول الكعبة تقربا إلى رب الكعبة وهو الله جل وعلا الذي أمر بهذا الأمر وماذا ورتب عليه الأجر والثواب، فالطواف عبادة. كيف عرفنا أنه عبادة؟ بأمر الله جل وعلا به وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم به، هو أحد أركان العمرة، فالذي يطوف حول البيت تعبد الله لا أنه تعبد الكعبة، لأن الكعبة هي حجر واضح وهي ماذا مخلوقة، والطواف حولها طاعة لله الذي أمر الله به كما قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما قبلته، إذن قبله ماذا طاعة وعبادة ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نطوف حول البيت طاعة وعبادة لله لأن الله جل وعلا أمر بالطواف حول بيته، فالذي يقصد غير الله بهذا الطواف فهو مشرك بالله لأنه ساوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، والطواف حول الكعبة خصيصة من خصائص الله وهي عبادته جل وعلا بامتثال أمره بأن يطوف مع العبد أشواطا حول الكعبة متقربا بها إلى الله جل وعلا، فكيف يقال أنه ليس عبادة؟ فالذي يصلي لله يقال له عبد الله، هكذا لماذا نقول أن

0: صلى عبادة لأن الله أمر بها. فالذي يصلي لغير الله نقول له مشرك. لماذا؟ لأنه قصد غير الله فيما هو من خصائص الله. وهكذا فأول ما تبدأ به تقرر أن هذا الفعل عبادة. فإذا ثبت أنه عبادة يترتب عليه أن التقرب به إلى الله توحيد وطاعة، وأن صرفه لغير الله شرك ومعصية. واضح شرك ومعصية. فهذه الشبهة التي يقولها الجفري وغيره أن الطواف ليس بعبادة كلام عاطل. هذا دليل على أنه ما عرف دين الإسلام ولا عرف دين المشركين. فالمشركون أنفسهم كانوا يعرفون أن الطواف حول الكعبة عبادة، ولهذا يحجون لله في البيت ويطوفون حول البيت، ويعرفون أن طوافهم حول آلهتهم شرك يتقربون به إلى الله كما مر معنا في أصل الأول. وهذا الجهل، لا عرف دين المشركين ولا عرف دين الأنبياء والمرسلين، فنفى أن الطواف عبادة. فما الذي يذهب بالناس إلى الكعبة؟ ما الذي يفعلون حول الكعبة ويطوفون حول الكعبة؟ هل هو لعب أم هو عبادة؟ لا شك أنه عبادة لله جل وعلا. فإذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك وتنديد بالله سبحانه وتعالى.
1: قول السائل: ما هو الضابط في تكفير من ظاهر المشركين ونصرهم بنفسه وماله؟
0: هو الضابط الذي ذكرت أنت، الذي يحب الشرك والمشركين أو ينصر الشرك على الإسلام والمسلمين، ويسعى في إظهار الكفر والكافرين على الإسلام والمسلمين بماله أو بنفسه، هذا كافر مشرك. هذا كافر مشرك بنص الآيات والأحاديث والإجماع كما قال هذا غير واحد من أهل العلم. لكن لابد أن تعرف أن الموالاة شعب كثيرة، شعبها كثيرة. من شعبها ما يكون كفرا أكبر، ومن شعبها ما يكون ماذا دون ذلك، من شعبها ما يكون دون ذلك. فلا تعطى حكما واحدا، لا تعطى الموالاة حكما واحدا. لكن هو السؤال هنا على نوع من أنواع الموالاة، وهي نصرة الكفر والكافرين على الإسلام والمسلمين. وهذه لا شك أنها أحد نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في النواقض الثامن، وهو مظاهرة المشركين على المسلمين ومعاونتهم على ذلك. هذه لا شك أنها بالإجماع كفر وخروج عن دين الله جل وعلا. الذي يبذل ماله أو نفسه أو يعين الكفر والكافرين بالرأي وغيرها من الأمور لأجل أن ينتصر الكفر على الإسلام، هذا لا شك أنه كافر بالإجماع.
1: هذا يسأل عن كتاب يناسب المبتدئ في علم التوحيد.
0: الذي هو مبتدئ فعلا من أول مرة عليه أن يأخذ علم التوحيد على درجات، يبدأ بثلاثة الأصول ثم الواجبات قواعد الأربع الأصول الستة، ثم ينطلق إلى كتاب التوحيد. فلا يأخذ كتاب التوحيد ابتداء إذا كان هذا أول كتاب يدرسه، لأن في ماذا كتاب التوحيد مسائل ربما لا يدركها. فعليه أن يتعلم العلم على درجات ومراحل حتى يدرك ويفهم. العلماء ألفوا مختصرات وألفوا المطولات، وهذا ليس عبثا في التأليف، إنما ألفوا هذه لأجل أن تكون المختصرات للمبتدئين الذين بدأوا طريق العلم، وتكون المطولات للمنتهين. فأنت مبتدئ ما درست شيئا من التوحيد ابدأ بثلاثة الأصول، احفظها وخذها على قوي أمين من طلبة وفهمها فهما جيدا، ثم انتقل لمرحلة أخرى وهي أوسع منها قليلا، وهي كتاب واجبات المتحتمات اللي جمع عدة رسائل من رسائل الشيخ محمد رحمه الله تعالى. فخذها ودرسها واحفظها، ثم انطلق إلى ما بعدها من قواعد الأربع، وهي أصول مهمة عظيمة مفيدة يحتاجها كل مسلم. هذه القواعد الأربع على اختصارها لكنها رسالة من أعظم الرسائل التي ألفها الشيخ محمد رحمه الله تعالى. وبعدها الأصول الستة، ثم كتاب التوحيد وفتح المجيد، وهكذا تنطلق إلى كتب الردود وكتب أئمة النقد وشيخ الإسلام ابن القيم إلى ما وراء ذلك.
1: يقول السائل: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الدعاء بالاستغفار؟ يستفتح الدعاء
0: أعلم الله أعلم، لكن كان هذا مذكورا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه إذا أراد يعني أن يفتح الله جل وعلا عليه بشيء كان يستغفر الله ألف مرة. وذكر بعض أهل العلم عند قول الله تعالى في الآية، نسيت الآية، إيش الآية التي فيها الاستغفار؟

0: لا يدك أنصيتها. أنا يعني أخذ منها بعض أهل العلم أنه يشرع عند الفتوى أن يبدأ بالاستغفار قبل الشروع في الفتوى. نسيت أنا. ها؟ والله ما أذكر. والله نسيت. أنا ما أذكر. الله أعلم.
1: هناك عدة أسئلة يسألون عن شرح الرسالة. هل هناك شرح على هذه الرسالة؟ 6 مواضع.
0: والله ما أعرف. ما أدري حدثها.
2: فوزان.
0: الأخ يقول شرح الشيخ الفوزان. لكن مكتوب ولا مسموع؟
2: مطبوع.
0: المطبوع. الشيخ الفوزان حفظه الله قالوا شرحها وعبارة عن تفريغ. أحسن.
2: تفريغ.
0: الشيخ عبيد كذلك. أحسن. يعني شرحان لعالمين كبيرين، الشيخ عبيد رحمه الله والشيخ الفوزان حفظه الله. لا شك أن الطالب يشارع في قراءة هذه الرسائل.
1: هذا يسأل عن دروس صالح السندي استمع إليها.
0: والله صالح السندي يعني رجل عنده مخالفات، من هذه المخالفات التي أعرفها أنا هو دفاعه عن بعض من حكم عليهم العلماء بالضلال مثل إبراهيم الرحيلي، يعني كان هو من أشد المنافحين عنه والمدافعين عنه. والرحيلي رجل مميع وضال ضلاله العلماء وردوا عليه، لكن صالح السندي لم يرضى بهذه الأحكام من أهل العلم ودافع عنه ونافح ورد كلام أهل العلم، بل ربما اتهم بعض العلماء في ردودهم على الشيخ ماذا في ردودهم عليه بأنهم ماذا لهم حظوظ في هذا الأمر. ومثل هذا يا أخوان لا بد الإنسان يبعد عنه، مثل هذا الذي ليس محرضا من أهل العلم الإنسان يبعد عن سماع دروسه. والله قد كفاكم بأئمة، الشيخ مباز، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ عبيد، الشيخ ربيع، أئمة كثير، الشيخ البخاري وغيره، يعني علماء كثر قد ماذا بينوا منهج أهل السنة والجماعة، وعندهم ما عند صالح السندي أضعاف مضاعفة، أضعاف مضاعفة من العلم والبيان والفصاحة والبلاغة والشرح بفضل الله جل وعلا. والطالب يعتني بكتب الكبار ماذا بدلا من أن يعتني بكتب من هو دونهم رتبة.
1: جميل.

بطلانها أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثمة اختلاف يسير، فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا،

0: وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال: فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال: فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى. فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ، عندك موجودة؟ أيه. لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل، فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يدي. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى،
0: كما صلى، فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى، كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها، فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل، واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قولي على ما جاء في الحديث على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، وعليك السلام، وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر: والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال: ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت

في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح. قال يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا. قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة هذا. قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول دون الأول ثم علق عليه، فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته. وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة، في صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة أيضا. وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات للإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع فارجع فصلي، قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى، فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل،

0: نسختكم وفعل، والنسخة التي عندي ثم فعل، ثم فعل ذلك في صلاتك ماذا كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه: دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال: فسلم على النبي، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى، ارجع فصلي. قال: فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال: ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع. يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال: ثم افعل، كما في رواية الباب في نسخته. وفي الثالثة من رواية ابن نمير، عبد الله بن نمير رحمه الله، عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال: أن رجلا دخل المسجد، شوف، أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا، صحيح؟ لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا؟ المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة: أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: فرجع فصلى. هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال: علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله، فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ، هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخر ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا، بعد هذه الرواية قال أبو أسامة: في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال: ارجع. ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد. فرجع فصلى ثم سلم فقال: وعليك. هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال: وعليك، ارجع فصلي. قال: فأعلمني.
1: قال: إذا قسمين، ابتدائي وسببي. قال: الابتدائي هو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، ما لم يتقدم نزوله سبب أو نزوله سبب يقتضيه. يعني لا يعلم له سبب، لا يعلم له سبب، وإن كان قد يكون طاهره أنه نزل بسبب، لكن لا يعلم هذا السبب، لا يثبت من طريق ثابت. وإن كان ظاهره أن هذا أن هذه الآية أو هذه السورة نزلت بسبب، فهذا يقال له ابتدائي. إذن نزول القرآن ابتدائي، قال الشيخ ما لم يتقدمه هو ما لم يتقدمه سبب يقتضيه، أو يقال لا يعلم له سبب، يعني من طريق ثابت، لا يعلم لا يعلم له سبب من طريق ثابت، وإن كان ظاهره أن هناك سبب لنزوله. وهذا هو الغالب على آيات القرآن وعلى سور القرآن أنها نزلت ابتداء، نزلت ابتداء. لماذا؟ لأن الهدف من القرآن ونزول القرآن هو هداية الناس وتشريع الأحكام، وهكذا بيان العقائد وقصص الأنبياء وأمور الدار الآخرة إلى غير ذلك من هذه الأمور التي جاء بها القرآن، فنزل ابتداء لا يحتاج إلى سبب ليبين للناس هذه الشرائع وهذه الأحكام وهذه القصص وهذه العقائد وهذه الأخلاق. فالقرآن نزل لهداية الناس، فغالب آيات القرآن وسور القرآن نزلت ابتداء، نزلت ابتداء. لماذا؟ لأن القرآن نزل هداية للناس. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الآية، بهذه الآية. طيب، إذن عندنا سور نزلت بدون سبب، البقرة، آل عمران، الأنعام، الفاتحة، كثير من السور أو أكثر السور نزلت ابتداء بغير سبب، والشيخ رحمه الله تعالى مثل بهذه الآية. هذه الآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، لا يعلم لها سبب ثابت، وإن كان ظاهرها أنها نزلت بسبب، نزلت بسبب أن بعض الناس عاهد الله لئن آتاه الله من فضله ليصدقا، فلما آتاه الله عز وجل تولى وأعرض ولم يفي بعهده. هذا ظاهر الآية، أنها نزلت بسبب أن هناك من قال هذا الأمر أو عاهد هذا العهد، لكن هل يثبت هذا السبب؟ لا، ما يثبت. فلهذا كانت هذه الآية نزولها إيش؟ ابتدائي أو سببي؟ يقول نزولها ابتدائي، لأنه لا يعلم لها سبب ثابت. طيب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب رضي الله تعالى عنه، صحابي من أصحاب رسول الله ممن شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه. فجاءت قصة طويلة اذكرها كثير من أهل التفسير، وقال الشيخ رحمه الله تعالى وروجها كثير من الوعاظ في زمننا هذا، كشك أو كشك، تعرف كيف ينطق الشيخ عبد الحميد؟ كشك، نعم، هذا الحاطب ليل روج لهذه القصة، نعم، قصة ثعلبة ابن حاطب رضي الله عنه، وأنه منع الزكاة بعد أن عاهد الله لئن آتاه من فضله، بعد ذلك منع الزكاة، فأراد أن يتوب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيه هذه الآية، فلم يقبل توبته. ثم ذكروا في القصة أنه جاء إلى أبي بكر فلم يقبل توبته، ثم جاء إلى عمر فلم يقبل توبته. وهذا من حيث السند ضعيف، فيه مجاهيل وفيه ضعفاء، وهكذا من حيث المثل فيه نكارة، فإن الله يتوب على من؟ على من تاب، فإن كان منافقا وإن كان كافرا فإن الله يتوب عليه إذا تاب. فالتوبة مقبولة من أي إنسان ومن كل إنسان ومن أي ذنب. فهذا السبب الذي أوردوه يبين أنه ماذا؟ لا توبة لهذا الرجل، وهذا منكر وباطل. فلهذا كانت هذه القصة باطلة من حيث السند وباطلة من حيث إيش؟ من حيث المتن. لهذا ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وقد ألف فيها بعض طلاب العلم والباحثين، ألفوا في الدفاع عن الصحابي ثعلبة وفي بطلان هذه القصة. إذن هذه الآية نزولها كان إيش؟ نزولها ابتدائي، لأنه لا يعلم لها سبب.

0: ثابت، وإن كان ظاهرها أنها نزلت بسبب أن بعض الناس قال مثل هذا القول. تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. والسبب
0: طيب، هذا القسم الثاني، نزول القرآن ينقسم إلى قسمين: ابتدائي وسببي. هذا القسم الثاني سببي، ما هو السببي؟ قال: ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. وهذا قد ألف فيه جماعة من أهل العلم كعلي بن المديني شيخ البخاري، وهكذا أيضا من الكتب المشهورة الكتاب الواحدي في أسباب النزول، وهكذا أيضا كتاب السيوطي لباب المنقول في أسباب النزول، وهكذا في عصرنا هذا كتاب الشيخ مقبل الصحيح المسند من أسباب النزول، فألف فيه جماعة من أهل العلم مؤلفات مستقلة. طيب، هذا القسم الثاني. وهذا القسم كيف نعرف سبب النزول؟ نعرف سبب النزول بالرواية. نعم، يأتينا سند ثابت عن الصحابي أنها نزلت في كذا، أو حصل كذا فأنزل الله كذا، فيكون معرفة سبب النزول عن طريق الرواية إلى من شهد التنزيل. من هم؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم، تفضل.
1: قال: والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، مثل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
0: نعم، هذا بيان معرفة سبب النزول، إما أن يكون سبب النزول سؤال فيجيب الله عنه، أو واقعة يبين الله عز وجل حكمها. فالنوع الأول الذي يكون السبب هو عبارة عن سؤال يجيب الله عنه، هذا ورد في القرآن في 13 موضع. يسألونك، قال: إما سؤال يجيب الله عنه، مثل: يسألونك عن الأهلة. هذا ورد في القرآن في 13 موضعا في القرآن. فهنا هل نحتاج إلى الثبوت، ثبوت السند في هذا النوع؟ قال: إما سؤال يجيب الله عنه، فقوله يسألونك، فإذا جاءنا في القرآن يسألونك أو يسألك، طيب هل نحتاج إلى سند لثبوته؟ لا، خلاص، مدام جاء القرآن يسألون، إذن جاء السؤال فجاء الجواب بناء على هذا السؤال، فما نحتاج إلى أن نبحث في سند لثبوت هذا السبب، مدام قد جاء في القرآن يسألونك ثم جاء الجواب، خلاص نعرف أن هذا النزول نزول سببي، وأن هذه الآية نزلت جوابا لسؤال، نزلت جوابا لسؤال. طيب، الثاني، تفضل.
1: قال: أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
0: قال: أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، وأيضا إلى معرفة الحكم، حكم مثل هذا الفعل وأنه كفر. طيب، الآية وهي معلومة، وذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. فإذا هذه الآية لها سبب، ما هو سبب نزولها؟ أن رجل من المنافقين، نعم، في مجلس قال: ما رأينا، إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، فأنزل الله هذه الآيات، وفيها بيان حكم من استهزأ بشيء من هذه الأمور.

0: معرفته أن هذه الآية هذا هو سبب نزولها وهو ثابت، وهذا السبب ثابت. نعم.
1: قال: أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
0: أيضا هذا ممكن يدخل في الأول أو الثاني، إما سؤال أن جاءت تسأل، جاءت هذه المرأة تسأل امرأة أوس بن الصامت، جاءت تسأل عن هذا الذي قاله زوجها: أنت علي كظهر أمي، فممكن أن يدخل في القسم الأول. طيب، وممكن أن يدخل في القسم الثاني أنها حادثة، فأنزل الله عز وجل ما يبين حكم هذا الأمر أو هذه المسألة. لهذا ما عندنا إلا نوعان كما ذكر أهل العلم، أن هذا القسم السببي إما أن ينزل عقب واقعة أو عقب سؤال، إما أن ينزل عقب واقعة أو عقب سؤال. فممكن أن ندخل ما ذكره الشيخ ثالثا، إما في الأول أنها جاءت تسأل، وإما في الثاني أن هذه حادثة ظهار فأنزل الله عز وجل ما يبين حكمها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال: فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له.
0: نعم، هذا من فوائد معرفة أسباب النزول، وهي مهمة لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فمن ذلك تعرف أن القرآن نزل من الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء فلا يعلم حتى يعلمه الله أو حتى يعلمه الله، فتعرف أن هذا القرآن ليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو من عند الله، فإنه يسأل فيتوقف حتى يعلمه الله أو حتى يعلمه الله، أو تحصل حادثة هو لا يعلم الغيب يخفى عليه لأنه لا يعلم الغيب، فتعلم أن هذا القرآن ماذا؟ من الله تبارك وتعالى. نعم، الآن سيمثل للأول والثاني. نعم.
1: قال: مثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الآية.
0: تفضل. واضح.
1: قال: ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل، فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: استبان الأمر لأنه لم يعلم أنهم منافقون، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم منافقون وأنهم يحلفون كذبا، فهذه واقعة خفيت على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعني سمع من زيد ثم تثبت، أو سمع من عمه ثم تثبت من زيد ثم استدعى المنافقين فحلفوا له. نعم، فلم يتبين له أمرهم، فأنذر الله هذه الآيات، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم منافقون. طيب، قوله يقولون إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا القول صحيح؟ هذا القول من عبد الله بن أبي صحيح؟ كلما هو صحيح.

0: ها صحيح، كيف عرفت انه صحيح؟ لا لا، يعني قول الان هو الاعز المدينه الاعز منها الاذل، هل هذا القول منه صحيح؟ ها صحيح، ها صحيح، كيف عرفت انه صحيح؟ طيب بعض الاحيان قد يذكر الله قولا ويكون كاذبا، والله يقول ان نشهد انك لرسول الله، فقال والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. لم ينكر عليهم الله عز وجل، انما ايش انكر؟ ماذا انكر؟ ان تكون العزه لعبد الله بن ابي، فقال ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. نعم سيخرج الاعز منها الاذل، لكن من الاعز ومن الاذل؟ الاعز هو رسول الله والمؤمنون، وانت الاذل ايها المنافق. فقوله صحيح، ليخرجن الاعز من الاذل، فبين الله عز وجل من الاعز ومن الاذل. تفضل.
1: أحسن الله إليهم. قال: بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه.
0: طيب قالت عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية، حتى نعرف الفائدة هذه، أنها أن معرفة نزول أسباب النزول تبين أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. قالت عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. إيش من آية؟ واحد من هنا. ايش من آية؟ تغطية ما فيش. الصد زيد، احسنت. طيب يا وتخفي في نفسك ما الله مبديه. تفضل.
1: قال: بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك، فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون.
0: نعم، هذه الآية التي ذكرها الشيخ: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الآية لم يثبت سبب نزول معلوم لهذه الآية، لكن إيش يظهر من السياق؟ يظهر من السياق أن الكفار اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما دام ينزل مفرقا فأنت تختلقه، ليش ما تنزله مرة واحدة إذا كان من عند الله؟ لماذا لا تنزله دفعة واحدة؟ بعض أهل التفسير قال هذا الكلام أنه من كلام اليهود أو النصارى، لأنهم كانوا أهل الكتاب وقد أنزلت التوراة والإنجيل دفعة واحدة، أنزلت التوراة دفعة واحدة والإنجيل كذلك. ومنهم من قال لا يمنع أن يكون أيضا المشركون، أن يكون المشركون من قريش أخذوا هذا عن أهل الكتاب، أن الكتب السابقة كانت تنزل دفعة واحدة، فاعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فظاهر الآية ماذا؟ ظاهر السياق أن هناك سبب، لكنه لم يثبت من طريق ثابت، لم يثبت. فلهذا هذه الآية نزولها ابتدائي، لأنه لا يعلم لها سبب معلوم. فربنا عز وجل أنزل قوله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي نزلناه مفرقا. ورتلناه ترتيلا أي نزلناه مفرقا، من أجل ماذا؟ من أجل أن نثبت به فؤادك ويحصل لك القوة والطمأنينة، لا سيما عند القلق والفزع ومواطن الفتن. نعم. وهكذا أيضا آيات الإفك فيها دفاع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، دفاع عن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهيرا لهذا الفراش عما دنسه به الأفاكون. نعم.
1: قال: بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا.
0: إذن هذا أيضا من معرفة أسباب

0: باب النزول في هذه الفائدة بيان عناية الله تعالى بعباده ولطفه بعباده، تفريق كرباتهم وإزالة غمومهم ويجلب التيسير عند المشقة، منه ما حصل في هذه الواقعة من أن الله عز وجل أنزل آية التيمم عندما أقاموا في مكان ليس فيه ماء يبحثون عن عقد لعائشة، فأقام الناس على غير ماء فحصلت المشقة فأنزل الله التيسير وهي آية التيمم، حتى قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فهذا البيت وهذه الأسرة أسرة مباركة، بمعنى أنه بسببها يحصل الخير ويحصل التفريق ويحصل التيسير على المسلمين، هذا معنى البركة، بركة عمل وليست بركة ماذا؟ بركة ذات. لا يتبرك بذات أحد إلا بالأنبياء، ولا بآثار أحد إلا بآثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالتبرك بالذات والآثار هذا إنما يكون لمن؟ للأنبياء. أما غير الأنبياء فبركتهم بركة إيش؟ بركة عمل، أي بركة سبب، يعني يكون سبب للخير. مثلا لو أن إنسان بنى مسجدا و يعني أعطاه لأهل السنة فأقاموا فيه الدورات وأقاموا فيه حلق العلم وأقيمت فيه الدعوة إلى الله جل وعلا وإلى توحيده وإلى عبوديته، فيقال هذا بسبب بركة فلان أو هذا ببركة فلان. صحيح، ببركة فلان الذي بنى المسجد، يعني إيش؟ بسببه حصل هذا الخير في هذا المسجد. فهنا ما هي بأول بركتكم، هنا البركة بركة عمل، بركة سبب، لا بركة ذات أو أثر. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال: فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله: أن يطوف بهما.
0: هذا أهم أو من أهم معرفة أسباب النزول، يعني أهم فائدة في معرفة أسباب النزول هذه الفائدة، وهي ماذا؟ فهم الآية على الوجه الصحيح. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: بيان سبب النزول، بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. قال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. فهذه من أهم الفوائد. فمثل الشيخ رحمه الله تعالى بقوله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لأن السعي بين الصفا والمروة هل هو مباح أم هو واجب؟ إذا قرأت هذه الآية لا تعرف المراد، إذا قرأت هذه الآية لا تعرف المراد. هل السعي بين الصفا والمروة مباح؟ قال: لا جناح، وهذه من ألفاظ الإباحة. طيب، فهل هو مباح أم هو واجب؟ فبقراءة هذه الآية لا تعرف المراد، لكن إذا عرفت سبب النزول عرفت المراد، عرفت المراد من هذه الآية. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث أنس أن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، يعني أن السعي بين الصفا والمروة نرى أنهما من أمر الجاهلية، لأن هناك كان صنم عند الصفا وصنم عند المروة، فكانوا يسعون بينهما. فقال أنس: كنا نرى أن السعي بينهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عن السعي بين الصفا والمروة، لأنهم يظنون أنها من أمر الجاهلية. فأنذر الله عز وجل هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله:

إلى آخر الآية. فعرف أن نفي الجناح هل هو في بيان أصل حكم السعي أم نفي تحرجهم بإمساكهم عن السعي بين الصفا والمروة؟ قال الشيخ علم أن المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عن السعي بين الصفا والمروة، لأنهم كانوا يظنون أن ذلك من أمر الجاهلية، وليس المراد حكم السعي في قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ليس المراد به ها بيان حكم السعي، إنما المراد به ماذا؟ نفي التحرج الذي وقع في نفوسهم فأمسكوا عن السعي بين الصفا والمروة لأنهم كانوا يظنون أنها من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي، أصل حكم السعي فقد بينه ربنا عز وجل بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهي شعيرة من شعائر الله، إيش حكمها؟ حكمها واجب. نعم، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي، وهذا فيه الأمر، والأمر يفيد الوجوب، فالسعي بين الصفا والمروة فرض وواجب. نعم، وهو من شعائر الله تبارك وتعالى. إذن لا فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا يقول قائل هذا يدل على أن السعي مباح وأنه ليس بفرض ولا واجب، وهذا قال به من؟ نعم، قال به بعض الناس. نعم، ذهبوا إلى ظاهر الآية، قالوا فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إذن أصل السعي بين الصفا والمروة مباح، إن فعلته فلا بأس وإن تركته فلا بأس، وهذا غلط. وقد حصل هذا الغلط لعروة بن الزبير رحمه الله تعالى ومن التابعين، حتى سأل عائشة فقالت بئس ما قلت، أن السعي بين الصفا والمروة يعني أنه مباح. نعم، فبينت له أنهم أن سبب النزول أن الناس كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لأنهم كانوا يظنون أنها من أمر الجاهلية، فأنزل الله نفي هذا التحرج. وأما حكم السعي بين الصفا والمروة فهو واجب. فإذا حصل الغلط لبعض الناس، لماذا؟ لأنه أخذ بظاهر الآية ولم يرجع إلى سبب النزول، فإذا معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. أيضا مثال آخر، قوله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، قال أهل العلم لو تركنا وظاهر الآية ومدلول الآية لكان إيش؟ لكان المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة، أينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم، لو قلنا يعني ها إيش تفهم من الآية؟ لقال أفهم أن استقبال القبلة ليس بواجب، لا يجب على المصلي أن يستقبل القبلة لا سفرا ولا حضرا، لكن إذا عرفت سبب النزول، نعم إن كان فيه ضعف لكن ماذا فيه مع فهم هذه الآية وأنها نزلت في من صلى بالاجتهاد، صلى بالاجتهاد، اجتهد في القبلة فصلى إلى غير القبلة، اجتهد وصلى فلما انقضت صلاته تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة، نعم، فإن صلاته ماذا؟ صحيحة. نعم، فأنزل الله هذه الآية في حديث يعني ماذا أنهم اجتهدوا اختفى يعني ماذا لم يعرفوا القبلة فاجتهدوا فصلوا، فلما يعني أصبح الصبح تبين أنهم صلوا إلى غير القبلة فأنزل الله هذه الآية. الحديث فيه ضعف لكن تعرف ماذا فهم الآية، تفهم به الآية. وهكذا الإجماع نعم على أن استقبال القبلة ليس بواجب في من كان على سفر كان على الراحلة، فهذه الآية تشمل من صلى على راحلته في سفر، وتشمل من صلى باجتهاد فأخطأ فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته صحيحة ولو كانت إلى غير جهة القبلة. أيضا مثال ثالث في قوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض واللائي يئسن من المحيض، هكذا ايوه هسه تربشوني واللائي يئسن

0: حيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. قالت الظاهرية إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، إن لم ترتابوا فليس عليهن عدة. إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، إن لم ترتابوا فليس عليهن عدة. الآيسة كالصغيرة والكبيرة التي كالكبيرة التي يائست من المحيض، والصغيرة التي لم تحض. إن ارتبتم حصل لكم الشك عدتهن ثلاثة أشهر، إن لم يحصل لكم شك فليس عليهن عدة. هل هذا هو مفهوم الآية؟ هل هذا هو المعنى من الآية؟ الجواب لا، لكن إذا عرفت سبب النزول عرفت معنى الآية. سبب النزول لما نزلت الآيات في عدد النساء في سورة البقرة، قال بعض الناس بقي من النساء لم تذكر عددهن، الكبيرة الآيسة والصغيرة التي لم تحض، فأنزل الله هذه الآية. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، يعني إن أشكل عليكم حكمهن، إن أشكل عليكم حكمهن وخفي عليكم حكمهن فهذا هو حكمهن. فما هو حكمهن؟ عدتها ثلاثة أشهر، الكبيرة التي يئست والصغيرة التي لم تحض، وليس كما قالت من؟ كما قالت الظاهرية. إذن كيف تعرف معنى الآية؟ إذا عرفت إيش؟ سبب النزول. فهذا من أهم الفوائد. تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: عموم اللفظ وخصوص السبب. إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام، كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره.
0: طيب، هذه المسألة، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ الصحيح الذي عليه الجمهور وهو الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى أن العبرة بعموم اللفظ، فقد تنزل الآية لسبب خاص ويكون لفظها لفظ عام، فيشمل حكمها هذا السبب الخاص وكل ما تناوله هذا اللفظ، يشمل هذا السبب الخاص الذي أنزلت من أجله ويشمل ما تناوله اللفظ العام. لماذا؟ لأن القرآن نزل تشريعا لعامة الخلق، نزل تشريعا لعامة الخلق، فلهذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما هي الأدلة؟ ذكر الشيخ هذا الدليل، ذكر الشيخ هذا الدليل وهي آية اللعان، أن سبب نزولها في هلال بن أمية قذف امرأته، فأنزل الله هذه الآية التي فيها ماذا؟ ذكر حكم ذلك، أن من قذف امرأته فإنه يلعنها إذا لم يأتي بأربعة شهود، نعم، فإنه يلاعنها. طيب، ثم جاء حصلت هذه الواقعة لمن؟ لغير هلال بن أمية.

0: حصلت لعويمر العجلاني أيضا قذف امرأته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذه الآيات التي نزلت في هلال بن أمية وامرأته نعم جعلها أيضا شاملة لعويمر العجلاني. فلم يقصر الآية من سورة النور على هلال، وإنما شملت هلال وما تناوله لفظها. فهذا فيه دليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، أن الله عز وجل يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، والذين هذا من صيغ العموم، ونزلت في من؟ في هلال بن أمية لما قذف امرأته. طيب، فهي تشمل سبب النزول، هذا لا شك ولا ريب يدخل في هذا العموم، وأيضا كل من تناوله هذا اللفظ. فحصل أيضا هذا الأمر لعويمر فقذف امرأته فطبق عليه حكم هذه الآية ودخل في العموم والذين. فإذا هذا المثال هو مثال، وهو دليل على القاعدة. شو القاعدة؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهكذا من الأدلة الواضحة أن هذا الدليل فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يجعله أن هذا المثال هو مثال لنزول الآية لأجل نزول الآية وردت على سببين، يعني يكون للآية أكثر من سبب في نزولها، فيمثلون له بهذا المثال، فيكون سبب نزول الآية من آيات النور في الملاعنة سبب نزولها قذف هلال لامرأته وقذف عويمر لامرأته. فمن قال بهذا أن هذه الآية نزلت في سببين فلا يصلح دليلا على القاعدة، لكن الشيخ لا يقول لا، هي نزلت في أولا في هلال فهذا هو سبب نزولها، ثم عمم النبي صلى الله عليه وسلم حكمها على عويمر، فيكون دليل صحيح على هذا القول. لكن هناك دليل صحيح واضح، وهو ذلك الرجل الذي قبل امرأة أو فعل معها ما نعم كل شيء إلا النكاح، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا فقال صليت العصر؟ نعم. قال نعم. فأنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل أهي لي خاصة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأمتي عامة. فسبب نزولها في هذا الرجل، لكن لفظها لفظ عام، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهكذا أيضا نزول آية كفارة الأذى في الإحرام في حلقة شعرة نعم لأذى أو مرض، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كعب بن عجرة نزلت في خاصة وهي لكم عامة، نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص أسر. هذا من الأدلة الصريحة الواضحة، هذا من الأدلة الصحيحة الصريحة الواضحة. طيب تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله المكي والمدني: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة.
0: طيب أيضا مر معنا أيضا من الأدلة يعني إضافة إلى ذلك ما جاء في ظهار أوس بن الصامت من امرأته. نعم، فالآية نزلت آيات الظهار نزلت في أوس بن الصامت وامرأته، نعم، وهي عامة لكل من ظاهر من امرأته. ليش؟ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، وهكذا استدل أهل العلم بأن الصحابة كانوا يحتجون في يعني يحتجون بوقائع يحتجون بعموم آيات، وهي نزلت في أسباب خاصة ومع ذلك يحتجون بعمومها، فهذا فعل الصحابة. هذا من الأدلة على صحة هذه القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم تفضل.
1: قال رحمه الله المكي والمدني: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا.

0: ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين، مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني. وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة، ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
1: طيب، هذا التقسيم أيضا لا خلاف بين أهل العلم في أنه ينقسم إلى القرآن، ينقسم إلى مكي ومدني، وهناك مواضع أجمعوا على أنها مكية، ومواضع أجمعوا على أنها مدنية، ومواضع اختلفوا فيها. ذكرها السيوطي في كتاب الإتقان طيب، لكن ضابط المكي والمدني، كيف نعرف المكي من المدني؟ عندنا القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، هو قول الجمهور، هو القول المشهور، هو القول الصحيح، أن المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، ما نزل قبل الهجرة يقال له مكي. والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، فما نزل بعد الهجرة فهو مدني. فهذا هو القول الصحيح الذي لا يرد عليه إشكال، فكل ما كان قبل الهجرة فإنه يعتبر إيش؟ مكيا، ولو نزل بغير مكة، فدام أنه قبل الهجرة. طيب، وكل ما كان بعد الهجرة نعم فإنه يعتبر مدني ولو نزل بمكة، مثل الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، الآية. فهذه الآية متى نزلت؟ نزلت يوم الجمعة في عرفة، وعرفة من مكة، عرفة من مكة. طيب، ومع ذلك تعتبر إيش؟ مدنية ولا مكية؟ تعتبر مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، نزلت بعد الهجرة. فهذا هو القول الأول، هو القول الصحيح الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ومنهم من قال المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة، يعني قيده بالمكان، فما نزل في مكة فهو مكي، وما نزل في المدينة فهو مدني. وهذا يرد عليه ماذا؟ يرد عليه ما نزل بغير مكة ولا المدينة، إيش قال فيه؟ فيرد عليه هذا الإشكال الذي نزل بغير مكة، كما لو نزل بالطائف أو ببطن وادي نخلة، أو نزل في تبوك، أو نزل بين مكة والمدينة كما في سورة الفتح، فماذا يقال فيه؟ فهذا يرد عليه إشكال. والقول الثالث أن ماذا المكي والمدني ضابطه: ما كان فيه يا أيها الناس فهو مكي، وما كان فيه يا أيها الذين آمنوا فهو مدني. وهذا أيضا يرد عليه إشكال، فإن سورة النساء بالاتفاق مكية، بالاتفاق مدنية، سورة النساء بالإجماع أنها مدنية، وقد افتتحت بإيش؟ يا أيها الناس. وسورة الحج بالاتفاق مكية، وفي آخرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا. طيب، فهذه الأقوال ترد عليها هذه الإشكالات، أما القول الأول فلا يرد عليه أي إشكال، ولذلك كان هو القول الصحيح. فهذا ضابط في معرفة المكي والمدني. وسيأتي أيضا يذكر الشيخ ماذا أيضا هناك أمور تعرف بها أن هذه السورة مكية أو السورة مدنية. طيب، أجمعوا على 20 سورة أنها مدنية، 20 سورة مدنية، و82 سورة مكية، و12 سورة مختلف فيها. هذه تجدها في كتاب الإتقان، أراد أن ينظر في هذه السور التي اتفقوا عليها أنها مدنية في 20 سورة، و82 مكي، و12 مختلف فيه. تفضل.
0: أحسن الله إليكم. قال: ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. أما من حيث الأسلوب فهو الغالب في المكي، فهو الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب.

0: غالبا مخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ سورتي المدثر والقمر. أما المدني فالغالب في
1: قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث وفيه ثم اسجد حتى
0: غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة
2: المكي من المدني مكي قوة الألفاظ. وسيأتينا أيضا الموضوع تعرف المكي من المدني من خلال الموضوع المتعلق بالمعاني. إذا من حيث الألفاظ ألفاظ السور المكية فيها شدة لماذا؟ لأن المخاطب منكر مستكبر معرض فلا يليق به إلا هذا. قال اقرأ سورة المدثر اقرأ سورة القمر فيها ألفاظ قوية. وأما المدني فألفاظه نعم فيها لين وفيها سهولة. لماذا؟ لأن المخاطب مقبل مقر مؤمن. اقرأ سورة المائدة. إذن هذا ضابط تعرف به المكي من المدني. إن الغالب في السور المكية قوة الخطاب قوة الألفاظ بينما المدني يكون في الألفاظ يكون فيها سهولة ولين. نعم.
0: قال الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقضيه حالهم. اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة.
2: أيضا هذا ضابط ثاني في معرفة المكي من المدني أن آيات السور المكية قصيرة ولهذا تكثر الفواصل. آيات السور المكية قصيرة وتكثر فيها الفواصل بينما آيات السور المدنية طويلة. آيات السور المدنية فيها طول فمثل هنا في قصر الآيات بسورة الطور ومثل بطول الآيات بسورة البقرة. ثم ذكر أنه لا يستوي الخطاب مع المعاند والخطاب مع القابل والفرح بأوامر الله تبارك وتعالى. فلهذا هذا أيضا ضابط وهو كثرة الفواصل وقصر الآيات في السور المكية. لكن قد تكون لك سورة مدنية وتكون آياتها قصيرة مثل النصر بالاتفاق أنها مدنية وآياتها قصيرة. لهذا قال في الغالب. نعم.
0: أحسن الله إليكم. قال وأما من حيث الموضوع فهو الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات.
2: نعم هذا واضح لكن نعرف الفرق بين قوة الأسلوب ومن حيث الموضوع. قوة الأسلوب يعني الألفاظ من حيث الموضوع يعني من حيث المعاني. فالغالب في السور المكية أنها تقرب التوحيد والعقيدة السليمة والسور المدنية فيها ماذا؟ فيها تفاصيل العبادات فيها تفاصيل المعاملات وهذا في الغالب. وإلا قد يكون في سور ماذا؟ في سور مدنية تقرر فيها التوحيد كسورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم فهي بالاتفاق سورة إيش؟ مدنية وفيها ذكر التوحيد. لهذا قال في الغالب. نعم.
0: قال الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي.
2: نعم هذا أيضا من الضوابط نعم في معرفة المكي من المدني أن حيثما ذكر الجهاد فهذه السورة في الغالب أنها مدنية وحيث ذكر أحكام المنافقين فإن الغالب في هذه السورة أنها مدنية لأن الجهاد لم يفرض إلا في المدينة وهكذا المنافقون ما ظهروا إلا بعد غزوة بدر. فهذا تعرف به هذا ضابط تعرف به المكي من المدني. إذا رأيت السورة فيها ذكر المنافقين فهذه مدنية وهكذا إذا ذكر فيها الجهاد فهي ماذا؟ فهي مدنية. هذا في الغالب. وإلا سورة المزمل إيش؟ مكية وذكر فيها الجهاد فين؟ وآخرون يقاتلون في سبيل الله.

0: هذا قال في الغالب. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال فوائد معرفة المدني والمكي.
0: طيب هناك أيضا ممكن أيضا إذا قرأت كتاب الإتقان تعرف أن أيضا هناك ضوابط، غالب السور التي مبدوءة بالحروف المقطعة مكية إلا البقرة وآل عمران، غالب السور التي فيها الحروف المقطعة هذه مكية، غالب السور التي فيها القسم مكية، التي فيها القسم لا أقسم والشمس وضحاها التي فيها القسم فهي مكية، غالب السور التي فيها كلا هذه مكية، بل كلا يعني جاءت ذكرها في النصف الأخير في النصف الثاني من القرآن هذه مكية. طيب أيضا يعني ماذا أيضا من المميزات في معرفة المكي من المدني؟ ذكر المشركين وحالهم. نعم ذكر المشركين وحالهم، هذا إذا رأيت ذكر المشركين وحالهم فهذا مما يتميز به المكي عن المدني. وهكذا أيضا قصص الأنبياء، كل ما كان فيه قصص الأنبياء فهو مكي إلا سورة البقرة ففيها ذكر قصص وهي مدنية بالاتفاق، وإلا قصص الأنبياء غالب وجودها في السور المكية. فهذه مميزة ذكر الشيخ جملة وذكر غيره أيضا إضافة إلى ذلك جملة من هذه المميزات. نعم تفضل.
1: قال فوائد معرفة المدني والمكي. معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد، منها ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة.
0: نعم من فوائد معرفة المكي والمدني تعرف بلاغة القرآن، وأن هذه البلاغة في أعلى مراتبها. كيف هذا؟ يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم. البلاغة يعرفها أهل العلم بأنها التكلم بحسب الحال. ما هي البلاغة؟ التكلم بحسب الحال، بحسب ما يحتاج إليه المخاطب. قد يحتاج إلى إسهاب تطويل، قد يحتاج إلى إيجاز، قد يحتاج إلى حذف، قد يحتاج إلى تأكيد. نعم فيأتي بأساليب متنوعة بحسب الحال. فهذه هي البلاغة. فعندما تعرف نعم المكي من المدني، المكي فيه قصر، فيه شدة في الأسلوب، فيه كذا فيه كذا، والمدني فيه إسهاب، فيه ماذا لين سهولة، فيه تطويل في الآيات. فهذه البلاغة، التكلم بحسب الحال. طيب كيف تحصل على البلاغة؟ سؤال، كيف تحصل على البلاغة؟ تشتريها من الدكان؟ ايش من مول يبيع البلاغة؟ عشان نروح ها البلاغة، اول تتعلم قواعد اللغة، تتعلم النحو واحد، فتعلم النحو. طيب ثم تقرأ القرآن كثيرا، وهكذا السنة، تطلع بذلك اطلاعا عظيما، تقرأ الكتاب، تقرأ القرآن، وتقرأ الأحاديث. فهذه مضان البلاغة. وهكذا من مضان البلاغة شعر العرب. فإذا تتعلم قواعد اللغة، تتعلم النحو، تتعلم الصرف، تتعلم البلاغة، فن البلاغة. نعم وأيضا تطلع على مضان البلاغة. ما هي مضان البلاغة؟ القرآن والسنة وشعر العرب. والثالث تجالس الفصحاء. طيب في مجالستهم أو السماع لهم، تجالسهم أو تسمع لهم. نعم فهذا يقوي بلاغة المرء. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال ظهور حكمة التشريع في أسماء غاياته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ.
0: نعم إذا عرفت الآيات المكية والمدنية عرفت المجتمع المكي، الآيات تدور حول إيش؟ تقرير العقيدة، تقرير التوحيد. نعم وأما في مجتمع المدينة ماذا يقرر فيه؟ الأحكام وتفاصيل العبادات وهكذا الأخلاق.

0: فهذا يدل ماذا؟ يدل على التدرج، يدل على حكمة التشريع وعلى التدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم، وهذا بحسب ما تقتضيه حال المخاطبين من حيث القبول ومن حيث الإعراض، هل هم مقبلون، هل هم معرضون. بمعرفة المكي من المدني تعرف ذلك. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني تهيأ لذلك، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخر الحديث. نعم.
1: قال: تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها.
0: أيضا هذا مرتبط بما قبله من حيث أن معرفة المكي من المدني، نعم، يتربى بذلك الداعية في التدرج مع الناس بحسب الأهم فالأهم، فيتدرج كما يعني حصل أن نزول القرآن كان يعني في مكة يقرر العقيدة، يقرر التوحيد، ما ذكر لهم الربا ولا ذكر لهم الخمر ولا ذكر لهم كذا ولا ذكر لهم كذا، فهذا يفيدك أنك إذا أتيت أيها الداعية، إذا أتيت قوما عندهم كفر، عندهم شرك، وعندهم ربا، نعم، عندهم شرب الخمر، فإيش تبدأ؟ شرب الخمر، صح؟ لا، تبدأ بالتوحيد كما فعل القرآن، كما تدرج القرآن مع الناس، نعم، فبدأ بتقرير التوحيد وتقرير العقيدة ودعوتهم إلى عبودية الله تبارك وتعالى. هذا ينفعك أيها الداعية، ينفعك أيها الداعية، تبدأ بما بدأ به القرآن من هذه الأمور. فهذه مسألة مهمة جدا في تربية الدعاة، نعم، إلى الله تعالى، وأنهم يسلكون ما سلكه القرآن في الأسلوب، تستعمل الشدة في موضعها، تستعمل اللين في موضعه. هذه الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هي الحكمة؟ اللين، لا، ما هي الحكمة؟ الشدة، لا، الحكمة وضع الشيء في موضعه، فتضع اللين في موضعه وتضع الشدة في موضعها. نعم.
1: قال: تمييز الناس،
0: وهكذا إذا أسلم إنسان، أسلم حديثا أو يعني تعلم التوحيد، ما تبدأ لا تقول الخمر حرام والزنا حرام، لا، علم التوحيد، يجعله يقبل على التوحيد، وتعلم تفاصيل العبادة، وتحذره من الشرك وتفاصيل الشرك، ثم بعد ذلك إذا أقبل على الله ووحد الله عز وجل ودخل الإيمان إلى قلبه، بعد ذلك تأتي إلى هذه الأمور. لذا قالت عائشة كما في الصحيح: لو أنه نزل القرآن فقال لا تشرب الخمر ما امتثل أحد، ولو قال لا تزنوا ما امتثل أحد. شوف، هكذا تقول عائشة، ولكن ماذا؟ جاء شيئا فشيئا، حتى إذا جاء بالتوحيد، حتى إذا امتلأت القلوب بالتوحيد وبالإيمان، بعد ذلك جاءت هذه التفاصيل، تفاصيل الواجبات والتفاصيل المحرم. فهكذا من كان يعني من أقبل على الإسلام ودخل في الإسلام، فلا تباشره بالمحرمات، باشره بعبودية الله وحده وترك الشرك، هذا هو الأهم. بعد ذلك تأتي هذه الأمور. لهذا ذكر يعني جاءت فتوى للجنة الدائمة، نعم، أنك لا تدعو الكفار عند دخولهم الإسلام، لا تدعوهم إلى الختان، والله شوفوا دخول الإسلام اختتنوا، والله ها مدام فيها قطع من بدايتها، هل نحن على فهذا ينفر، فقال لا تخاطبهم بالاختتان، لما خاطبهم بالإسلام خليهم يدخلوا في الإسلام. طيب الصلاة صحيحة ولو كان غير مقتول، فلا تكلمه في أمر الختان، بعدين إذا أسلم وصلى ودخل الإيمان في قلبه وقوي، بعد ذلك يأتي أمر الختان. أما مباشرة تقول له شوف إذا دخلت الإسلام فيها قطع، خلاص خلينا على كفري، فيحصل نفرة. نعم، فلهذا ينتبه الداعية، يعني يسلك ما سلكه القرآن، يبدأ بالأهم فالأهم. نعم، تفضل.
1: قال: تمييز الناسخ والمنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها.
0: طيب. هذا أيضا فائدة في معرفة المكي من المدني، تمييز الناسخ من المنسوخ. وهذا يقول الشيخ عند تحقق شروط النسخ. شروط النسخ ما هي؟ أن يوجد التعارض، أن يوجد التعارض. والشرط الثاني ما هو؟ أن لا يمكن الجمع. فإذا وجد التعارض ولم يمكن الجمع فهنا ننتقل إلى النسخ إذا عرفنا المتقدم من المتأخر. كيف نعرف المتقدم من المتأخر هنا؟ إذا عرفنا أن هذه الآية مكية وهذه الآية مدنية، فمن هو المتأخر؟ المدني. وما هو المتقدم؟ المكي. لكن متى؟ عند تحقق شروط النسخ. ما هي شروط النسخ؟ وجود التعارض وعدم إمكان الجمع، ثم معرفة المتقدم المتأخر. فهنا يحصل لمعرفة نزول المكي من المدني، نعم، يعرف المتقدم من المتأخر. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال: الحكمة من نزول القرآن مفرقة. من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة.
0: طيب، نزوله مفرقا هذا بالإجماع، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مفرقا في 23 سنة. أما نزوله جملة فهذا مختلف فيه، هذه مسألة تقدمت معنا، نزول القرآن جملي ونزول القرآن مفرقا. طيب، هذا في الآيات التي فيه آية القدر وآية الدخان وآية البقرة. قلنا من أهل العلم من حملها على نزول القرآن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان في ليلة القدر منه، ومنهم من قال لا، نزول القرآن جملي جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كان في ليلة القدر من شهر رمضان. طيب، نزوله مفرقا هذا الذي ذكره الشيخ هذا محل إجماع، ونزوله جمليا ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى. لماذا؟ لأنه أمر مختلف فيه، فليس محل إجماع كما ذكر بعضهم أنه محل إجماع، لا، هو محل خلاف. الجمهور أكثر أهل العلم على أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة بأثر، بدليل أثر من؟ ابن عباس. وبعضهم يضعف فيقول نريد حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيضعف مثل هذا الأمر، فهي محل اجتهاد. نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا محل اجتهاد، يعني محل خلاف، فالأمر فيها سهل، الأمر أو الخلاف فيها سهل. طيب، فهذا ما حصل به الخلاف بين أهل السنة. أما نزوله مفرقا فهذا محل إجماع، فيقول نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا يعني في 23 سنة، هكذا يقال نزل منجما يعني مفرقا. قوله عز وجل ورتلناه ترتيلا هذا دليل نزوله مفرقا. قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا، أيضا هذا دليل التفريق. وهكذا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أيضا هذا من الأدلة على أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة وإنما نزل مفرقا. وهكذا الإجماع أنه نزل مفرقا. فهذا فيه فوائد. ما هي هذه الفوائد؟ سيذكرها الشيخ. تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال: تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل ليصد الناس عن سبيل الله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
0: إذن هذه الفائدة والحكمة الأولى من جعل القرآن مفرقا، نعم، ما ذكره الله في هذه الآية عندما اعترض عليه الكفار فقال لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فأنزل الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك، نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك لنقوي به قلبك ويزداد طمأنينة ويحصل الوعي والفهم بنزوله مفرقا. فهذه حكمة من الحكم. نعم.
1: قال: أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به.
0: هكذا قوله: ولا يأتونك بمثل، ولا يأتونك بمثل أي بشبهة، ولا يأتونك بمثل أي بشبهة حتى يحصل الصد عن سبيل الله إلا جئناك بالحق أي جوابا عن هذه الشبهة ودحضا لها وأحسن تفسيرا. نعم،
1: أحسن الله عليكم. قال: أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
0: هذه الحكمة الثانية من إنزال القرآن مفرقا.

0: ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أنه ماذا يكون أدعى إلى الحفظ والفهم عندما ينزل مفرقا، يكون أدعى إلى الحفظ والفهم، يسهل حفظه وفهمه، لأن الأمة أمة إيش؟ أمية، ونبيها أمي، نعم لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، فنزوله مفرقا هذا فيه ماذا؟ سهولة حفظه وفهمه ووعيه. فهذه من الحكم التي من أجلها نزل القرآن مفرقا. نعم.
1: قال: تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان.
0: نعم، تشتاق النفوس وتنتظر ما ينزل من عند الله سبحانه وتعالى، لكن إذا نزل جملة واحدة دفعة واحدة لا تحصل هذه الحكمة، لا تحصل هذه الحكمة. أما إذا علم الناس أن القرآن ينزل شيئا فشيئا فإنه ماذا؟ يحصل التشوق والتشوف والتلهف لما ينزل من عند الله تبارك وتعالى، لا سيما في مواطن ماذا؟ في مواطن الحاجة وحصول القلق وعند حصول الفتن كما في آيات الإفك واللعان. نعم.
1: قال: التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا اسمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات.
0: نعم، هذه الحكمة الرابعة ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه في إنزال القرآن مفرقا، ما هي؟ التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال. يعني هناك أحكام كانت شديدة على المسلمين، نعم، فلو نزلت من أول يعني مرة أو نزل القرآن دفعة واحدة نعم لشق عليهم قبول هذه الأحكام. ما ذكرنا لكم حديث عائشة في الصحيح أنها قالت ماذا؟ يعني أول ما أنزل أو من أول ما نزل القرآن سورة المدثر، نعم، قالت أو قالت آية منفصل أو سورة منفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني سورة المدثر. قالت حتى إذا ثاب الناس ونزل نزل الحلال والحرام، حتى إذا ثاب الناس الإسلام ودخلوا في الإسلام نزل الحلال والحرام. ثم قالت: فلو كان من أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا والله لا ندع شرب الخمر، ولو نزل لا تزنوا لقالوا والله لا ندع الزنا. هذا قول عائشة في الصحيح. طيب، فنزل القرآن مفرقا لأجل هذه الحكمة، تدرج في التشريع. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى آيات تحريم الخمر، وذكر أن أول ما نزل في الخمر يا أيها الذين آمنوا أو يسألونك عن الخمر والميسر، نعم، ومن أهل العلم يقول أول ما نزل في الخمر هي الآيات من سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا، هذا فيه إباحة شرب الخمر، هذا فيه إباحة شرب الخمر. ثم نزل بعد ذلك يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فالعاقل لا يأتي الشيء الذي فيه نعم ضرر وإنما يتركه. ثم نزلت الآيات: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فمنعوا من الخمر في أوقات الصلاة. ثم نزلت آيات التحريم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذا فيه التدرج.

0: جهاد حتى وصلوا إلى درجة الكمال. نعم تفضل.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ترتيب آيات القرآن. ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول: ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين.
0: طيب، ترتيب القرآن يعني على حسب ما جاء في المصحف، ترتيب الحروف، ترتيب الآيات، ترتيب الكلمات، ترتيب الآيات، ترتيب السور. هذه أربعة مباحث: ترتيب الحروف، ثم ترتيب الكلمات، ثم ترتيب الآيات، ثم ترتيب السور. طبعا الآن عرفنا أن نزل القرآن مفرغا على 23 سنة، وربما السورة تنزل مفرقة مجزأة، ما تنزل دفعة واحدة، فينزل بدايتها ثم ينزل وسطها ثم تنزل نهايتها، بل بعض الآيات ربما نزل بعضها ثم تكمل هذه الآية. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فقال يعني ابن من نزلت هذه الآية، قال ابن مكتوم: ما قعدني العمى، فأنزل الله عز وجل في هذه الآية غير إذ الضرر. طيب، فالآية تنزل مفرقة في بعضها، في بعض الآيات تنزل مفرقة، والسور كذلك. نعم، ربما تنزل الآية السورة على سنوات، ومع ذلك ترتب القرآن هذا الترتيب العجيب، فهذه معجزة، هذا في حد ذاته معجزة وآية، أن قرآن ينزل مفرقا ثم يترتب هذا الترتيب. فترتيب حروف، ترتيب آيات، ترتيب كلمات، ترتيب آيات، ترتيب سور. أما ترتيب الحروف فهذا يعني لا شك فيه ولا ريب، نعم، ثابت بالنص والإجماع. الشيخ يتكلم على ترتيب الكلمات وترتيب الآيات وترتيب السور. هذا إن شاء الله نكون في نبدأ به بالدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.
2: أسئلة في الدرس؟ الآيات الأخيرة التي في الدرس خرجها عشان يكون أول درس تمام. أيوة، استأجينا بسرعة كذا.
0: حاولوا تأتوا يعني من بداية 9:15. طيب، نحاول حتى إذا في أسئلة في بداية الدرس نأتي عليها، نعم، متعلقة بالدرس نأتي عليها ونبدأ بعد ذلك بالدرس.
3: ثم إن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال: وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة. قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير، أن البخاري قال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة

رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا؟ في حديث المسيء صلاته، في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من؟ ابن الملقن محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته، واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره، وقال أبو أسامة في الأخير، وأسند الرواية، وأسند الرواية. وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ. ومما قاله الحافظ ابن حجر قال: وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية، هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة، واضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ، إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا؟ اللفظة. أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم، فهمتم بارك الله فيكم. إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب، عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا، وهو الوجه نعم الرابع، الرابع، هذا الحديث حديث، حديث أبي هريرة حديث عظيم، وهو أصل في الباب، حديث عظيم وهو أصل في الباب، وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث، تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحكية بقوله، تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله، صحيح؟ حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد وغيره. هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله، والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل، والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر

0: المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني إيش أصلي، واضح؟ وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام، ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث، إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، هذا الوجوب لا
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي هذه الدقائق نواصل ما كنا قد ابتدأناه في شرح رسالة فضل الإسلام، وقد وصلنا في الباب الثاني. اقرأ.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام تحت باب وجوب الإسلام، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق.
0: على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى
2: رحمه الله تعالى قوله سنة جاهلية، يندرج فيها كل جن أو وثني من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم.
1: أحسنت. ذكرنا بعض فقرات الحديث في الدرس الماضي، وبقي معنا

وبقي معنا من الحديث الفقرتين الأخيرتين، وهو مطلب دم امرئ بغير حق ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية أي يطلب ويريد سنة الجاهلية، أي طريقة سنة معناها الطريقة، سواء كانت على حق أو على باطل. فالمقصود هنا سنة الجاهلية أي طريقة وسبيل أهل الجاهلية، والجاهلية نسبة إلى الجهل، فهو يريدها يقيمها ينشرها يروج لها ويدعو إليها، وهذه هي سنة الجاهلية. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، فلا ينبغي لعاقل أن يروج لهذه الجاهلية. هذا الحديث كذلك ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهم الطلب دم امرئ ليهري قدمه. طلب هنا جاءت بالتشديد، جاءت بالتشديد للمبالغة، أي هذا يطلب الدم، يبحث عن الدم. ومن أعظم الكبائر والمحرمات قتل النفس التي حرم الله جل وعلا. والله جل وعلا قد ذكر في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعد كثيرة في باب قتل النفس. هذا الحديث نذكر منه فوائد، منها حرمة دماء المسلمين، حرمة دماء المسلمين، كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كذلك التحذير من عمل أهل الجاهلية، التحذير من عمل أهل الجاهلية. لذلك شيخ الإسلام ذكر بعد ذلك قال: يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات. ونذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع بين المهاجرين والأنصار، قال: دعوها فإنها منتنة. وفي حديث أبي ذر عند أن لمز أخاه بابن السوداء قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. على مستوى الأفراد أو على مستوى كذلك الجماعات، فهذا الأمر عام في الجاهلية، هذا المقصود، هذا المقصود. إذن التحذير من عمل أهل الجاهلية. كذلك استحقاق بغض الله جل وعلا لبعض عباده دون غيرهم. وقلنا أن المعاصي تختلف، المعاصي تختلف، قد تبغض شخص من جانب وتحبه من جانب آخر على ما عنده من الأعمال. وهكذا الله جل وعلا عندما يبغض شخص ويحب شخص، هذا دليل على عدل الله سبحانه وتعالى، لأن هذا لا يستحق إلا البغض، وهذا لا يستحق إلا المحبة، وهذا لا يستحق إلا كذلك البغض. فهذا دليل على عدل الله جل وعلا. وهذا فيه رد على بعض الجهال الذين يريدون أن يعاملوا الناس سواسية، يجعل الناس كلهم على مستوى واحد، قل هؤلاء كلهم مسلمون وكلهم كذا وكلهم، وهذا خطأ، وهذا خطأ. والدليل هذا الحديث، والدليل هذا الحديث. ثم ذكر بعد ذلك ما جاء بقوله عن محمد بن وضاح. محمد بن وضاح هذا من العلماء الذين كتبوا في أهل البدع، وله كتاب مطبوع موسوم البدع والنهي عنها، البدع والنهي عنها. فذكر هنا قبل ذلك كلام حذيفة، قبل ذلك كلام حذيفة في الصحيح، قال: يا معشر القراء. هذا الكلام فيه في الحقيقة بيان. أولا القراء، قال ابن باز عليه رحمة الله معلقا على هذا الكلام في تعليقه، قال: القراء هم العلماء وطلبة

العلم، القراء هم العلماء وطلبة العلم. فهنا أولا بيان أن معلم الناس الخير يحتاج إلى أن يذكر، إلى أن يذكر من هو أعلم منه. قد يكون هذا الذي تذكره أعلم منك، لكن هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب، ومن هو مماثل له أو دونه ليزداد الخير والتقوى. نحن نحتاج إلى التذكير في الحقيقة أن المعلم والمدرس والعالم يقوم على الطلاب، يبين لهم، ينصحهم في العلم، في الأخلاق، في الآداب، في الأحكام، في الشرائع، في كل شيء، لأن هذا الدين المطلوب الدخول فيه كافة من جميع الأبواب، من جميع الأبواب. وهكذا الالتزام والحرص على السنة، الالتزام والحرص على السنة. ففي هذا الكلام حقيقة يحتاج إلى أن نقف عنده. يا معشر القراء استقيموا. جاء عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال: يا ملح الأرض لا تفسدوا، لأنه إن فسد الملح فسد الطعام. القراء والعلماء وطلبة العلم هم في الحقيقة واجهة البلد، والناس ينظرون إليهم، فإذا أفسدوا ماذا سيبقى لنا؟ ماذا سيبقى لنا؟ هذه نصيحة عظيمة نحتاجها جميعا، هذه نصيحة عظيمة نحتاجها جميعا. فصلاح العلماء وصلاح طلبة العلم في الحقيقة صلاح للبلاد والعباد، صلاح للعباد والبلاد. فإن استقاموا فقد سبقوا سبقا بعيدا، وإن اعوججوا كانوا على غير الاستقامة، ذهبوا يمينا وشمالا فقد ضلوا ضلالا بعيدا. لأن هؤلاء هم القدوة، هم القدوة. إن فسدوا فسد الناس، وإن صلحوا صلح الناس. فهنا أهمية المحافظة على الاستقامة. حافظ على استقامتك، حافظ على استقامتك، بل ومحاولة الازدياد والتقدم في هذه الاستقامة، الازدياد والتقدم في هذه الاستقامة، والتحذير من الرجوع إلى القهقري، إلى الخلف، التأرجح. هذا أمر يقع فيه بعض الشباب للأسف الشديد. فيجب عليك أن تثبت، يجب عليك أن تثبت. استقيموا، استقيموا. فاستقامة العلماء وطلبة العلم أمر في الحقيقة عليه المدار، عليه المدار. لأن الناس في الحقيقة ينظرون إلى هؤلاء، الناس ينظرون إلى هؤلاء من طلبة العلم والعلماء، وهم القدوة، وهم القدوة. وقد قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. الناس تقتدي بك، الناس تقتدي بك، فأنت قد تقول كلام باطل فيقتدي الناس بك، فيقتدي الناس بك. فيجب أن تكون ماذا؟ حريص، يجب أن تكون ماذا؟ حريص. وكلما كثر الشر قل الخير، وكلما كثر الخير قل الشر. هذا أمر نراه الآن. انظر إلى الأماكن التي ليس فيها سنة تجد أن البدع تنتشر، والأماكن التي فيها السنة تجد أن البدع تقل. وهكذا المعاصي، مجرد التبليغ، مجرد الكلام، مجرد التدريس، النصح في المساجد والمحافل وكل مكان يتاح لك فيه الفرصة، هذا في الحقيقة يجعل للدين قوة. لماذا؟ لأن مجرد الكلام هذا يقع في نفوس الأعداء والخصوم، يرهبهم، يرهب هؤلاء. فالتقصير من عندنا، التقصير في الحقيقة هو من عندنا نحن. ولذلك لما سكت بعض الدعاة في بعض المناطق ضعفت السنة وانتشرت البدعة، فما استطاع هذا الآن أن يغير، ما استطاع أن يغير. السبب الخوف.

والضعف وعدم نشر السنة. فكل مكان تنتشر فيه البدعة تضعف السنة، وكل مكان تنتشر فيه السنة تضعف البدعة. حتى في بيتك، حتى في بيتك أنت إن كنت قوي ناصح موجه يغلب أو يغلب على البيت الصلاح، وإن كنت ضعيف لا تستطيع أن تتكلم يغلب كذلك عليك ماذا؟ الفساد. هذا أمر مهم يا جماعة، هذا أمر مهم، يجب علينا أن نتحرك، يجب علينا أن نتعلم وأن نعلم وأن ننشر هذا العلم العظيم، هذا العلم العظيم. ثم ذكر حديث قال عن عبد الله بن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه. وهذا الحديث كذلك يبين لنا كما جاء من حديث أنس لمسلم أن الناس لما جاءوا إلى أنس رضي الله تعالى عنه يشكون ظلم الحجاج، يشكون ظلم الحجاج قبل 1000 سنة وأكثر، 1200 سنة، فماذا قال لهم؟ اصبروا، قال لهم اصبروا، فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم، سمعته من نبيكم. اصبروا، مع أن هناك صحابة ومع ذلك يأمرهم بالصبر، لأن كل ما يأتي زمان يكون هذا الزمان أشر وأكثر شرا من ذي قبل، هذا الغالب، هذا في غالب الأمور، هذا في غالب الأمور. ليس هناك عام إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه. إذن الشر يزداد، الشر يزداد كلما مر ومضى عام من الأعوام، في الغالب أن الشر يزداد. فيجب عليك ماذا؟ أن تثبت، يجب عليك أن تثبت. والشر هنا ليس المقصود بما يتعلق بالدنيا وهو طول الأمطار والخصم والأرزاق، لا، هذه الأمور يعطيها الله جل وعلا الكافر والمسلم. الله جل وعلا كما قال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لكن هنا المقصود، وليس كذلك أمير خير من أمير، إنما المقصود هنا في الحقيقة قلة العلم وقلة أهل العلم. كلما يزداد الشر السبب قلة أهل العلم، قلة أهل التعليم، العلماء الذين ينصحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا السبب، هذا السبب الذي ينتشر فيه الشر. كما ذكرنا كلما انتشرت السنة في مكان ضعفت البدعة، وهنا ينتشر الشر لماذا؟ لقلة العلماء، لقلة العلماء. ونحن الآن ذكرنا هذا المثال في درس ماضي، قلنا بعد موت الشيخ مقبل عليه رحمة الله كم حصل من الشر ومن الفساد في هذه الدعوة المباركة. لماذا؟ لأن في الحقيقة الفتن لا تأتي إلا من الأغمار الصغار، ما تأتي من الراسخين الكبار. فتنة دائما تصدر من من؟ من الأغمار، هؤلاء الصغار الذين يتطلعون أن يكون لهم شأن وأن يكون لهم مقام عند الناس وأن يكونوا وأن يكونوا، فتقع منهم الفتنة. أما الكبار ما تقع منهم فتنة، حتى وإن حصل شيء يرد بعضهم على بعض بعلم، لا يتجاوز بعضهم على بعض إن أخطأ في مسألة. الكبار لا يصلون إلى هذه المنزلة وإلى هذه الحالة السحيقة التي وصل إليها أمثال هؤلاء. ولذلك السبب هو موت العلماء، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من قلوب العلماء، ولكن ينزعه ماذا؟ من العباد، بموت العلماء أو بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ما في عالم الآن، فيذهبون يسألون الصغار. وهذا الآن نعيشه أمامنا الآن، كل واحد الآن يريد أن يتصدر ويكون ويريد أن يكون له شأن، ونسي كلامه السابق في الرجوع إلى

0: العلماء والعودة إلى العلماء. سبحان الله، كيف نسيت وأنت كنت تعلمنا هذا، أنت كنت تدرس هذا، كيف أصبحت اليوم تقول وتقول وتقول بخلاف ما كنت تقول من ذي قبل؟ فهذه مصيبة، هذه مصيبة ينبغي أن نتنبه لها. يجب علينا أن نلزم غرس العلماء، متابع العلماء الكبار. هذا أمر مهم يا جماعة، هذا أمر مهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمرنا بهذا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل العلم، قال جل وعلا الراسخون في العلم، لجوء إليهم، الرجوع إليهم، سؤالهم عند الفتن، عند النوازل، فهذا هو الواجب، والله أعلم.
1: أقرأ. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله والبعث بعد الموت.
0: أحسنت. وفي هذا الباب، بعد أن ذكر المؤلف عليه رحمة الله فضل الإسلام ووجوب الدخول في الإسلام، ذكر تفسير الإسلام، أي ما هي حقيقة هذا الإسلام، ما هي حقيقة هذا الإسلام. ثم ذكر هذه الآية التي جاءت في نصارى نجران كما ذكر ذلك أهل التفسير: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، فإن أسلموا فقد اهتدوا. جاء نصارى نجران يناقشون ويخاصمون ويجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى أنه ابن الله، وهكذا فعلت اليهود، وهكذا فعل الأميين من كفار قريش، وكلهم كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويخاصمونه. في هذه الآية ذكر البغوي عليه رحمة الله في تفسيره، قال: فإن حاجوك فقل أسلمت، أي انقدت لله، انقدت من الانقياد قولا وعملا واعتقادا، قولا وعملا واعتقادا. وهذا هو مفهوم هذا الباب، العمل بالإسلام ظاهرا وباطنا، العمل بالإسلام ظاهرا وباطنا. وقال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره كذلك، قال: فإن حاجوك، أي جادلوك في التوحيد وخاصموك في التوحيد، فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ولد له، ولا صاحبة له. رد على الجميع، رد على هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء الذين جاءوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة غير الله. قال: ومن اتبعني، أي على ديني، اتبعني على ديني، أي يقول كما قالت كقوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. انتهى كلام ابن كثير عليه رحمة الله، انتهى كلام ابن كثير عليه رحمة الله. قال: وجهت وجهي، وجهت وجهي. قال الشيخ صالح آل الشيخ، وهو من أحفاد

0: المؤلف في تعليقه قال قوله وجهي أي بالوجه، هنا عبر بالوجه، قال لأن الوجه هو أشرف الأعضاء، الوجه أشرف الأعضاء، والعرب تطلق الوجه وتريد جميع الجوارح. الوجه هو الذي دائما يتحرك، الوجه هو الذي دائما يذكر، الوجه فهو المقدم وهو ظاهرا هو الذي ماذا تكني به العرب، تكني به العرب، فهو قلنا كما ذكرنا يمثل جميع الأعضاء، إذا أطلق الوجه فالمقصود جميع الأعضاء. والله جل وعلا قد ذكر هذا في القرآن، قال تبارك وتعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وقال جل وعلا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن. وفي الحقيقة يجب علينا أن ننتبه لهذه المسألة، الاهتمام بالإسلام ظاهرا وباطنا. ولذلك ذكر حديث عمر، ذكر حديث عمر الطويل الذي فيه أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، ما يتعلق بالظاهر وما
1: طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. واضح؟
0: يعني هذا الظاهر وما يتعلق بالباطن. ولذلك رضي الله تعالى عنه القلب هو الملك، أي ملك الأعضاء، القلب هو الملك والأعضاء جنوده، وإذا صلح الملك صلحت الجنود، وإذا فسد الملك فسدت الجنود. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما ذكر في عدة من كتبه قال الظاهر والباطن متلازمان، هذا شيء معروف، هذا شيء معروف، الظاهر والباطن متلازمان، فإذا صلح الظاهر كان الباطن صالحا، وإذا فسد الظاهر كان الباطن فاسدا. لا تأتي تقول لي والله أنا نيتي، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، فيجب عليك أن تفهم هذا، يجب عليك أن تفهم هذا. وفي الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن أهمية الاستسلام لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، الإخلاص لله تبارك وتعالى في جميع أحوالنا، أن تكون مخلصا لله، لأن هذا الأمر يتعلق بالإخلاص، هذا الأمر يتعلق بالإخلاص. وإظهار المسلم لدينه ظاهرا وباطنا، لأن إظهار الدين ظاهرا هذا من الشعائر، هذا من شعائر الدين. عندما أنت الآن ينظر إليك وأنت ذا لحية ذا وجه ملتحي يختلف، حتى الناس تهابك، الناس تهاب هذا الشخص، يكون له هيبة عند الناس ويكون لك مقام. انتبه لهذا، انتبه لهذا، دعك من كلام هؤلاء الإيمان بالقلب والإيمان، هذا كلام في الحقيقة إنما يلبس به على الصالحين، يلبس به على الصالحين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفعاله، وفي هذا كذلك محاجة ومخاصمة أهل الكتاب، تكون عندك حجة في كل الأبواب، ترد تجادل بعلم. وذكر الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يكون عندك علم حتى ترد. الآن أهل الكفر يلقون الشبه على المسلمين في المواقع، في الشبكات، في كل مكان، تأتي العامي وإذا عنده شبه لكثرة تطلعه إلى هذه الشبكات، فأصبحوا يشككون الناس في دينهم، أصبح المسلم اليوم يتشكك في دينه، عنده شك. فيجب علينا نحن، بل واجب علينا أن نتعلم

0: حتى نرد على هذه الشبه التي ينشرها أهل الكفر. ثم ذكر حديث قلنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله الإخلاص لله جل وعلا وترك الشرك، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعته وترك البدعة. هذا مع هذا، هذا مع هذا، قال الله جل وعلا فمن يكفر بالله ويؤمن، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. يؤمن بالله وبالمقابل يكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا تأتي إلى الطاعات وتترك محاربة الشرك والوقوع في الشركيات، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا بعد ذلك بقية الأركان، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فيجب علينا ماذا؟ يجب علينا جميعا أن نعي هذه الأمور الظاهرة وكذلك الأمور الباطنة، وكذلك الأمور الباطنة. ثم ذكر كذلك حديث أبي هريرة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم. المسلم الحقيقي الذي يسلم المسلمين من لسانه ويده. إذن هنا الآن الإسلام له عدة جوانب. الإسلام عبادة، توحيد، شرائع، أحكام، أخلاق، آداب، وهذا موجود في القرآن، هذا موجود في القرآن، ذكره الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، توحيد، وبالوالدين إحسانا، طاعة، أمر من الله جل وعلا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. انظر، انظر إلى هذا الترتيب العجيب. هذا الترتيب يبين لنا أن الإسلام جاء ينظم كل شيء، جاء يؤدبنا ويربينا ويعلمنا. نعم، لذلك الإسلام هنا كما جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي هذا الحديث كذلك دلالة على أن الإسلام كذلك يتفاوت، الإسلام يتفاوت كما أن الإيمان يزيد وينقص. فالمسلم الحقيقي هو الذي لا يؤذي المسلمين، هو الذي لا يؤذي المسلمين لا بالكلام ولا كذلك بالأفعال. فإياك ثم إياك أن تقع في أعراض المسلمين، أن تؤذي المسلمين. قال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، لا بالسب ولا كذلك بالكلام البذيء وغير ذلك. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. اقرأ.
1: صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى.
0: لا انتظر انتظر، معذرة، المعذرة باقية. وعن بهز قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله، أن تسلم قلبك لله ووجهك إلى الله، ووجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. فهذا الحديث كذلك يتبع الحديث الذي قبله. فأن تسلم قلبك لله أي أن تولي وجهك إلى الله جل وعلا، أن تولي وجهك إلى الله، توجه وجهك إلى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، تصلي الصلاة المكتوبة، الصلاة المفروضة التي افترضها الله جل وعلا، التي افترضها الله عز وجل جل وعلا. ودائما أنت ترى

0: أن الله جل وعلا في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته يقرن بين الصلاة والزكاة، يقرن بين الصلاة والزكاة. وقد قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لأقاتلن والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. هذا جاء عند البخاري ومسلم، هذا جاء عند البخاري ومسلم. هذا الحديث يبين ماذا؟ العلاقة الوطيدة بين الصلاة والزكاة، وهذا كذلك كما ذكرنا في القرآن. إذن المسلم يأخذ دينه من جميع جوانبه، المسلم يأخذ الدين من جميع الجوانب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثم ذكر قال: وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام. هذا الحديث في الحقيقة لم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى تخريجا، لم يذكر في هذا الحديث تخريجا، وأبي قلابة تابعي وهو شام، فظاهر الإسناد الضعف، ظاهر الإسناد الضعف. وهذا الحديث أخرجه عبد بن حميد في المنتخب، أخرجه عبد بن حميد في المنتخب، لكن المتن صحيح، متن الحديث صحيح، وجاءت كذلك أحاديث كثيرة في هذا المقام وفي هذا المثال. وهناك عندنا مسألة نذكرها، وهي مسألة الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان، مسمى الإسلام ومسمى الإيمان. أهل السنة اختلفوا، أهل السنة عليهم رحمة الله اختلفوا، هل الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام؟ القول الأول قالوا أن الإسلام والإيمان سواء، أن الإسلام والإيمان سواء، وهذا قول البخاري كما في صحيحه، وهكذا محمد بن نصر المروزي رحمهم الله جميعا في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وانتصر له كذلك ابن منده وكذلك ابن عبد المر في التمهيد وغيرهم. القول الثاني أن الإسلام شيء والإيمان شيء، أن الإسلام شيء والإيمان شيء، وهذا مذهب جمهور السلف، وهذا مذهب قلنا جمهور وجماهير أهل السنة والجماعة، فقالوا أن الإسلام والإيمان يفترقان. والناظر إلى النصوص الشرعية يجد أن الإسلام والإيمان يفترقان. الدليل قول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أثبت الله جل وعلا لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان. إذن الإسلام شيء والإيمان شيء. وأهل العلم عليهم رحمة الله يقولون أن الإسلام دليل على الأعمال الظاهرة، والإيمان على الأعمال الباطنة، على الأعمال الباطنة، وجاءت كذلك أدلة كثيرة، لكن هذا يكفي لضيق الوقت. وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم قال: اسم الإيمان والإسلام، اسم الإيمان والإسلام إذا أفرد أحدهما دخل الآخر معه. ابن رجب قال: إذا أفرد الإسلام فقط دخل الإيمان معه، الإيمان فقط دخل الإسلام معه، دخل الإسلام معه. قال: وأما إذا ذكر كل واحد منفصل قال: فلهذا معنى ولهذا معنى. هذا باختصار، هذا باختصار، بارك الله فيكم، اقرأ.
1: صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على إنك

0: على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه أحمد. وفي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد.
1: وهذا كذلك الباب يتبع ما قبله، بعد أن ذكر الفضل والوجوب والتفسير ذكر أن الله لا يقبل غير هذا الإسلام وغير هذا الدين، فالله جل وعلا لا يقبل منا إلا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وهنا ذكر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الدين هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام قد سمى الله جل وعلا به من كان قبلنا: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وسيأتي في هذه الرسالة باب خاص بهذا الكلام. وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله، في الحقيقة أن هذا الحديث حديث ضعيف، لأن فيه علتان، العلة الأولى أن في الحديث الحسن البصري، والحسن البصري حديثه منقطع لأنه لم يسمع من أبي هريرة، حديث منقطع، هذه العلة الأولى لأنه لم يسمع من أبي هريرة. وفي الحديث رجل يسمى عباد بن راشد التميمي، وهو ضعيف، ضعفه أكثر أهل العلم. وهذا الحديث جاء في مسند الإمام أحمد، لكنه ضعيف. وهناك مسألة ينبغي التنبيه لها، وهي مسألة وحدة الأديان وتجميع الأديان بما يسمى البيت الإبراهيمي. وهذا من النصيحة، سيما أن هذا الأمر الآن انتشر للأسف الشديد، جمع هؤلاء في مكان واحد وبمسمى واحد، أن هؤلاء كلهم، أي هؤلاء هذه الأديان، أديان سماوية. هذا من أبطل الباطل، فالله جل وعلا قد كفر اليهود والنصارى في كتابه العزيز، قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وفي الحقيقة أن هذا الدين نسخ ما قبله من الأديان، والله جل وعلا قد قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الآيات كثيرة وكثيرة جدا في هذا الباب، لكن ينبغي أن ننبه، ينبغي أن ننصح، ينبغي أن نتكلم ونبين للناس هذه الحقيقة. فهم يحاولون التقريب، ونحن يجب علينا أن نسعى في التفريق، أن نفرق بين دين الإسلام وبقية الأديان السابقة التي في الحقيقة هي منسوخة، وإن لم تكن محرفة، لو سلمنا جدلا أنها ليست محرفة فهي منسوخة، بالكتاب أي بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بي إلا دخل النار، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث

0: كذلك جاء في الصحيح، جاء في الصحيح في تفسير الإسلام بالسنة. هذا العمل الآن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. هذا أمر مهم، هذا أمر مهم. فهذا الحديث يبين أن العمل المردود، العمل المردود ما خالف السنة، والعمل المقبول ما وافق السنة. البعض للأسف الشديد ما يأخذ بالأحاديث، يقول لك أنا لا أقبل إلا القرآن، أنا لا أقبل إلا القرآن. وسيأتي معنا بيان هذا في الباب الذي بعد. اقرأ، من بقي وقت.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعته، يعني القرآن. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
0: وهذا كذلك الباب يبين ما ذكرنا من قبل، أن الإسلام الذي جاء في الكتاب هو كذلك الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام دين كامل، الإسلام دين كامل كافي، فلا يحتاج إلى غيره أو لا يحتاج إلى غيره. ثم ذكر هنا وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب. الكتاب هو القرآن، الكتاب هو القرآن، ومتابعة القرآن كذلك أمر بمتابعة السنة، أمر بمتابعة السنة، لأن القرآن يأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله وهكذا الآجري في كتاب الشريعة أن الله جل وعلا ذكر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 34 موضعا، وذكر ذلك شيخ الإسلام في كثير من كتبه، أن الله جل وعلا ذكر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 40 موضعا، في 40 موضعا. فهذا الأمر ينبغي أن يتنبه له، أن السنة هي الإسلام، أن السنة هي الإسلام، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. ولذلك ذكرنا قبل ذلك حديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ذكر قوله جل وعلا أو قوله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. قال ابن الجوزي في زاد المسير: قال تبيانا لكل شيء في أمر الدين، تبيانا لكل شيء في أمر الدين. وقال ابن سعدي عليه رحمة الله: تبيانا للدين وأصوله وفروعه وكل ما يحتاج إليه المسلم في الدارين، أي الدنيا والآخرة. لكن هذا البيان الذي في القرآن
2: حديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا في أحد المواطن عند البخاري: إذا قمت إلى الصلاة
0: وتأتي السنة تبينه. وقد يفصل على حسب كثير من الأحكام جاءت مجملة في الكتاب وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم، كالصلاة والحج والزكاة، هذه جاءت مجملة ففصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر حديث عمر، ذكر حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى في يد عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، فيها شيء من التوراة، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب

0: سأل فقط، وإلا المقصود أن نعلم الناس، أن نوجه الناس، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وننهى عن المنكر. والله جل وعلا قد ذكر في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا كانت التوراة، هذه مقصد من الحديث، إذا كانت التوراة وهي كتاب منزل من عند الله جل وعلا على موسى لا يصح الرجوع إليها، وهي منزلة من السماء، كيف بمن يتبع كتب المنظرين والجماعات ويتعصب لهم؟ وهذا في الحقيقة كتاب أنزله الله جل وعلا على موسى، أفضل أنبياء بني إسرائيل، أفضل أنبياء بني إسرائيل. ولذلك هنا الآن المقصد من هذا الباب، مقصد الأعظم، التمسك بكتاب الله جل وعلا واتباع هذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب لا باطل من بين ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ينبغي التنبه لهذا الأمر. وكذلك أن ما سوى القرآن وما عدا القرآن حتى لو كان من هذا،
1: أبغي الوضوء واستقبل القبلة فكبر أو ثم كبر، واضح في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب
0: باطل، فهو في الحقيقة باطل ومن أبطل باطل. قلنا أن موسى حي ما وسعه إلا اتباعي. الله جل وعلا أخذ الميثاق على أنبيائه: إن خرج فيكم محمد أن تتبعوه، أن تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ الأنبياء قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وعيسى عليه السلام في آخر الزمان ينزل تابعا لأمة محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى بيت المقدس قدم إماما بالأنبياء. إذن كل الأنبياء يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تبحث عن بديل، لا تبحث عن بديل غير الكتاب والسنة، غير القرآن. وفي الحقيقة الآن نحن في زمن للأسف الشديد أسباب كثيرة للزيغ، أسباب كثيرة للزيغ، لأن السبب عدم التمسك بالكتاب والسنة، سواء كان في العلم أو في الدعوة إلى العلم، الدعوة إلى الله جل وعلا. هناك أخطاء تكون سببا للزيغ. هناك من يسعى إلى تكثير الناس، هناك من يسعى إلى تكثير الناس زعما منهم أن تكثير الناس دليلا على الصحة. هذا خطأ يا أخي الكريم، هذا خطأ. الأساليب، بعض ممن ينتسب إلى السنة يحاول أن يكثر. التكثير هذا في الحقيقة أمر يفرح القلوب إليه الشرع، لكن الطريقة هل هي مشروعة؟ نحن نتعبد الله عز وجل، نتعبد الله تبارك وتعالى بما أمرنا، فيأتي بأساليب وطرق يحاول أن يكثر. ماذا يكثر؟ يقول نحن نريد كثرة، فيستخدم الأساليب. هذه الأساليب إن كانت أساليب غير مشروعة فلا بارك الله عز وجل في الكثرة. كثرة أهل السنة الحقيقية هي الحق، أنهم يتبعون الحق ولا يبالون بالكثرة. والله جل وعلا

0: ذلك قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيل الله. فالفرحة قلنا أن يفرح الإنسان بالكثرة هذا شيء مندوب، لكن أن تكون الوسيلة للوصول إلى الكثرة وسيلة غير مشروعة هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. فيجب علينا أن نتبع الوسائل الشرعية التي جاء بها الشرع. هناك مبالغة في الحقيقة، هناك مبالغة، فقد يصل الواحد منا إلى المحظور بسبب ماذا؟ فيحاول ماذا؟ يقول لك يا أخي يجب أن الناس الآن ما تلتفت، الآن الناس ما تلتفت، فأصبح يغير من أساليب الدعوة حتى ماذا؟ حتى يستقطب الناس ويكثر عدد الناس. الناس الواجب عليهم أن يستقيموا، الواجب عليهم أن يطلبوا الهداية، أما أنت عندك طريق مرسوم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيله. وهنا ذكر كذلك عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال لا يجوز عليه رحمة الله أن يغير الشرع لفساد الناس، انظر واسمع، لا يجوز أن يغير الشرع لفساد الناس، بل يؤمر الناس بأن يرجعوا إلى دينهم، بل يؤمر الناس بأن يرجعوا إلى الشرع، لا أن يغير الشرع لفساد الناس. ما تلاحظ أنت هذا الآن في هذه الأزمنة المتأخرة؟ أصبح أهل السنة اليوم وبعض أهل السنة يحاولون أن يغيروا أساليب الدعوة، فيقعون في المحظور، شوف العاطفة، انظر إلى العاطفة، فتجده يقع في المحظور. حتى انظر هذا أمر مهم، حتى وإن كانت العاقبة طيبة، قل لك لا بس فيه عواقب طيبة، حتى وإن كانت العاقبة طيبة، السبيل الطريق غير مشروع حتى وإن كانت هناك ثمرات. قد ينظر الإنسان يقول لك ما شاء الله ثمرة طيبة، لا، الأصل الطريقة، السنة، لأن السنة هي الطريقة، لأن السنة هي الطريقة. وجاء عند أبي داود عن معاذ قال يفتح المال ويقرأ أو يقرأ القرآن الصغير والكبير والذكور والإناث، هذا عن معاذ قال فيقول رجل ما هم بمتبعين حتى أحدث لهم حدثا. الآن أنت في المسجد ما في قبول، ما في حضور، الناس ما هم مقبلين على الصلاة، كيف تعمل؟ تذهب وتأتي بمحدثات حتى ماذا؟ تستقطب الناس، وإذا بالناس أقبلوا تقول ما شاء الله نحن لما فعلنا كذا، لا، أنت مخاطب بالعمل، مخاطب بالطريقة. إذا نرجع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أمر مهم يا جماعة، هذا أمر مهم الآن مع الانفتاح والتطور و و و
1: فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة
0: دور من حيث لا يشعر، حتى وإن وجد الكثرة ووجد شيء من الثمرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: أحسن الله إليكم، يقول السائل ما هو أفضل شرح لهذا الكتاب؟
0: والله في الحقيقة الكتاب له شروح كثيرة، له شروح كثيرة، ابن باز، الفوزان، صالح آل الشيخ، الشيخ عبيد، وكثيرة. وهناك من يختصر، ابن باز عليه رحمة الله يختصر، يذكر كلام قليل يسير، والفوزان كذلك مختصر، وهكذا. لكن كما ذكرنا أن العلم كثير، ونحن في الحقيقة يجب علينا أن نطلب العلم، لأن العلم تيسر يا جماعة، العلم تيسر، أنت تستطيع أن تستحضر 10 شروحات للكتاب الواحد في ثواني وتقرأ وتستفيد. فالآن الباب مفتوح، لكن إياك ثم إياك أن تقرأ لأهل البدع، إياك ثم إياك أن تقرأ لأهل البدع. نحن في الحقيقة والله في هذا الزمان مؤاخذون على التقصير،

0: العلم الآن بين أيدينا. تفضل.
1: وللسائل: شخص كان مع الحوثة الرافضة ثم صار بعد ذلك كافرا ملحدا، وهناك من يتابعه على منصات التواصل، هل من نصيحة؟
0: نحن نتكلم دائما على خبث منصات التواصل، سواء كان في هذا السؤال أو عن غيره. هذا الآن في الحقيقة مرض للأسف الشديد استشرى الناس. اليوم ينظرون إلى التافهين، التافهين معروف هذا، يأتيك خبر وإذا بالناس كلهم يتبعون هذا الخبر، فلا يجوز النظر إلى هذه الشبكات، لا سيما وأنت ضعيف في العلم، أنت ضعيف في العلم. انظر إلى هذا الذي كان رافضي، وأنا أظن أنه كان سني قبل مليون في المئة، ثم تحوث لمال أو لدنيا ثم ألحد. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ابتعد يا أخي عن هذه الشبكات، ابتعد قدر المستطاع، إلا لعلم، لفائدة، لدرس، تستمع علم، تستمع درس، شرح شروحات الكتب، هذا أمر مطلوب.
2: الفاضي الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهو أو وهي جمع أحاديث الباب.
0: يقول النووي عليه رحمة الله: الذي أذنب فيه والأخدان الذين كانوا معه. انظر أنت الآن، أنت تشعر الآن لو دخلت النت ستصيبك مصيبة، تعرف هذا، أقل شيء ستجد صور وخلاعة وأشياء والعياذ بالله. فهنا يقول أن تترك المكان الذي عصيت الله فيه، لماذا؟ حتى لا تتذكر المعصية. والأخدان الأصحاب الذين كانوا معك، ولذلك في حديث قاتل مئة نفس، اترك القرية التي كنت فيها فإنها قرية سوء. إذن الحل عندك يا أخي، لا تدخل هذه الأماكن، هذه المواقع الخبيثة. والعالم الآن في الحقيقة أصبح عداؤه للإسلام ليس بالسلاح، إنما العقل والفكر والعلم. الآن أصبح
2: وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد ليعلم فقهه، ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من مئة وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من سبعين وجها لم أستوعبه.
0: كثرة الأعداء الملاحدة، النصارى، اليهود، الروافض، العلمانيين، وعد ما شئت وقل ما شئت، كم ستحاربه؟ الأمر عظيم، يحتاج إلى جهد وبذل، جهد عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا لكل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه إذن نقول بناء على هذا مما يجب

من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة لا الشاذة ولا المنكر، واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريط في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث التفريط في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب، واضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس، جاء استدلال العلماء، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين، على وجهين، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. الوجه الأول، الاستدلال به، الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالاتهم، استدلالات بعضهم، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر

فهو واجب، وما لم يذكر فيه فليس بإيش؟ فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به. إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، كيف يصلي. وهذا التعليم والتوجيه لمن أساء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات. وهذا الموطن، موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط. أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال، وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا، قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر. أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر، هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله، واضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث إيش؟ المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء إيش؟ بعد. طيب، ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان. قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم. ها؟
ناسخ يعني صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء. ها؟ القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. واضح؟ واضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق، قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب، فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. واضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام.

والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات، لما سأل الله أمرك الله أمرك، قال واللازم باطل، أن نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل، فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد، الأمر الزائد، نقول لا، ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أن إذا كان شهدها وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها، دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا، يقول رحمة الله عليه، قال جوابه من وجوه، أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه، حملوا الحديث يعني، قال وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينها، في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد، فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك، قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا، ولا يصح

0: أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله، تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس،
1: نعم السادس،
0: قوله في الحديث فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد، خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات. وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض، قال واسمه خلاد، واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا، حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد ابن رافع، فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد، وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. وضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث فصلى، ها؟ فصلى، زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين، فصلى يعني إيش؟ كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أنها تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث النسائي في الرواية نفسها، يقول وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته، لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها؟ يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه، واضح؟ وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة قال ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة

خلاد. الصحابة يقولون رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر. ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قوله أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها. وضح حتى يستقيم لك الفهم والروايات تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان محمد بن عجلان عند الشافعي في المسند أعد صلاتك. هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في رواية ابن عجلان قال أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم لأنه قال له في الحديث فإنك لم إيش؟ لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود صحيح، وما يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش؟ مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش؟ الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح. وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش؟ نفي صحة، لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش؟ بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة. وضح. قوله في الحديث وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير، ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات صحيح؟ مرت معنا. لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف

رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق، يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق. فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. واضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش. السفسطة هذه قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة يعني، ما هذه السفسطة؟ واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم. قوله ثم اقرأ ما تيسر، أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن. قال العلامة الخطابي ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير الفاتحة غير الفاتحة. قال ظاهر الإطلاق التخيير. قال

لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وهو كقوله فما استيسر من الهدي. قال: ثم عنيت السنة أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال: والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال: كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال: وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال: ووقع في بعض طرقه ثم اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال: لمن معه قرآن، لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز، يقول الحافظ، عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال: وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا كم مرحلة؟ يقول ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول: ويحتمل الجمع أيضا أن يقال: المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد: فإذا ركعت، شوف، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك.

0: وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق ثم يكبر فيركع حتى يطمئن حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي. ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان. واضح كيفية الاطمئنان؟ هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل وتطمئن، وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله. ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، بمعنى مد مستويا، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه. واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه، أي على شرط مسلم، أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم
1: وأسرع به المرض واشتدت الحرارة وخرجت عن المألوف، فهذا يكون فيه الضرر على المريض، بعكس المرض الذي يأتي بالتدريج حتى يبلغ غايته، فهذا أرجى للشفاء وأدعى للشفاء. وهكذا الأمور، ما كان مستعجلا فيها ولم يأتي بالتدريج ولم يكن بالترتيب ولا بالخطوات التي تعارف عليها العقلاء، في الغالب أنها تكون مذمومة ولا ينجح سعي صاحبه. وقد قال الله عز وجل خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوه. فالعجلة بشكل عام من طبع الإنسان، لكن الإنسان يحرص ويتأنى ويكون متصفا بالحلم والرزانة والعقل إلا فيما كان من أمور الخير. وقد ذكر الله عز وجل عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أنه عجل إلى الله عز وجل فقال وما أعجلك عن قومك يا موسى، أي مشيت قبلهم. قال هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، سابقت إليك طلبا لمرضاتك يا الله. وجاء عند الإمام أبي يعلى رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. إذن الاستعجال في الأمور في غير طاعة الله عز وجل فيها الندامة غالبا وعدم نجاح المقصد، بل حتى في بعض الطاعات إذا سابقت إليها وسارعت وخالفت المعهود شرعا أو عرفا فإنك لربما تندم، فالأمور لها مواقيت ولها حدود. كذلك جاء عند الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج، وهذا كان موصوفا بحلمه وأناته واتزانه رضي الله عنه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، التأني والحلم والهدأ، عدم الاستعجال وعدم الطيش أو نحو هذه الصفات، هذه لا يحبها الله عز وجل.

ففيه وجب له الله عز وجل على هاتين الصفتين المحبوبتين الحلم والأناة. وأما الاستعجال فإنه غالبا يأتي بالندم والعياذ بالله. وقد ذكر الله عز وجل لنا حال أناس من الكفار فقال تعالى قال إنما العلم عند الله وأبلغكم رسالات ربي ولكني وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم هذا السحاب المتراكم الأسود قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به. فكثير من الأمم الكافرة يستعجلون العذاب ويتحدون أنبياءهم ورسلهم بأن ينزلوا عليهم العذاب من الله عز وجل. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فنعوذ بالله من هذه الحال ونسأل الله لنا ولكم ولمن يسمع الرزانة والحلم والأناة وأن نتصف بما يرضى عنه ربنا سبحانه وتعالى وبما جاء من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك عليه رحمة الله كفى من العيش ما قد سد من عوز ففيه للحر قنيان وغنيان وذو القناعة راض من معيشته وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان. القناعة من كريم أخلاق المسلم الشكور لله عز وجل فيرى ما عنده من رزق ونعمة ولو كان قليلا يراه كثيرا طيبا ويسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. وهذا الفعل وهذه الصفة أجدر بصاحبها ألا يزدري نعمة الله عز وجل. فالكفاف من العيش ما يكفيك ويكون فيه صلاح لحالك بحيث يسد فقرك ولا تحتاج إلى أحد فهذا فيه قنية عن كل ما يقتنى ويؤخذ ويمتلك من الأمور والكماليات. وكذلك فيه غنية عن كل ما زاد وألهى العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى أو جره إلى الاغترار بهذه الدنيا. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أي هذا الفعل وهذا الاتصاف منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. وجاء في لفظ أبي معاوية قال ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فأنت إذا نظرت في حال الناس وحالهم يختلف ولا يتساوون فيه انظر في مسألة الدين إلى من هو أفضل منك إلى من هو على استقامة وعلى عبادة ومسارعة فيها ذلك يعينك ويساعدك على أن تسابق وتسارع في طاعة الله عز وجل. وفي باب الدنيا وأحوال أهل الدنيا تتفاوت تفاوتا عجيبا. إذا نظرت وأنت في نعمة والحمد لله وعلى وفي ستر وفي عافية إذا نظرت فانظر إلى من هو دونك لأنك إذا نظرت إلى هذا إلى جارك الأول عنده بيت وعنده سيارة وعنده وأنت ليس عندك ذلك أورثك ذلك غما وهما وجعلك تزدري ما أنت فيه من نعمة غيرك ما وجدها فتطلب ما فيه هذا الشخص. ولربما هذا الشخص ينظر إلى شخص آخر عنده بيتان عنده سيارتان عنده كذا عنده من المال فلا يرضى بما هو فيه الذي أنت تتمناه وغيرك يتمنى ما أنت فيه. لو فعل العبد ذلك لتعب نفسيا ولظل يركض في الدنيا ولا نهاية للدنيا. فلو ملكت المليارات ستجد من يملك أكثر منك ولو ملكت ما ملكت من العقارات أو السيارات أو إلى غير ذلك ستجد من يملك أكثر منك. لو ملكت البلاد وترأست على العباد ستجد من ملك بلادا أكثر من بلادك وترأس على أناس أكثر من أناسك إلى غير ذلك. أمور الدنيا لا ينفك صاحبها في متابعة وفي عناء وفي مرض. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد كما جاء في الحديث وكما جاء في الرواية الأخرى عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وجاء عند

وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كن ورعا تكن أعبد الناس. فالورع يسد ويغطي على جميع المعايب والصفات، ويجعلك تسارع وتسابق إلى طاعة الله عز وجل من ناحية، وإلى الاتصاف بمكارم الأخلاق، وألا ترى حيث تستنكر شرعا وعرفا. قال: كن ورعا، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنيعا أي قنوعا قانعا، وكن قنيعا تكن أشكر الناس. إذا قنعت بما أنت فيه، وهذا لا يمنع أن تسعى في طلب الرزق من الله عز وجل، لكن لتكون الدنيا في يدك لا في قلبك، تسعى لها بفعل الأسباب المشروعة وأنت قانع بما أنت فيه راض عن رزق الله عز وجل. وكن قانعا تكن أشكر الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك، من أمر دين وأمر دنيا ومن حال معينة أو صفة أو ستر أو عافية إلى غير ذلك. قال: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة، كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: وأحسن مجاورة من جاورك، أي ولو كان كافرا، ولو كان يهوديا أو نصرانيا غير حربيين، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما، أي مسلما حق الإسلام. قال: وأقل الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، تقل المزاح الذي يؤدي إلى الضحك، تقل الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وجاء عند الإمام أحمد وكذلك رواه الإمام مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة كما يقال كنز لا يفنى، كنز عظيم أن تقنع بما آتاك الله عز وجل، وتبتغي نصيبك في الدنيا، وتحرص على أن تكون مستورا وأن تكون مكفي الحاجة، هذا باب مطلوب، لكن تكون قانعا، لا تستحقر ولا تزدري نعمة الله عز وجل التي أنت فيها. فكم غيرك يتمنى أن يكون معه أو عنده بعض ما عنده، وأنت لا تعرف نعمة الله عز وجل. قال كذلك كما عند الإمام الترمذي والحاكم من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. يقنع بهذا العيش ولا بأس أن يطلب من طرق الحلال. قال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث المقدام بن معد رضي الله عنه: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات، أو قال لقيمات يقمن الصلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يكون هذا مبدأه في طعامه، في شرابه، في نفسه، في سكنه، في كل أموره، يكون على الكفاف وعلى الرضا بما رزقه الله سبحانه وتعالى. انظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي لو دعا الله لحول له جبل أحد ذهبا، ولرزقه الله عز وجل ما شاء إذا دعا الله سبحانه وتعالى. جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت كما جاء من حديث عروة، قالت: والله يا ابن أختي، عروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر، والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. أي لم نطبخ شيئا. لماذا؟ لعدم وجود شيء يطبخونه. قال: قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. هل هذا من هوال الرسول عليه الصلاة والسلام على ربه؟ لا والله، ولكن كان عليه الصلاة والسلام قانعا راضيا، مع أنه كان يمكنه أن يطلب الدنيا فتأتي إليه كما يريد الله سبحانه وتعالى وعلى ما يطلب رسوله عليه الصلاة والسلام. قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار.

وكانت لهم منائح أي من الإبل والغنم ونحو ذلك، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها، قالت فيسقيناه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي كان عليه حال النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى كان عليه حال الصحابة. وقد جاء كذلك عند الإمام البخاري من حديث إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين وأحد أفاضل الصحابة وأحد تجارهم أصحاب المال، قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه، فقال متذكرا، فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا منه، فلم يوجد له، وهو الشاب الغني الثري الذي كان مشهورا في مكة بملبسه وطيبه ومشيته، وكان يضرب به المثال عند شباب مكة في الثراء والحسن والرواء إلى غير ذلك، قال قتل مصعب ابن عمير رضي الله عنه وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، أي مثل الشال كما نسميه الآن أو نحوها، وقتل حمزة أو قال ورجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. ثم قال عبد الرحمن متدبرا متأملا لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، يخاف وهو مبشر بالجنة. قال ثم جعل يبكي، وجاء في الرواية الأخرى أنه ورد طعامه رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو حال القانع الذي جعله الله عز وجل في قلبه، جعل القناعة في قلبه. وأما الحريص صاحب الحرص الجموع المنوع، فهذا حتى لو رزق ما رزق، لو رزق ثراء وغنى، ولو رزق أموالا طائلة وما يغتنيه الناس لرآه قليلا، لأن الفقر في قلبه، فمهما أعطي تجده غضبان ولا يرضى عما رزقه الله عز وجل، وتجده متسخطا غير راض عن الله سبحانه وتعالى ولا عن رزقه له. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهكذا جاء مثله عند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. ومن كان هذا حاله فهو في الحقيقة هو الفقير، ولو ملك ما ملك، ولو كثرت أمواله، ولو عظمت حاله، ولو كثرت عروضه، فإنه في الحقيقة هو الفقير. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين ليس الغنى عن كثرة العرض، الأموال والعقارات والسيارات والمباني والقصور، هذا غنى ظاهري، لكن في الحقيقة ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، تجده ولو كان فقيرا غنيا راضيا عن الله سبحانه وتعالى وعما رزقه به من أمور الدنيا. قال حسب الفتى عقله، قال حسب الفتى عقله خلا يعاشره إذا تحاماه إخوان وخلان أو وخلان. فالعقل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، يرزقه الله عز وجل العقل وبه، وهو مناط التكليف، وحمل الإنسان الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال وأشفقت من حملها لوجود العقل عند هذا المكلف، كلفه الله سبحانه وتعالى به، تعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ، إذا جاءت وعرضت عليك البينات والبراهين تميز بما أتاك الله عز وجل من عقل، ولا يستقل العقل بنفسه بمعرفة الحق والباطل والثواب والعقاب المترتب على ذلك، وإنما يميز ويعرف بما هداه الله عز وجل من الأمور. ولو تأملت في الآيات لوجدت كثيرا منها يخاطب الله عز وجل فيها أهل العقول، ويدفعهم إلى التأمل والتفكر والعقل والفهم عن الله عز وجل، ذلك التفكر الذي يدعوهم إلى الإيمان والانقياد والعمل بالطاعة والمسابقة والتصديق بالرسالة، كما في قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من

قائل فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذه كلها ما شأنها؟ لآيات لقوم ماذا؟ يعقلون، أي يفقهون ويفهمون ويتدبرون ويتأملون في ذلك، فيدعوهم ذلك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى والعمل بمراضيه. عاد الله عز وجل على المشركين أن هذه الآيات تعرض عليهم، وأن الأمور يكلمون بها ويخاطبون فلا يعقلون، مع وجود العقل لهم لكن لا ينتفعون بعقولهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لا ينتفعون بأبصارهم ولا بعقولهم ولا بأسماعهم والعياذ بالله. فهذا حالهم حال رديء والعياذ بالله، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمن رزقه الله عز وجل عقلا وفهما فبإذن الله عز وجل لم يضره ابتعاد الناس عنه وغناؤهم أو استغناؤهم عنه وعن مجالسته بسبب فقره أو قلة ذات يده، فإنه عنده خله عقله، عنده من عقله ما يكفيه، وعنده من فهمه ومن نظره في شأنه وما يصلحه ما يغنيه عن مجالسة أصحاب الدنيا الذين لا يجالسونك إلا لمنفعة يريدونها أو يرغبون فيها. لكن هذا صاحب العقل لا يكفيه عقله لوحده، لا بد أن يكون على طاعة الله عز وجل وعلى تقوى من الله سبحانه وتعالى، وأن يستعين بعقله على أن يجلب الخير لنفسه في أمور الدنيا وأمور الآخرة، وأن يستقل عقله في ما يصلح به دينه ودنياه. وإذا غاب أصحابه وافتقد خلانه أو لم يجالسه أحد من هؤلاء فله في مجالسة السلف الصالح بقراءة سيرتهم والنظر في أقوالهم ما يغنيه عن هؤلاء، فيجلس إلى أناس يأمن غدرهم، يأمن خيانتهم، يأمن غيبتهم إذا غاب عنهم، يقرأ في سيرهم، ينظر في قصصهم، ينظر في أحوالهم، فيتمتع بعقله في أحوالهم ويأخذ من ذلك علما ويأخذ من ذلك تجربة تغنيه عن مجالسة البطالين وأصحاب الدنيا. وهذا العقل حتى يعني عرفه الناس حتى قيل: عدو عاقل خير، أو قالوا: أقل ضررا من صديق جاهل وأحمق. فقد يجر عليك صاحبك وصديقك الأحمق من الشر ما لا يجره عليك غيره والعياذ بالله. قال: هما رضيعا لبان حكمة أو حكمة وتقى، وساكنا وطن مال وطغيان. إذن هناك أمور متقاربة مترابطة مقترنة، فمن هذه الأمور الحكمة والتقوى. فيجتمع للعبد الموفق بإذن الله عز وجل الحكمة والتقوى، عنده من الحكمة يكون حكيما عارفا بالكتاب والسنة وبما يعين على فهم الكتاب والسنة من العلوم، يكون حكيما يضع الأمور في مواضعها، موضع الشدة في موضعه وموضع اللين والرفق في موضعه. كذلك يكون غالبا من كان هذا حاله يكون غالبا يكون تقيا، يتتبع طاعة الله سبحانه وتعالى في مظانها ويجتهد في تحصيل العبادات في وقتها، كل عبادة بما يناسب وقتها. والحكمة تأتي بهذا المعنى وضع الأمور في مواضعها، وتأتي بمعنى أيضا الحكمة بمعنى السنة، كما قال الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب أي القرآن الوحي والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والكلام على الحكمة وعلى التقوى كثير جدا ومر بعضه، وقد جعل الله سبحانه وتعالى التقوى من صفات من يعقل ومن يعبد الله عز وجل، فلهذا قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، أصحاب

يقول هذا هو حالهم وهذا هو سبيلهم. فمن كان بهذه المثابة هذا هو العبد الموفق، جمع حكمة وجمع معها التقوى لله سبحانه وتعالى، بعكس غيره ممن لم يكن حكيما ولا تقيا. فلهذا قال: وساكن وطن مال وطغيان. غالبا أن يوجد مع كثرة المال الطغيان والعدوان والتجاوز والتكبر والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى. متى؟ أراه استغنى. إذا رأى نفسه استغنى وكثر ماله وكثر ما عنده يستغني ويستكبر والعياذ بالله، ويطغى ويكون حاله من العدوان والطغيان والمعارضة للحق واستنقاص غيره، ما هو معلوم. ولو تأملتم ونظرتم في سيرة أنبياء الله عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام وحالهم مع أقوامهم، تجد أن أغلب من يعارض دين الله عز وجل ومن يسفه رأي ووحي الأنبياء والرسل الذي أوحاه الله عز وجل إليهم هم الملأ، أصحاب الثراء وأصحاب المال. وهذا موجود في كثير من الأزمنة، أن الأغنياء أصحاب الأموال التي تدعوهم إلى الشهوات وعلى عدم تقوى الله سبحانه وتعالى، أنها هذا هو حالهم في الغالب. وتجد قلة في الأغنياء من يكون صالحا تقيا طائعا يعمل في مال الله عز وجل الذي رزقه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. بل تجد كثيرا من الذين يؤتون المال تجد عندهم الكبر والاحتقار لغيرهم. ولهذا جاء عند الإمام مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. شيء عظيم. قال: فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، هل هذا من الكبر يعني؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر ما هو؟ ما حقيقته؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق وغمص الناس، استنقاصهم واحتقارهم. هذا ليس من نسبي، هذا ليس من مستواي، هذا حسبه غير حسبي، إلى غير ذلك، فيحتقر الناس ويرد الحق الذي معهم لأن هذا أنزل أو أقل منزلة منهم، أو ليس في مستواه، ليس في علمه، أو في مستوى علمه ليس عنده شهادة حتى يتكلم أو حتى يعظ أو حتى ينصح ويوجهني وأنا أرفع منه، فيؤديه ذلك والعياذ بالله إلى الكبر وإلى الخيلاء وإلى الفخر وإلى احتقار الناس. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، خسف الله عز وجل به، قال: فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، أي يتحرك ويضطرب نزولا إلى يوم القيامة والعياذ بالله. ما الذي جعله هكذا خيلاؤه وعدم إيمانه بالله سبحانه وتعالى؟ فينتبه الإنسان إلى مثل هذه الصفات ويتعظ ويكون له في سيرة من سبق موعظة ونصيحة. قال: إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطانه. قد لا يوافقك هذا المكان أو هذه المنطقة التي ولدت فيها وجدت فيها، فيباح لك أن تنتقل إلى مكان أفضل وأحسن، وهذا راجع إلى المصلحة والمفسدة وراجع إلى القدرة ونحو ذلك. هذا إذا كان الأمر متعلقا في أمور الدنيا. وأما إذا كان الأمر متعلقا بأمور الدين، فإنك إذا كنت بأرض لا تستطيع فيها أن تقيم دينك وأن تظهر شعائر الدين فلا يجوز لك البقاء فيها، بل يجب عليك أن تهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا، قال سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فبعض الناس يقدم الدنيا وملذتها وما يجده من رفاهية ومن وسائل عيش متوفرة في بعض بلاد الكفار، وهو لا يستطيع أن يقيم دينه ولا

حافظ على دينه ولا يستطيع أن يربي ولده ولا أن يحافظ على أهله فيبقى في ذلك المكان فهذا لا يجوز له، عليك أن تغادر وأن تهاجر إلى بلاد الله سبحانه وتعالى ولا تبقى في أرض الكفار. وكذلك البلاد التي سيطر عليها أهل البدع بحيث لا تظهر السنة ونحو ذلك فإنك تهاجر. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ حتى في بلاد الكفر تختلف البلاد الكافرة هذه عن البلاد الكافرة الأخرى، فبعضها أقل شرا من بعض. فإذا لم تستطع أن تهاجر إلى بلاد المسلمين كما يزعم بعض الناس، انتقل من هذه البلاد التي فيها الإباحية وفيها الكفر وفيها الشرك أكثر من غيرها إلى بلد أقل شرا. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والهجرة في طلب المعاش أو في طلب العلم أو في طلب إقامة الدين مقاصد كثيرة يقصدها العبد. وما أحسن ما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب أي تعب وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده. إذا استقر الماء في مكان سرع أو تسارعت إليه الآفات وفسد والعياذ بالله وصار آسنا منتنا، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. إذا بقي في مكانه أنتنا وصار آسنا، وإذا ساح وسار وانتقل كان طيبا. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة طوال الوقت، والشمس في كبد السماء، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب. والتبر وهو الذهب الذي لا يزال في تربته لم يستخلص ولم ينقى ولم يفتن بالنار، والتبر كالترب ملقى في أماكنه. الذهب معدن مختلط بالتراب وبعض المعادن لا يبهله ما دام في مكانه، والتبر كالترب ملقى في أماكنه. والعود هذا الذي يتطيب به الذي يتغالى الناس في شرائه، والعود في أرضه نوع من الحطب، حطب من الحطب خشبة. قال فإن تغرب هذا عز مطلبه، إذا نقل من أرضه وحرق وفتن ومحص عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز أي العود عز كالذهب أي غلى سعره وارتفع ثمنه. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

ثم قال بعد ذلك فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان، هو الاطمئنان. قال ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، إلى مفاصلها. طيب قوله ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخيه.

واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تكلمنا عن هذه الرواية، قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة. وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة: وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب، الوجه السابع: استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة، وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الحنافي المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد، أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن، أنهم قالوا: إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. وضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية، وأن الذين يقولون بالسنية وكثير من المتأخرين، وكثير في مصنفاتهم، هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. وضح؟ الوجه الثامن: أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل إجماع. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، وهذا عليه جماهير العلماء، وسيرد الكلام عنه إن شاء الله. وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا، والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع. نعم. من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وفقهه: أولا، فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا؟ الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن

التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني. ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية: أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني. قال: أجل. فهنا تعليم غير تعنيف. وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين، ها، الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره، ها، وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود، من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون، لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين. واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم، الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال. فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، ولربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه. واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي. واضح؟ الفائدة التي بعدها: حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير. ما أنا يعني ما ضره لما قال رضي الله عنه: علمني، لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع: ارجع فصلي، ارجع فصلي، وأصحابه ينظرون إليه. وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلال رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا: جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال: والذي بعثك بالحق نبيا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا أو ما أحسن غير هذا. الأمر الذي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة: إيضاح المسألة، إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا: تخليص المقاصد، تخليص المقاصد، وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله.

0: عليه الصلاة والسلام لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق. فعلمني في فعله صادق، وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص. ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا كما قلنا فيما مضى فيه مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه أو يطل فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول. أدعى يعني عندما يقبل يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة، وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال: فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء إلا ليخالف الشافعي، ولا ليخالف الحنبلي، ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

وبرًا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام على

لم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا

يمكن سوف يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له

طردت فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه

أتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم.

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: وعلى آله وصحبه ومن ثم بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاءات ندوة الخميس لهذا العام عام 36,400 جعله الله عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإسلام، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ماجورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله. أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة

وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض، وتارة شر محض، وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا أخرى، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا، يتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يجرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم، تنوعت دعواتهم، وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم، أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل، من مواقع التواصل والمواقع التي تنوعت، وكثر ما يلقى فيها من الشر، ويطلع عليها فئام كثير من الناس يقترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة

يعني يميز بين الحق والباطل وبين المؤمنين والمنافقين وبين المسلمين والكفار حكمة الله. ولو شاء ربك ما فعلوه ذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها حتى يسلم الناس أو من أراد الله سلامته يسلم من شرير، يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد لأن ما يكون من هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما نطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، فيجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير. يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي القدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير، إذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله، تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد

إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، طهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة ومن كل ملحد ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله ليكدروه، حتى ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والله يحمي بلاده حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء ويقيد له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين ومهو أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها. والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية

من البلاد المباركة أن نهتم بهذا الأمر، ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصر الله ينصركم. وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد، وإلا إذا تاهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن إذا ضيعنا ما أمرنا الله به، ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا، والعالم كله عموم، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، فيسرت وسائل الشر ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل يدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ، وأن ننشر الخير والحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل،

إن الباطل كان زهوقا، بل نقله بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه، فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها، ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع، ونكون يقظين دائما وأبدا، لأننا على أعظم ثغرة من ثغرات الإسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كانت بلاد المسلمين كلها مهمة وكلها يجب المحافظة عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها، يجب على أهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال ووسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك، غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله، أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض.

أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء. يجب الانتباه لهم، ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر. يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام حافظ عليه ويدافع عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقوم إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان، عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته، وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع، وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين.

0: وينفذون إلى مواقع الخطر ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. وكلكم على ثغرة من ثغور الإسلام. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ونستاذن سماحته في عرض بعض الأسئلة عليه.
0: نعم.
1: نستاذن قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع، لأن بعض الأخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الأخوة في المركز ونصوا على السيارة بالذات لوحتها باء راء عين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها مساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة بالمبارك. يقول سائل فضيلة الشيخ، وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من شبابنا حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
0: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه ويدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا ولا يكثرون أيضا، علينا الحذر من هؤلاء وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا، أن نوجههم التوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لا بد أن يكون الداعية على علم وبصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هنا. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله، قد يستغلها ويتسمى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فيجب النظر في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم.

0: هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة، وخلاصة هذه الأسئلة يقول: كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدعة؟
1: من نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم، أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
1: نعم، ضيعنا الله، لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبتة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
1: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي خوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه، فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاة الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
1: بلا شك، يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
1: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينيب، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية، بدون راية. يعتقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى، هذه فتنة، هذه شرور. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي عند مخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليه باطلهم بالحجة والبرهان قالوا هذا داعية إلى الله وقدم الإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟
1: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يخذل وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه. انظروا، أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم، فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن حماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
1: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح، فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
1: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن وحراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم عن ذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباب؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى، وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب فيظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي، فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال: يا فلان، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له: كذب، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من طرق دعاة السوء وحيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم

0: فنصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك
1: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرش ويرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
1: عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك، عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
1: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدعاء في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
1: البيعة إذا قام بها إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، وهم كل واحد يبايع، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
1: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة: خطب عندنا في قبل الحج وتكلم عن موالاة الكفار وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قول هذا صحيح؟
1: فيها تفصيل موالاة الكفار، إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين هذا رد عن دين الإسلام، أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات، هل يجوز الطاعة في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
1: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح، وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول: ألعب الكرة مع بعض أصدقائي ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوهم إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا يفعل؟
1: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، أن يصلوا مع المسلمين ولا يتخلف عن إجابة المؤذن إذا كان

0: ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ونبه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟
0: هذا ليس بغريب، هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون الدولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها. أهل الأهواء، أهل الأهواء هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهواء لن تصدهم عن هواهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
0: بيان الحق واجب، وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تتكلم بأشخاصهم، أنت تتكلم بأخطائهم، بين الحق فيها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ظهر بعض الدعاء يقول: نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
0: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه وعند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه، يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ويقول: هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
0: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: في هذا الوقت كثرة الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
0: التجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس، وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
0: أديت ما عليك، أديت ما عليك، وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كلما دعوت لولي الأمر ولبست عن عرضه وعن منهجه، عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
0: اتركهم، لا تلتفت إليهم، امضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
1: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة وبذلًا، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة؟
0: عندما
1: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر

0: الموالاة بالمناظر المحرم؟
1: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
1: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد. إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
1: اسألوا قلوا شو اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله ما رأينا إلا الخير وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إمام المسجد يسجل أسماء الصبيان الصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد مما جعل الصبيان يكثرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا العمل صحيح؟
1: لا، ما هو صحيح. ولا يعلق في المساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا في المساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع، هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
1: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لها بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم من أهل السلطة. نعم.
0: يقول: حينما نناصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي يقولون إن أعمالهم في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، قال: ورأيناهم ينشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد، وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
1: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين ولا تخالفهم ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور، وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة، ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد أن يصوبه ويستطيعه؟
1: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: نحن جماعة، نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض،

0: حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا بارك الله فيكم؟
1: النصيحة أن تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرراتكم، وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
1: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة. يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وقال: صوموا يوما قبله. وفي رواية: أو يوما بعده. نعم.
0: هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل عام، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة السوء وأهل الشر؟
1: إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
0: يقول: هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
1: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، فما هم على نمط واحد. يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوتون، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم، ونقول: لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
0: يقول: ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
1: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
0: يقول: من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟
1: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. الوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. إذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معهم ولا يمشي معهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول: هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
1: تشجيع الكفار وتعليم الكفار لا
2: يجوز. ذكر

بريعتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تتفطرن

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن عشر.
3: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
4: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصيرة ثاقبة وفهم جيد وخبرة بالمسائل الفقهية المهمة، وإن كان عاميا، أن الصلاة والزكاة قرينتان، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول ومنها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله بأصناف معلومة

وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة كما تطلق على الطهر تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك النماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا. ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها: اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة وكذلك إجماعا. وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث. وإنما كان اختلافهم وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج. من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر. وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها، فإن إمام المسلمين

0: يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل، وإن كان ذا منعة أو انحاز إلى فئة ذات منعة ووافقوه على ذلك فإن الإمام يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه طائفة من المرتدين منعوا الزكاة وقالوا إنما هي أتاوة أو إتاوة، كنا نعطيها لمحمد يعني ضريبة أو جزية كنا نعطيها لمحمد، فيرون أنها لا تجب عليهم الآن، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها، ذكر المصنف هنا الإسلام، قال على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه حتى ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة الصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا، فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكافر، البالغ الحر هذا يخرج العبد لأن العبد ليس له مال، هو ماله لسيده، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر التمام عنه هنا،
1: يقول هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا آخر.
0: نعم تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل
1: مسلم حر
0: نعم
1: ملك نصابا ملكا
0: آخر. لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ وهذان محل خلاف، وقوله نصاب نصاب زكوي سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى، وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده، فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة هذه ليست فيها زكاة وهي قد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخروا، تسلب كل ما ادخروا، وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات

0: ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات ليس لها، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
0: هذا شرط آخر، فتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة، وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة شروط الوجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.
0: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل، أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للمال. هذا العموم ما استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله، نعم، وثانيا نتاج السائمة يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل. فعلى سبيل المثال ادخرت في خزينتك 50 ريالا، فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال، هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56 ريالا، فخمسون ريال ليس فيها الزكاة، لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام، إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال. فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام أصلا، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريال، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال، ثم يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا لأنه لأن الربح حدث متى؟ لا، بمحرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا، هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا لأنه لم يربح أثناء الحول، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاهد أخذ بالأول لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حولان الحول فلا زكاة عليه. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم وإذا سائمته من الغنم 40، كم النتاج؟ يعني من أولادها، من أولادها 25. إذن يزكي، يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكر؟ والخارج من الأرض
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حوله ما حوله.
0: الخارج من الأرض اسمان، اسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية أربعة، ذكر أربعة كما سمعت، ذكر أربعة. وهذه الأربعة ثلاثة منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى سائمة، فالسائمة هي غير المعلوفة وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة، والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث الأثمان وهي النقود العمل، والرابع عروض التجارة، والخامس حلي المرأة على القول الراجح كما سيأتي إيضاح ذلكم إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقافها.
0: هذه قاعدة عامة

0: قاعدة عامة واستثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فعلى سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50 كم زاد على النصاب هنا؟ 10 60 كم زاد على النصاب؟ 20 70 زاد كم؟ 30 40 أخرى 80 زاد كم؟ 40 90 زاد كم؟ 50 شاة 100 زادت كم؟ 60 زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110 زاد 70 120 زاد كم؟ 80 هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى؟ كما سيأتي، من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120 هذا وقص لا زكاة فيه، هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم، من 40 إلى 120 كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم، ماذا قال؟
1: ولا شيء. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أصلا.
0: لا، قبل ذلك قال زكاة.
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا.
0: نعم، هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم، عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي 3 أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200 فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها 20 أو 20 درهما.
0: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر، ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة سواء كان يشتري العلف

0: لا شك وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل، ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني 10، وما بينهما كم، ما بين 5 و10، اطرح يعني أسقط العاشرة واحسب من السادسة كم الوقص، 4. النصاب الثاني من 10 إلى كم، فيها كذلك 4، هذه وقص. وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم فيها، كم حقة فيها؟
1: 3 بنات لبون.
0: ثم بعد، فإذا زادت واحدة كم فيها؟ هنا شو يعني؟
1: إذا إلى 120 و100 فيها؟ زاد إلى 20 و100، إذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
0: تمام. إذا من 91 إلى 120 كم فيها؟ حقتان. زادت واحدة أصبح فيها كم؟ 3 بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة، تأمل، 121 فيها 3 بنات لبون. طيب اطرد القاعدة، 22 23 يعني بعد 24 25 26 27 28 29 30 40، هنا الآن كم زاد عندنا؟ 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا زائد تستقر الفريضة ففي كل 50 يعني بعد 100 21، إذا زدنا 50 على 21 و100 يصير كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ 3 بنات لبون وحق، لأن 3 بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 21 و100. واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21 و100 إلى 70 كم رأس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض 3 بنات لبون 121. الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة، فيصبح عليك 3 بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف، اجتمع الفرضان، إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت 4 حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون. نعم. 3 بنات لبون نفس، يعني هو يقول نعم لا، هو يقول إلى 121 إلى 121 ثم تستقر الفريضة فيكون في كل 50 حق. يعني هل 50 هذه بعد 121

0: إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بنت لبون والخمسين فيها حقة. هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جئنا الأرفق، إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظهر اللفظ أنه الخمسين هذه يحسب بعد الواحدة والعشرين، فإذا تمت يكون 171، يكون 50، هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم، والله أعلم. هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
1: ومن وجبت عليه سنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران. والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة، يدفع الحق ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم، هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى، مثلا الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجدعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي. أكرر المثال الأول، وجبت عليه من الإبل جذعة، هذا على سبيل المثال، وليس عنده إلا حقة، والجذعة غير موجودة، فإنه يدفع الحقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع شاتين أو 20 درهما. الثاني عكس هذا، وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جدعة، الحقة غير موجودة، أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجدعة؟
1: الجدعة.
0: نعم؟ الجدعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجدعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
1: قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية هي على الساعي، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجدعة، فإنه يدفعها، الساعي يأخذها منه، قل هات ما دام عندك حقة، هات ويدفع له الساعي جاب الزكاة العامل، يدفع له الجبران شاتين هو شاتان أو 20 درهم، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت أدفع الجلعة، له الأجر.
1: قال رحمه الله: النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونطيح قصة.
1: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية.
1: تجب في المال ولا
0: هي تجب في المال؟ ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
1: يقول: بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
0: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
1: يقول السائل: زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت بالتجارة.
0: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة.

0: فتخرج عن السائمة، تخرج عن السائمة. فمن اقتنى سائمة سواء كان يعلفها، نعم، من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام، اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء للتجارة، للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: في أسئلة متعلقة
0: حديث
1: لا بأس، لا بأس. يقول السائل: كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات الخمس 50 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة في 27 درجة؟
0: لا معارضة بينهما أبدا. فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة كل صلاة بعشر، وتزيد أجر التجيئ وتزيد صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة فهي أعلى منها بسبع وعشرين. نعم.
1: يقول: قول جابر رضي الله عنه: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الملة؟
0: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة، أما الجاهل فيرفق به. نعم.
1: يقول السائل: ذكر الحافظ بن حجر في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال، قال: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، فكيف هذا؟
0: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل، أصل هو الأصل هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنع هذا. من الذي استفاد؟
1: يقول الحافظ بن حجر:
0: إيه؟
1: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
0: بل يجب كما ذكر.
1: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، لما ورد معنا حديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل هذه القاعدة يعمل بها هنا؟ وما هو الراجح في هذه المسألة؟
0: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة، لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال: وثوبه معلق على المشجر. نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
1: نعم. إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
0: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
1: ما أدري، كأن السؤال أنها ستر العورة، هل هو للنظر ولا للصلاة؟
0: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
1: يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عندهم؟
0: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم.
1: هذا السائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان

0: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم، فالزكاة فيما يفيض عنده من المال الغلة. نعم.
1: هذا السائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث بلغوا عني ولو آية، فكيف الجواب وما هو معنى الحديث بارك الله فيك؟
0: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا اخبروا عني ولو آية، وهذا مطلق. فما قيده؟ قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن، أو أبو عبد الرحمن السلمي، فيما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة، هذا لا يصلح داعي، هذا جاهل. نعم، الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
1: يقول السائل: هناك بعض الدعاة من مغسلي الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون: هذا وجهه أسود وهذا وجهه أبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
0: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة، فإن الواجب ستر حالة، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم. وضبط أناس في بعض قرى منطقة مكة يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس الناس ويتفرغوا له. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، وليس دعاة سنة.
1: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
0: أعوذ بالله،
1: كأن يقال لا للتدخين ويجعل معها صورة دخان،
0: أعوذ بالله،
1: هل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محظور؟
0: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة

0: وغيرهم من أئمة العلم والدين. هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة.
1: الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد. طيب، مرور سريع على ما مر معنا في القاعدة الأولى، وهي ما تعلقت بتحريم التقول على الله. قلنا هذه القاعدة تعتبر أس وأساس كل شر، ما دخل على المسلمين من الشرور أسه كان القول على الله عز وجل بغير علم. وفتش في التاريخ ستجد هذا الأمر، نشأت الخوارج بسبب فهمهم وقولهم على الله عز وجل أن كل من حكم بغير ما أنزل الله يعتبر كافرا، ونحو ذلك مما مر معنا. طيب، اقرأ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها.
1: نعم، بارك الله فيه، أشهد أنك فقيه، بارك الله خير. القاعدة هذه التي هي الثانية يمكن أن نجعلها بين قوسين، نقول قاعدة المستفاد من المسكوت الشرعي، المستفاد من المسكوت الشرعي. وقوله
0: وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها، المساجد يجب أن تصان.
1: ابن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله، أن كل شيء معنى ما سكت عنه الشرع، يعني مما يكون الأمر فيه واسعا لا ينبغي أن يضيق فيه ويشدد. وهذا يفيدنا، هذا يفيدنا أن كثيرا من الأشياء التي وقع الخلاف فيها بين الناس كان يفعهم فيها السكوت. هناك أشياء شدد فيها الناس، وهي بعضهم ربما يجعلها محل وفاق، وبعضهم يجعلها ماذا، محل فراق وخطأ.
0: عن كل قدر حسي أو معنوي، النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة
1: فيها، ولا يثرب فيها على أحد بني إسرائيل من أن يذبحوا بقرة. الله تبارك وتعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة، أطلق الاسم، ومعنى ذلك وسكت عن اختيارهم ما شاءوا، فجعلوا يضيقون على أنفسهم حتى ضيق الله عليهم. فما سكت عنه الشرع فهو عفو، وهذا يفيدنا على أن الأحكام

الشرعية لا تخلو من ثلاثة صور: الأحكام الشرعية لا تخلو من ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الحكم فيها منطوقا باعتبار الأمر أو النهي أو الإباحة، يعني الخاصة، الإباحة الخاصة. الصورة الأولى قلنا إيش؟ أن يكون بالاعتماء أمرا وإما نهيا وإما إباحة خاصة. طيب، الصورة الثانية التي هي من باب الإباحة العامة، أو ممكن نقول المباح هذا له حالان: الأول أن تكون الإباحة خاصة، الأول أن تكون الإباحة خاصة بشيء على وجه التعيين، بشيء على وجه التعيين، كالنص على جواز الأكل في حال الانفراد أو الجماعة، نص على جواز الأكل على وجه الانفراد أو الجماعة. الصورة الثانية أو الحالة الثانية من باب الإباحة الجواز من جهة العموم، جواز من جهة العموم والسكوت عن المنع منه، والسكوت عن المنع منه، وهذا هو إيش؟ هو المقصود هنا، المسكوت عنه معفو عنه إلا إذا قامت، وهذه الصورة الثالثة، إذا قامت قرائن، إذا قامت قرائن جعلها الشرع، إذا قامت قرائن جعلها الشرع، إذا قامت قرائن. اكتبوا أنا إيش قلنا، اتفق أننا ذكررنا شيئا، إيش اكتبوا؟ إذا قامت قرائن تفيد على تعيينه وتقييده، طيب، فيخرج من المسكوت إلى، يعني إلى المحكم، إلى المحكم، وذلك مثل التقييد بالأمور العرفية، أمور عرفية مسكوت عنه. يأتيني مثلا الآن بآية أو حديث، كما سيأتي معنا إن شاء الله، بآية أو حديث فيها ذكر كم صداق المرأة ومهرها، هل عندك دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صداق المرأة أو مهرها كذا وكذا؟ لا، مسكوت عنه، مسكوت عنه، لكن جاء الأمر إيش؟ مقترنا بالعرف. وعندنا قاعدة أيضا فقهية عند الفقهاء تنص أن العادة محكمة والعرف معمول به، فما تعارف عليه الناس كان كإيش؟ كالمحكم. طيب، مثلا أنت الآن تستقل سيارة، تريد أن تنتقل من منطقة إلى منطقة، تريد أن تأتي تخرج مثلا من مدينة التواهي إلى مدينة المنصورة لأجل الحضور، حضور الدورة العلمية. طيب، صعدت السيارة إلى أن وصلت إلى المنطقة، كم لك يا فلان؟ أو مددت له مثلا بمبلغ 100 ريال يمني، فنظر إليه قال ما هذا؟ فقلت أنت ما اشترطت علي وما كلمتني، أنت سكت. نقول لا، هنا نرجع إلى العرف، كم هي الأجرة من منطقة كذا إلى كذا؟ 500 ريال، 500 ريال، هذا لا يحتاج فيه أن يكون هناك نص. إذن عندنا ثلاث صور: الصورة الأولى قلنا أن يكون فيها الحكم منطوقا ظاهرا مصرحا به، سواء كان في الأمر أو كان في النهي أو الإباحة الخاصة، أو الإباحة الخاصة. مثل إيش قلنا إباحة خاصة؟ مثل أيضا إباحة

الجماع في ليالي رمضان. قال الله عز وجل على جهة الخصوص: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. جاء النص، وهذا يعني يقال له إباحة خاصة. الإباحة العامة أن يأتي فيها نص عام ويحل لهم الطيبات. من يعرف حديث أو آية فيها جواز أكل أو مثلا شرب العصائر المتخذة من المانجا؟ هيا يا إخوة، هل هناك عندنا آية أو حديث يقول أبيح لكم أكل المانجا معصورا؟ ما في. من أين أخذ العلماء أن هذا مباح؟ من عمومات مثل قول جل وعلا: ويحل لهم الطيبات. ما يأتي إنسان متفلسف يقول أنتم يعني تأكلون هذا الشيء دون أن يكون هناك إيش دليل على إباحته. نقول عندنا نص عام، ولا يخرج عن هذا العموم إلا إيش إلا بنص ينص على التحريم. ولذلك العامة يقولون كل شيء عندكم حرام. نقول لا، هذا عكس، كل شيء أصله حلال إلا ما جاء النص إيش تحريمه. العوام يقول لا والله كل شيء عندكم حرام، يركز على الدخان، يركز على حلق اللحية، يركز على، طيب هناك أشياء لو جينا نعدد المباحات ما سننتهي. واضح يا إخوان؟ إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، الصورة الثانية قلنا أن يأتي فيها نص يعني ماذا، أو أن يكون أن تكون هذه الإباحة المسكوت عنها أو الحكم هذا مسكوت عنه، طيب فلا ينبغي فيه التشديد حتى فيما كان في أصله محكما. قد يكون النص فيه إحكام لكن تطبيقه وتنزيله يكون فيه السكوت. الآن كم وقع خلاف يا إخوة بين الناس على قضية أين يضع المصلي يديه إذا قبض، اليمنى على اليسرى؟ بعضهم يقول يضعها على نحره هنا، وبعضهم يضعها على صدره، وبعضهم يضعها على بطنه، وبعضهم يضعها على سرته. أين هو الموضع الصحيح؟ نقول هذا مما إيش مما سكت عنه. الذي يضع على السرة جائز، والذي يضع على الصدر جائز، والذي يضع في النحر جائز، كل هذا كله مسكوت عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على ماذا؟ على أننا معاشر الأنبياء نضع ما يمنا على شمائلنا في الصلاة. أما يعني أن يميل الإنسان بها إلى قلبه كما يقول بعض الناس، هذا غلط، هذا ما قبض قبضا صحيحا باعتبار الاتزان، لأن الذي سيفعل هكذا لا شك أنه سيحصل له نوع من الميول. وهكذا غير هذه المسألة التي ذكرنا، قد تكون هناك أشياء سكت الشرع عن تفصيلها. أوجب الله سبحانه وتعالى على الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج. وهكذا في الآيات التي فيها الأمر بإيتاء النساء صدقاتهن نحلة، أمر بالمهر، لكن ما عندنا إيش تنصيص على كم هذا أو كم يكون هذا المهر، إنما جعل الأمر إيش إلى العرف، وهذا الذي ذكرناه آنفا. إذن لا يحل لأحد أن يحرم شيئا ما حرمه الله، ولا أن يبيح شيئا ماذا لم يبحه الله، وهكذا لا يوجب شيئا ولا يستحب شيئا ولا يكره شيئا إلا بنص. فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وهذا من أعظم الجرائم التي تمر بالناس. جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:

0: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. انظر هنا جريمة، شيء سكت الشرع عنه. ولذلك عاب الله تبارك وتعالى على اليهود لما جعلوا يشددون على أنفسهم. الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة، فقالوا ما هي وما لونها وماذا كذا وما صفتها، فجعلوا يشددون على أنفسهم حتى شدد عليهم. ولذلك تجد كثير من الناس هناك أشياء لا تجعلها محور خلاف، والأمر فيها إيش؟ واسع. لا تجعلها محل خلاف والأمر فيها واسع. فهناك أشياء إذا دققت فيها شددت على نفسك. ولذلك جاء في الحديث إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن هذه الأشياء المسكوت عنها، هذه الأشياء المسكوت عنها قد يشدد بعضهم فيها حتى يخرج إلى المهاجرة. طيب، يخرج إلى المهاجرة. ومن جعل يستدل مثلا ببعض الأشياء التي قد ربما يكون فيها الأمر سائغ، طيب يعني ممكن نكون نقول أقرب شيء، أقرب شيء مثلا إلى الصواب هو وضع اليد، اليدين على الصدر استئناسا بما جاء من مرسل طاووس رحمه الله أنه كان يضعها على الصدر، وهذا استئناسا بفعل واحد من السلف. ومن هذا الباب، من هذا الباب التنبيه على تكبيرات العيد مثلا. وهكذا أيضا بعضهم قد ربما يكبر في العيد مع زيادات التحميد والتهليل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا وإن كان لم ينقل عند لنا صيغة معينة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر في ذلك إيش؟ واسع. ولذلك كم حصلت من المشاكل. أنا أذكر نحن صغار كان الخلاف شديد بين الشباب وبين كبار السن، كانوا يقولون أنتم ضيقتم كذا. فكان بعض الشباب من الذين يعني ماذا بكل أسف نسميهم أنصاف المتعلمين يقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل أنه ينكر عليهم لماذا يذكرون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقولون هذا ليس من التكبير، هذا ليس من التكبير. فالله تبارك وتعالى سكت عن أشياء. طيب، وما كان ربك نسيا. لو كانت هذه الأمور لابد فيها من حسم لجاءت آيات معينة وجاءت نصوص معينة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تبين ذلك. إذن ما كان فيه الأمر واسعا لا ينبغي إيش التضييق فيه. ومن هنا إطلاق بعض الناس قاعدة أنه لا إنكار في مسائل الخلاف،
1: ولا يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر. أعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام، ولا يحتاجون إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة. قال هذا خمر حرام. حتى الذي لا حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام
0: فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، هناك أشياء محسومة ما يجوز فيها الخلاف، لا سيما أمر المعتقد. إنسان يعتقد أن الله في كل مكان، وآخر يعتقد أن الله مستوى على العرش في فوق سبع سماواته فوق العرش. فلا نقول هنا أن الخلاف إيش، أن هنا الخلاف سائغ، لكن لا إنكار في مسائل الخلاف، أي في المسائل التي ليست فيها إيش نصوص ظاهرة

0: واضحة محسومة. أما الأشياء التي ليست فيها أمور ظاهرة ولا محسومة قد تكون من باب ما أطلق عليه من خلاف الأفهام. خلاف الأفهام. الآن الذين مثلا يقبضون بعد الاعتدال، الإنسان إذا سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، بعض الناس ربما يعيد يده اليمنى على اليسرى في في في قيام الاعتدال. ما حجته؟ حجته نفس حجة الذي يقول بالقبض قبل الركوع. حجته عينها وأسها. وسبب هذا خلاف يسمى عند العلماء خلاف الأفهام. يسمى إيش؟ خلاف الأفهام. هذا فهم كذا وهذا فهم كذا. لا نجعل هذه المسألة محل معارك. والله يعني قبل فترة طويلة الحمد لله الناس تفقهت. واحد عند التشهد يحرك إصبعه، ومن باب الفائدة يا إخوة، الذي يرى تحريك الأصبع تحريكه بهذه الطريقة خطأ. حتى الذي يقول بالتحريك تحريكه هكذا خطأ. والصواب أنه إذا كان يرى صحة الحديث المروي فإنه يحرك بشكل شبه دائري لكن دقيق، بحاجة بسيطة، يعني حتى أن الناظر إليه لا يراها تتحرك هكذا خفيف. أما بعضهم يفعل بهذه الطريقة، هذا خطأ. هذا إيش؟ خطأ. إذا كنت ترى تحريك الأصبع فلتكن حركتها بشكل دائري خفيف. وهذا الذي عناه الشيخ الألباني رحمه الله حينما تكلم عن هذا الحديث وإن كان يرى فيه الضعف. طيب على كل، فالآن عندنا هذه المسألة التي ذكرناها، قضية التحريك وقضية القبض. حصل أن بعض الناس من فرط غيظه على أخيه الذي يحرك أصبعه أنه هجم عليه فكسر أصبعه. يعني هذه المسألة الأمر فيها واسع، الأمر فيها الخلاف فيها إيش؟ يعني مقبول. يا أخي أنت طالب علم وأنا طالب علم، أنت ترى أن زائد بن قدامة رحمه الله شذ بهذه الزيادة، أنا أرى أنها مقبولة لا مانع. فمثل هذه يقال ماذا؟ لا إنكار في مسائل الخلاف السائغ. الخلاف إيش؟ السائغ. طيب أنت ترى أنه يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، أنا أرى أنه ليش، أنا أرى كذا وأنت ترى كذا، الأمر فيها إيش؟ سائغ. ما نقول بدعة كما يقول بعض الناس، انتبه. هذا هو الذي يريد يتفقه التفقه الصحيح. ولذلك لقي الإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، وجد محمد بن الحسن الحنفي إمام الحنفية في ذلك الزمان، لقيه فصافحه فقال أما يكفينا أن نبقى إخوة يا محمد وإن اختلفنا، نبقى إخوة وإن إيش؟ وإن اختلفنا، يعني في المسائل التي إيش؟ هي سائغة قائمة على الأفهام، قائمة على شيء من الحجج التي أنا أراها صحيحة أنت لا تراها صحيحة، هذه الأمور. لكن أمور محسومة، أمور يعني في العقيدة لا خلاف فيها بين السلف رحمهم الله، هنا نقول لا، هذه مسائل التي إيش؟ لا مجال فيه من هذا. سكت عن أشياء توسعة ورحمة. أما من يقول بأن الخلاف رحمة، اختلاف أمتي رحمة، فغير صحيح. الخلاف شر، الخلاف شر. فربنا جل وعلا ما نسي هذه الأشياء التي سكت عنها، لكن سكت عنها توسع لنا نحن حتى إيش؟ حتى لا نجعلها محل خلاف وفيصل ومعارك. نعم تفضل.
1: قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة ترك الدليل الواضح والاستدلال بالمتشابه. أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. قال تعالى: فأما

0: الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والواجب على المسلم اتباع المحكم، وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم آمنا به كل من عند ربنا.
1: بارك الله فيك. نعم، ننتقل إلى القاعدة الثالثة، وهي ممكن نجعلها يعني بين قوسين، نقول العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه. العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه. ونسينا نعلق على الحديث الذي مر معنا في قوله عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، القاعدة التي قبلها. الحديث حسن، الحديث حسن، رواه الدارقطني، رواه الدارقطني برقم 96,304,000، برقم 96,304,000، هكذا يقرأ الرقم العربي، ما نقول 4,396، هذه القراءة العجمية، قراءة الألفاظ الأرقام العربية تبدأ من اليمين، كما أن الكتابة تبدأ من اليمين. تقول نحن الآن في سنة 48,400,000، وتقول كذلك 96,304,000. طيب، هذا الحديث مروي عن أو رواه الدارقطني قلنا عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، جرثوم بن نشر. هناك يعني ماذا كلام يعني ذكره هنا أو مر بي، يقول ابن سمعون وهو رجل من المتقدمين عاش في القرن الرابع، كان مشهورا بالوعظ، يقول هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه، من عمل به فقد حاز الثواب وأمن من العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين. وجاء أيضا عند البزار من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا، حديث عند البزار من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا الآية وما كان ربك نسيا. هذا باب نسينا التعليق عليه. طيب، عودة إلى القاعدة الثالثة التي قرأت. أولا قوله هنا أن ترك الدليل الواضح، ترك الدليل الواضح. النص الصريح او النص الظاهر، يكون نص ظاهر لكل من اعتقد عقيدة اهل وحدة الوجود الذين يقولون الله عز وجل عين كل شيء، يعتقد

يرون أن الله عز وجل عين كل شيء، كل شيء موجود في هذا الكون هو الله. فقال أهل العلم من اعتقد هذه العقيدة فهو كافر بالله عز وجل نصا، لذلك كفروا أمثال ابن عربي الملحد والفارابي، وكفروا كذلك الحلاج وغيرهم ممن يعتقد هذه العقائد. لماذا؟ لأن من جاء بمثل هذه العقيدة يكون قد خالف نصا صريحا لا يحتمل إيش؟ التأويل، ولا يحتمل أن يكون له معنى آخر أخفى. بخلاف أنهم لما جاءوا إلى عقيدة الأشاعرة مثلا، أو عقيدة بعض المتصوف الذين يقولون مثلا الله في كل مكان، هناك فرق. الذي يعتقد أن الله في كل مكان لكن لأنه استدل ببعض الأدلة، طيب نقول القول كفر، وصاحب هذا الاعتقاد إيش؟ ليس بكافر. لذلك يعني تجد أن علماءنا ما كفروا الأشاعرة، ولا كفروا الماتريدية، ولا الكلابية. لماذا؟ لأن بعض الأدلة استدلوا بها محتملة، بعضها محتملة، وإن كان الصحيح الذي لا نشك فيه أن الله عز وجل مستوى على عرشه سبحانه وتعالى كما نص هو سبحانه، لكن علماءنا ما كفروا الأشاعرة لأجل أمور قد تكون يعني أدخلها أهل العلم في باب ما يسمى التأويل. يسمى إيش؟ التأويل. أما الأشياء التي هي نصوص ظاهرة واضحة لا خفاء فيها، ما تحتمل معنى آخر، فحينئذ ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل الواضح الذي لا خفاء به. والمتشابه، يعني اللفظ المتشابه الذي يترك النص الواضح ثم يذهب يستدل بلفظ ما فيه وضوح. فأولا قبل ذلك، المتشابه يأتي بعدة معاني. لفظ المتشابه، كلمة المتشابه تأتي بعدة معان فيها كلام للناس، بين ما هو مقبول مقرر وبين ما هو مردود منكر. تكلم الناس عن معنى المتشابه، وكان في كلامهم ما هو مقرر معروف مقبول، وفي كلامهم ما هو منكر مردود. مثل إطلاق بعض الناس أن المتشابه هي آيات الصفات، أنكر أئمة السلف رحمهم الله آية أن تكون آيات الصفات في باب إيش؟ باب المتشابه. وهذا غلط كبير، شر مستطير. فمن المتشابه ما خفي بعض معناه على آحاد الناس، آحاد الخلق. والصفات معانيها ظاهرة معلومة. هل تعرفون أن أحدا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الرسول ولو مرة واحدة عن معنى استوى، أو عن معنى ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، معنى النزول؟ هل سمعتم أن الله أو أن أحدا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى القوة، عن معنى القدرة، عن معنى البصر، عن معنى السمع؟ لا أبدا. بل في حديث أبي رزين لما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهما الآخر، قال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك، أو كما قال عليه الصلاة أو كما قال رضي الله عنه، إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك. الشاهد أنهم كانوا يفهمون هذا الكلام، ما سموه متشابه. الآن هل أحد منا يا إخوة ما يفهم معنى قوة؟ ما يفهم ما معنى قدرة؟ ما يفهم معنى بصر سمع؟ كلنا نفهم هذه المعاني. ما في أحد من الصحابة أو من السلف
شدد

نفسه وجعل يسأل عن معانيها أبدا، كلها اعتبروها من الأمور المحكمة. إذن يعني قد يحصل بعض الأحيان أن يشتبه معنى أو لفظ يشتبه معناه على بعض الناس، وفي مثل هذا الأمر الإنسان يقول آمنت ويقول إيش أدع الخوض في مثل هذا الأمر. طيب هل حصل خلاف بين السلف أو بين العلماء، بين علماء السلف في بعض المسائل المتعلقة بالصفات؟ الجواب نعم، حصل خلاف يسير. مثال على ذلك، اختلفوا في قضية هل الرب جل وعلا موصوف بأن له نفس أو أن النفس هي الذات. طائفة منهم قالت في قول الله تبارك وتعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إثبات أن هذه النفس صفة زائدة على مجرد معنى الذات، وطائفة قالت لا، النفس هنا بمعنى الذات، كما تقول جاء زيد نفسه، جاء زيد نفسه يعني ذاته. أنت ما عندك إفادة وما عندك دراية ولم تحط بذلك خبرة، ما استطعت ترجح، تقول آمن، تقول لله عز وجل النفس، هل هي الذات أو هي غير الذات؟ هذا أمر الله أعلم به، تكل أمره إلى الله تبارك وتعالى لأنه لم يستبل لك في ذلك شيء. والشيخ رحمه الله تعالى في مثل هذا الموضع أراد التنبيه على خطر عقدي كبير، أراد التنبيه على خطر عقدي كبير، وهو ترك النصوص الظاهرة في المعاني والتمسك بما قد يفهم منه ما يشكل. يتركون النص الظاهر ويتمسكون بالأمور المشكلة، وهذه فتنة الناس في كل زمان. ومن هذا الباب يا إخوة، يعني تمسك بعض أهل الفتن بما فيه احتمالات كثيرة، كما وقع مؤخرا، ولا بأس أن نمثل حتى نربط يا إخوان هذه القواعد بواقعنا، نربط هذه القواعد بواقعنا، مثل إخراج بعض أتباع الحجوري صوتية لشيخ الإسلام الربيع بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة، وهو يرسل السلام والثناء على الحجوري. وهنا نقول عندنا محكم، وهو أن المشايخ وعلى رأسهم شيخ الإسلام ربيع بن هادي المدخلي جرح الحجوري جرحا مفسرا، هذا عندنا محكم واضح أسبابه ودوافعه والأشياء التي انتقدت عليه. طيب ثم نأتي ويتمسك بعض الناس بشيء محتمل، وله قد يكون هناك دوافع وهناك أشياء قد ربما تكون ماذا وراءها ما وراءها. وعندنا القاعدة عند أهل العلم تنص على أن الجرح المفسر مقدم على إيش؟ على التعديل العام أو المجمل. فبأي وجه يترك المحكم ويصار إلى المتشابه؟ بأي وجه يترك المحكم ويصار إلى المتشابه إلا بالهوى والمزاجية؟ تأمل هذا المثال لتنتفع بهذه المسألة، أنك كيف تترك الدليل الواضح وترجع إلى شيء محتمل المعاني، محتمل المعاني، لأن طريق أهل الأهواء وطريق أهل الزيغ. الشيخ مثل بالرافضة والخوارج، وهما من أشر الطوائف، فهذه القاعدة تحتم الجدل، هذه القاعدة تحتم الجدل في كثير من القضايا، لا سيما مسائل العقيدة والمنهج السلفي. فعلى المسلم أن يعمل بالمحكم وأن يؤمن بالمتشابه ويكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. وهنا أمر يجب أن يتنبه له السلفي، وهو يعني ماذا كما قلنا خطأ اعتبار بعض

0: المسلم يجب عليه أن يرد هذه المتشابه إلى المحكم، لا أن يضرب النصوص بعضها ببعض، لا أن يضرب النصوص بعضها ببعض. فليس في ديننا تعارض، يعني قد يحصل الاشتباه بماذا النسبي، قد يحصل الاشتباه النسبي يعني بالنسبة لك أنت قد تشتبه عندك بعض الأشياء. إيش الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تحمل هذا المتشابه إلى المحكمات، ترجع إلى النصوص الواضحة، لا أن تضرب هذا بهذا. فإن الله جل وعلا يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال العلامة الجراعي رحمه الله نقلا عن القاضي أبي يعلى الفراء يذكر، قال: المحكم المفسر، والمتشابه المجمل. قال: لأن الله تعالى سمى المحكمات أم الكتاب وأم الشيء الأصل الذي لم يتقدمه غيره، فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إليه، بل هو أصل بنفسه. وقال ابن عقيل الحنبلي: المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين. قال: كالآيات التي ظاهرها التعارض، كقوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون، وفي آية أخرى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. إذن هذا يعني مثال فقط، قد تأتي آيات مثلا: هذا يوم لا ينطقون، وهكذا في آية أخرى مثلا كقوله سبحانه وتعالى عن المجرمين، نعم في آية ماذا، اللهم استعان غابت. على كل، فهذا المقصود بماذا، ترك الدليل الواضح المحكم، لا يترك للشيء المشتبه به، إنما يعمل بالواضح، ويوكل أمر ماذا الذي هو المشتبه إلى الرب تبارك وتعالى. طبعا هو الشيخ رحمه الله في نهاية المبحث، في نهاية هذه القواعد، يعيدك إلى أمثلة حية من واقعنا الفقهي أو من واقعنا العقدي. ولو كان هناك، لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا، لو كان هناك سؤال أو شيء. ويا حبذا تكون السؤالات فيما يتعلق بالدرس أفضل، حتى يكون يعني النفع أكبر. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، نفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: هل يمكن أن تعيد لنا أقسام الأحكام الشرعية، الصور الثلاثة؟
0: نعم، نعيدها. ذكرنا على أن الأحكام الشرعية لا تخلو من ثلاث صور. قلنا: الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يكون الحكم فيها ظاهرا منطوقا منصوصا عليه، طيب منصوصا عليه، مثلا في كيفية السجود: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذا نص إيش؟ في كيفية السجود، نص ظاهر واضح، ما له يعني ما يحتمل أي تفصيل آخر. طيب هذا باعتبار الأمر. وقد يكون أيضا الوضوح في النهي، قد يكون الوضوح في النهي: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، وهكذا حرمت عليكم أمهاتكم، نص واضح. طيب الصورة الأولى، الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يكون نص عام، يكون هناك نص عام مثلا بالإباحة، يكون نص عام بالإباحة، مثل ما قلنا إيش في إباحة أكل المانجا، أكل مثلا، أو مثلا السباحة في النهر، سباحة في البحر، ما عندنا في آية ولا حديث، عندنا نصوص عامة،

الصورة الثالثة الشيء الذي سكت عنه، الشيء الذي سكت عنه. وهنا هذا المسكوت عنه ممكن نقول نجعل له حالان، مسكوت عنه يجعل له حالان، قد يكون أصله من الأمور الظاهرة، أصله من الأمور الظاهرة. مثل إيش قلنا؟ مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط، حديث عبادة، إن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج. هذا نص في إيش؟ في وجوب الصداق، في وجوب المهر. طيب، لكن سكت في جانب آخر وهو كم هذا المهر، كم هذا المهر. طيب، فمثل هذا يعني واضح في جهة ومسكوت عنه من جهة أخرى، فماذا يحصل؟ جعل هذا المسكوت عنه موكولا إلى العرف، هذا النوع مسكوت عنه، لكن جعل الله سبحانه وتعالى هذا الشيء موكولا إلى العرف، فالعرف هو الحكم، فهو في حكم إيش؟ في حكم المحكم. ما يأتي إنسان يقول والله يعني لابد تزوجني ابنتك بألف ريال يمني، قل يا أخي غير بدل يا فلان، ها صمم. فيأتي مثلا بآيات وأحاديث أكثر النساء بركة أقلهن مهورا. طيب يا أخي في عرف، يا أخي نشوف الآن منطقتنا هنا كم يعني يكون المهر، والله مهر المثل كذا وكذا. ولا يأتي أيضا بالمثل يقول أنا أريد تريليون دولار، أريد مهر ابنتي، لا، يعني يرجع إلى العرف. هذا وإن كان مسكوتا عنه لكن جعل إيش؟ جعل الأمر فيه الرب جل وعلا إلى عرف الناس، فما تعارفوا عليه صار في حكم إيش؟ في حكم المنطوق، في حكم المحكم. طيب، هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يكون مسكوتا عنه مطلقا. إذا كان مسكوتا عنه مطلقا لم يأتي فيه تحديد فلا تشدد. وما كان ربك نسيا. الآن لو واحد وضع يده على سرته وهو يصلي ننكر عليه؟ ما ننكر عليه، بل هناك فقهاء نصوا على أن موضع اليدين يكون على السرة، وبعضهم يقول لا أنا أجعلها على صدري مباشرة، وبعضهم يقول لا أنا أستدل بقول الله عز وجل وفصل لربك وانحر وأجعلها في نحري. لا ننكر عليه، ليش؟ لأن ما عندي لا عندي ولا عندك نص أن تكون اليد في هذا الموضع المعين. وخلي هذه القاعدة في بالك، وما كان ربك نسيا، لكن نجعلها محل معارك ومحل تضليل وتبديع ومشاكل وربما فتن داخل المسجد، هذا خطأ. إذن هذه الأشياء سكت عنها الرب جل وعلا رحمة غير نسيان، فلا يشدد. وقد ذكرنا حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم الناس جرما، انظروا جريمة جعلها، أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم. طبعا هذا في الزمن الأول، يعني في زمن نزول الوحي، شيء ما هو حرام فجعل يشدد يشدد يشدد، مثل ما فعل من اليهود لما قال الله عز وجل لهم اذبحوا بقرة، قالوا ما هي، كيف صفتها، ما لونها، من أين نأتي بها، ما كذا، ايش تأكل، هذه التفاصيل كلها ما في داعي لها، لا تشدد على نفسك. فجعلوا يشددون حتى شدد عليهم، واضح. فمنع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه حتى من مجرد السؤال. كان كما قال أنس كنا نفرح، وكذا عبد الله بن عمر، إذا جاء الأعرابي فيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام

0: فيفرحون لأنهم كانوا يتحرجون ربما من كثرة السؤالات التي لا داعي لها. واضح يا إخوان؟ فإذا كان هذا من أعظم الأمور. إن شاء الله واضح.
1: هذا سائل يقول: هل هناك شرح على هذه الرسالة؟
0: ما أعلم ما قد اطلعت عليه إلا قريبا، وهي من ضمن الخطة التي كنت أمشي عليها، لأني أجمع في كتاب طبقات الأصوليين في العقيدة، فرأيت أن الشيخ محمد له تأليف، له يعني نص في، أو له عناية بأصول الفقه، فأحببت أن أذكره ضمن هذا، لكن ما أعرف أنها قد شرحت، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: في الأمس قلتم أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين كان يقول: من أتقن المختصر فهو الأصولي، فما معنى ذلك؟
0: نعم، الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، الفقيه إمام من أئمتنا، له شرح مبارك، شرح طيب على كتاب مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي. هذا الكتاب يعتبر من أنفع الكتب في علم أصول الفقه، فالذي يسر الله سبحانه وتعالى له يتقن مسائله، يعرف مسائله، فهو الأصولي، أي صار يصح يصدق عليه أن يكون قد أتقن هذا العلم. هذا الكتاب أنا أعتبره، وإن كان طبعا هم في زمانهم، وكل واحد له زمان، في زمانهم كان يعتبر كتاب متوسط، يعتبر كان كتابا متوسطا، لكننا يعني بحسب ما عندنا من العلم نرى أن هذا الكتاب يصلح أن يكون منتهى، لأن ابن النجار رحمه الله رغم أنه اختصر كتاب التحرير للمرداوي، إلا أنه أتى على زبدة ما يحتاج إليه الأصولي. فأنت إذا يسر الله سبحانه وتعالى لك قرأت هذا الكتاب، أتقنته إتقانا صحيحا، فاعتبر نفسك إن شاء الله أنك صرت أصوليا. وعلم الأصول يا إخوة بحسب ما خبرت فيه يعتبر علم خادم لكل العلوم الشرعية، يعتبر علم خادم لكل العلوم الشرعية. إذا صرت مهتما بالأصول ستهتم باللغة، وإذا كنت مهتما بالأصول ستهتم بالحديث، وإذا صرت مهتما بالأصول سيصير عندك اهتمام بالتفسير، سيصير اهتمام عندك بالفقه، لأن الأصولي إذا كان يريد أن يمثل بمسألة أو بقاعدة من القواعد الأصولية لابد أن يكون عنده ثروة فقهية، عنده ثروة، كن ثري، ما هو ثري بالمال، ثري بالمعلومات. يعني حقيقة نقولها، وأنا أؤيد كلام الشيخ رحمه الله: من أتقن المختصر فهو الأصولي. نعم.
1: وهل الشيخ ابن عثيمين انتهى من شرح مختصر التحرير؟
0: لا، ما أتمه فيما أعلم، هو وصل يعني النسخة التي عندي مسجلة كانت بصوتها أشرطة قديما إلى آخر الكلام على الإجماع. نعم.
1: ما معنى قول أهل العلم: القاعدة يستدل لها ولا يستدل بها، مع أنك تجد بعض المسائل الفقهية لا يمكن أن ترجع إلا بقواعد وأصول وأدلة؟
0: نعم، القاعدة سواء كان أصولية أو فقهية يستدل لها لا يستدل بها، أي ابتداء قواعد، حتى هذه الآن قواعد ابتداء لابد أن يكون لها دليل، لابد أن يكون لها دليل. أما إذا قعدت وأصلت بدون أن يكون هناك دليل فأنت تحتاج إلى أولا أن تقيم، لأن القواعد هذه أصلا من صنع البشر، من تركيب البشر. يعني بدلا أن أقول مثلا آتي بقواعد خاصة في الصلاة، وقواعد خاصة في الزكاة، قواعد خاصة في الصيام، قواعد خاصة في الحج، آتي بقاعدة واحدة وأربط هذه المسائل كلها بها، أقول مثلا الأمر للوجوب، فأفهم أن كل ما جاء فيه أمر انظر إذا جاء أمر

0: بصيغة افعل، سواء كان في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في
1: هذا كله محدث. كلمة طلاسم يمكن المعلم الذي يوري الناس كيفية الطلسمة.
0: يقول إذن الله عز وجل يأمرني فهذا للوجوب. إذا أي قبل لابد أن يكون عليها دليل من كتاب، سنة أو إجماع، ما تأتي هكذا. لماذا؟ لأن هناك من أهل الباطل من أتى بقواعد لا ليس عليها دليل، إنما إيش؟ أتوا بها من أجل التشويش على المسلمين أو إدخال المسلمين في أمور أخرى، مثل استدلال مثلا بقاعدة العقل، جعل العقل ميزانا لا لا لا يضطرب عندهم. قالوا لو جاءنا نص نعرضه على العقل، فإن قبل العقل هذا النص وإلا رددناه. طيب لو سلمنا لكم الآن، المعتزلي عنده عقل، والجهمي عنده عقل، والأشعري عنده عقل، والكلابي عنده عقل، وهم مختلفون في نفس الدليل. في نفس الدليل يأتي مثلا الجهمي يقول للمعتزلي أنت كافر.
1: أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم. يقول السائل: بعض الثياب يكون فيها صورة فهد أو نمر ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة فيها؟ الأولى تركها بما فيها من
0: الله. هذا الميكروفون أنا أنت كلنا الله. هذا الجهمي فيقول له المعتزل أنت الذي كافر، أنت الآن جعلت الله كل شيء. ثم يأتي أيضا الأشعري، المعتزلي يقول عن الأشعري، يقول له أنت مجسم لأنك تثبت لله سمعا وبصرا وحياة وقدرة وقوة إلى آخره، يقول له هذا. وكلهم يستدلوا بالعقل، كل واحد عنده عقل ميزان خاص. لا، هذا ما له دليل. فأنت إذا أردت أن تقعد تؤصل لابد أن تكون هذه القواعد أصلا عليها أدلة. فإذا صارت هذه القاعدة عليها أدلة من كتاب وسنة وإجماع، طيب، فحينئذ بعد ذلك يستدل بها بعد أن تصير إيش؟ جاهزة للاستدلال. هذا المقصود. ولعلنا نكتفي، جزاكم الله خيرا ونفع الله الجميع بما نقولون.
1: يقول: ما حكم ختان المسلم الذي أسلم قبل سنة؟ هل هو واجب؟ العصر الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم. يقول: إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار، فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟ لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال عليه الحول، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرته وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد الإيجار، كذلك السيارات التي تعد الإيجار، لا زكاة في أعيانها.
2: يقول: الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
1: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم. إذا قدرت. نعم.
2: فيها سلاح. يقول هذا السائل: رجل له زوجتان

0: وطلق إحداهما فهل تجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
1: هذه المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائنة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر النظير، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له لعل الله يحدث أمره. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جامعها حصلت الرجعة وجمعها في العدة يعني الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش، نعم، لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا فاقتضى الأمر أن نفصل فيه. نعم.
0: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
1: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة، بزة عسكرية يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا، نعم، وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه، نعم، وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب سادرة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
0: يقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعكم؟
1: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح، نعم، ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير. فهذا الحديث قد ينظر فيه من وجهين: أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيض. نعم.
0: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
1: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا إن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة، نعم. لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية، لأنهم يفهمون ويعقب بلغة القوم بشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعيه. نعم.
0: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات والدفع يكون بالتقسيط عن طريق

0: ولكن قال المصرف حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
1: هذه النسبة ربوية، هذه لا تجوز، لكن يأخذ مبلغ، يأخذ عمولته على مبلغ كثيرا أو قليلا. فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال، سواء كان المحول 1000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
0: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا.
1: ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

والذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلال

فرجات واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

الرحمن عبدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: أتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس التاسع والعشرون.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم،

ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد لعدم إفادته، لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمام أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول ابن مالك في الصد أو العجز وإن يفت فأخبرا جاء بكلام عام، وإن يفت أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين، طريقة نقلت عن العرب الفصحاء، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التابع زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها، إذن فتم. هذه طريقة، لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبرا وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب، جاء في كلامهم قول العربي الليلة الهلال، شوف الليلة هذا ظرف منصوب، الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ، لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله، لأنه من كلام الفصحاء، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه، وهو جعل الخبر ظرف زمان الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال، شوف الليلة طلوع الهلال، هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقرير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال، فصار طلوع مبتدأ، مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال، الليلة طلوع الهلال، الهلال جر بإضافة الطلوع إليه. والطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر

0: فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال، طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام، تجد أن ما نقل عن العرب الفصحاء من مثل قولهم الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك، فيصله الإخبار بظرف الزمان الجثة، يكون هكذا التأويل. رأيت الليلة الهلال، رأيت. وكذلك تقول زيد آتني اليوم، ها، فتجعل الخبر آتيا، زيد آتي اليوم. ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح، من إضافة آتي إلى الظرف، وهكذا. وإلا بدون مثل هذا لا يكون، بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين، لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ، لا يجوز، لا يستقيم. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه. زيد اليوم لا فائدة فيه، ها،
1: أزال السامع أنتظر شيئا.
0: نعم،
1: السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد نمرة.
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته، إذا كان مبتدأ من القسم الأول، المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي، ليس بذات. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة، وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا، فإذا كان معروفا لديك فإنك تسند بعده إليه الخبر، وإلا إذا لم يكن معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك، فهذا الخبر لا يكون صحيحا، قد يكون فاسدا في الواقع. إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه، فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة. إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقال ابن مالك
2: ما لم تفد
0: كعند زيد النمرة، ما لم تفد. فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا، رأي. ما لم تفد أي مدة عدم إفادته، فإذا أفاد إذن يجوز الابتداء به وهو النكرة، أي يكون نكرة في اللفظ
3: والقواعد. فيوسف عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا كان مع 10 من أخوته لأم أخرى، ومعه أخ له من أم شقيق علي، أخ شقيق، وكان أولئك أشداء وأكبر منه سنا وقوة. رأى رؤيا أن الشمس والقمر يسجدون له.

هذا السجود سجود تحية وليس سجود عبادة. رأوا في المنام يسجدون له 11 كوكبا والشمس والقمر، فعرف يعقوب عليه الصلاة والسلام، هذا من علم الأنبياء، أن يوسف عليه الصلاة والسلام سيرفعه الله على إخوته، لهذا خشي عليه من إخوته أن تكون له هذه الرفعة. تعرفون بني إسرائيل كانت النبوة فيهم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت له سارة فأنجب منها إسحاق، وتسرى بهاجر فأنجبت له إسماعيل، وكلهم أنبياء. إسحاق ورث النبوة، وورث منه النبوة يعقوب. يعقوب له 12 من الأبناء، كلهم كان يرجو أن يرث النبوة، بل قد أعطاهم الله النبوة، هؤلاء يسموا أسباط بني إسرائيل، تاب الله عليهم بعد ذلك وأكرمهم وقبل منهم توبتهم ووفقهم للتوبة وأكرمهم بالنبوة. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم ذكر الأسباط وخلاف في الأسباط، هل هم أبناء يعقوب أم هم رؤساء غير أبناء يعقوب أو من سلالة أبناء الأبناء، والظاهر أنهم هؤلاء إخوة يوسف، وهم الذين تنتسب إليهم قبائل بني إسرائيل. وكان موسى عليه الصلاة والسلام يحمل حجرا في صحراء سيناء في زمن التيه، فإذا أرادوا السقيا ضرب هذه الحجر فخرج منها 12 عينا، لكل قبيلة عين، لكل سبط عين، وهم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. يعقوب عرف الرؤيا، عرف الرؤيا مباشرة وأن فيها رفعة، سجود الشمس والقمر والكواكب ليوسف أن الله عز وجل سيرفعه. وأي رفعة أعظم من ميراث النبوة؟ فلهذا قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، قال هذا دليل على أن الله عز وجل سيصطفيك ويجتبيك، ما دام أنت بدأت وأنت في صغرك في الرؤيا الصالحة، إذن سيجتبيك الله عز وجل وسيعلمك تعبير الأحلام، وكان هو العمدة في ذلك عليه الصلاة والسلام. يوسف كان العمدة في ذلك، كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. بماذا أتم الله عز وجل على آل يعقوب؟ بميراث النبوة والدعوة إلى التوحيد. إذن هذه الرؤيا بشرى، ومن خلال رموزها وقرائنها، طبعا بعض الناس يفسر بالرمل وبعضهم بالقرائن، هو رأى الشمس ورأى القمر، بعضهم قال إذا رأيت الشمس يكون كذا وإلى، لا ليس كذلك، رأى الشمس تسجد له، فهذا يدل على أنه سيرتفع سيرفعه الله عز وجل. ورأى القمر، منهم من قال الشمس هي والدته والقمر هو يعقوب، ومنهم من قال لا، بل الشمس هو يعقوب لأنه أكثر نورا هو نبي، والكواكب هم إخوته، وهذا الذي تحقق كما قال.

0: فظل في السجن بضع سنين، ربما إلى 9 سنوات. ثم بعد ذلك جاءت الرؤيا التي كانت سببا في ارتفاع يوسف عليه الصلاة والسلام وذهاب إخوانه ورجوع هؤلاء الإخوة في السنين هذه. فقال بعضهم 40، وقال لا، لم يأتي دليل يدل على كم كان بين وقوع الرؤيا. ثم بعد ذلك طلبهم يوسف عليه الصلاة والسلام أن يأتوا إلى مصر، فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال هذا تأويل رؤياي، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. تحققت هذه الرؤيا، وأن الرؤيا لا يلزم أن تكون مباشرة، قد تكون مباشرة كما كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح، يعني مباشرة محققة، وقد تتأخر وقد تبطئ. وكما ذكرنا بالأمس أن الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوف بالبيت محلقين رؤوسهم ومقصرين تحققت بعد سنة رجع،
1: ويصلح الابتداء به لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكر في اللفظ، وذلك كأن يوصف، كان يوصف
0: المقبل. فاعتمر عمرة القضية، ففيه دلالة تحقق رؤيا الأنبياء وأنها وحي وأن ذلك لا محالة. لكن يعقوب عليه الصلاة والسلام هيأ له ذلك وبين له أنه لا بد أن يصبر، ولا بد أن يجتهد، ولا بد أن يكون الإخلاص عنده. فقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأن الناس يحسدون الرأي. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قضية الرؤيا، إذا رأى ما يحب لا يحدث بها إلا من يحب، حتى لا يحصل الأذى بذلك. قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. ثم بعد ذلك لما تحققت الرؤيا قال قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فجعل ذلك ما قال هم الذين ظلموني وهم كذلك، إنما قال حصل خلاف بسبب أن الشيطان نزغ بيننا، وهذا تلطف وتواضع وحسن خلق من يوسف، من يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر فاطر البديع والمبتدع والمبتدع والبارئ والخالق، يعني فاطر السماوات، فاطر السماوات والأرض، من البدو من البادية كما ذكر، وهناك أقوال في ذلك. طيب
2: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: رؤيا إبراهيم عليه السلام، وقوله تعالى

0: جزي المحسنين. قال مجاهد: أسلم سلم ما أمر به، وتله وضع وجهه بالأرض.
1: رؤيا الأنبياء وحي، والذي ورد في الكتاب أن إبراهيم رأى رؤيا أنه يذبح ابنه إسماعيل، وفي كتب أهل الكتاب أن الذبيح هو إسحاق، لكن الصواب أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك حصل في مكة. اسم إسحاق لم يأتي إلى مكة. وقال الله عز وجل: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بشرها قبل الحمل عندما حاضت وهي امرأة كبيرة، بشرها جبريل عليه الصلاة والسلام بأنها ستحمل بإسحاق وهي قد أيست من الحمل. قالت: أعالد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. لكن البشرى إيش قال؟ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكيف يكون الذبيح؟ والله قد بشره أن إسحاق سيولد له نبي وهو يعقوب، ففي أين العبرة أنه يؤمر بذبحه وهو قد بشر؟ فكان الذبيح هو من؟ إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأنه كان في مكة حينما أمر بذبحه، وهذا لأن الله عز وجل قد اختار إبراهيم خليلا، فهذا ابتلاء من الله عز وجل، لم يوجه له الوحي مباشرة أن اذبح ابنك، وإنما ابتلاه برؤيا. لكن إبراهيم لكمال إخلاصه مباشرة ذهب إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام فعرض عليه الأمر، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ذاك نبي وهذا نبي، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، من الصابرين ومن الصالحين. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فصبر، وجاء إبراهيم ينفذ ما أمره الله عز وجل، ويعلم أن في تنفيذ أمر الله الخير، ويرجو أن الله سينزل عليه الفرج في ذلك. فلما أراد أن يذبح لم ينظر إلى وجهه، وإنما كبه على وجهه، فلما أسلم استسلموا الاثنين، استسلما لأمر الله وتله للجبين أي كبه. مباشرة ناداه الله عز وجل أن: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، يعني هذه الرؤيا كانت رؤيا صدق وحق وعدل، إن كذلك نجزي المحسنين. ثم قال الله عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. نزل الفداء، فكانت سنة عيد الأضحى وسنة الهدي وسنة لا زال الناس يعظمونها من شعائر الحج، وهي رمي الجمار. حينما رمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الشيطان حينما عرض عليه وقال: لا تفعل، إنما هي مجرد رؤيا، فكان إبراهيم يرميه بالجمار وهي الحصى الصغيرة، ثم يبرز له عند الجمرة الوسطى ثم الجمرة الصغرى، وإبراهيم يرميه، فخلد الله عز وجل شعائر التوحيد وجعلها من شعائر الله. فهذه رؤيا حق، رؤيا الأنبياء حق، ولا بد أن تقع لأنها من الوحي وهي جزء من النبوة. طيب،

0: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التواطؤ على الرؤيا. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن أناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن أناسا أروا أنها في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في السبع الأواخر.
1: التواطؤ على الرؤيا كما قال ابن بطال، أي اتفقت واجتمعت على شيء واحد. فالصحابة كانوا يرون أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والتواطؤ أصلها أن يطأ الرجل برجله مكان وطئ صاحبه، يعني عندما كانوا يسيرون في الصحراء تنطبع الأثر، ينطبع الأثر، فيأتي هذا ويضع قدمه على أثر القدم، كأنهم تواطؤوا من يعني من الوطئ، وطئ القدم، يعني أن الرؤيا تدل على الصدق، وأن التواطؤ هذا يدل على الصدق، لأن اجتمعت، فيقول رأيتها في ليلة 27، ذاك يقول رأيتها في ليلة كذا، كانت متقاربة. فالمهم أنها كانت في العشر، لذلك قال النبي الأواخر، توافقت جماعة على شيء واحد، ولو اختلفت عباراتهم لكن الأصل متفق. فالحديث دال على عظم قدر الرؤيا كما قال الحافظ ابن حجر، وأنه يجوز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية، لكن بشرط ألا يخالف القواعد الشرعية. يعني لو نحن في زماننا هذه تواطأت رؤيا، وهذه الرؤيا تواطأت من أناس معروفين بالصدق، فهذا يستدل به على أمور وجودية، لكن لا يكون فيه تشريع، لا يخالف القواعد الشرعية، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، كما هو منهج أهل التصوف يجعلونه تشريعا عندهم، وإن كان يخالف الحلال والحرام. لذلك كان يتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بالمنكر وينهاهم عن المعروف، ويرون ذلك كرامة بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية. مثال في قضية جهيمان في بداية القرن الخامس عشر الهجري سنة 1400، حصل قبل ذلك أنهم كانوا يروا رؤيا، بل كان يأتي الرجل من مصر فيقول لمحمد بن عبد الله القحطاني: رأيتك في المنام صورتك هذه، أنك أنت المهدي المنتظر. ويأتي الرجل من اليمن ومن المدينة، تواطأت الرؤى، حتى جاءوا إلى الإمام عبد العزيز بن باز قالوا: تواطأت رؤانا ورؤى نسائنا. قال امرأة محمد بن عبد الله القحطاني: أنك أنت المهدي المنتظر. طبعا هذا يخالف القواعد الشرعية، هم لهم بيعة لولي الأمر، خروجهم على ولي الأمر خروج خالف القواعد الشرعية، لأن المهدي هذا مهدي أهل السنة وليس المنتظر. المهدي هذا الذي يخرج وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وقد ملئت الأرض جورا، ظلم وجور، حتى إنه يلوذ بالحرم فيأتي جيش ويحاصر فيخسف الله بهم. هم كانوا على بيعة لملك مسلم، لأمير مسلم، لذلك لما جاءوا عند الشيخ بن باز قالوا: تواطأت الرؤى. قال: من تلبيس الشيطان، رؤى شيطانية. ليس معنى تواطؤ الرؤى أننا إيش نخالف القواعد الشرعية، لا، فكان فيها مخالفة للقواعد الشرعية، فخرجوا واعتصموا بالحرم منتظرين الجيش الذي يحاصرهم ويخسر

0: الله بهم وانتظروا وأخذوا تاريخ بداية القرن الخامس عشر، تاريخ واحد وتاريخ كذا بعد الحج مباشرة. الناس بعضهم لم يرجعوا إلى بلدهم، فسفكوا الدماء في المسجد الحرام وارتكبوا الجرائم واستحلوا قتل الأمن والجيش، ثم انتهت فتنتهم ما يعرف بفتنة جهيمة. لكن كان استنباطهم ايش؟ تواطؤ. لذلك قال الحافظ ابن الحجر، قال به دلالة على عظيم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليه في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط ألا يخالف القواعد الشرعية. ويستفاد من الحديث أنه توافق جماعة على رؤيا واحدة دال على صدقها وصحتها، كما استفاد قوة الخبر. ما دام أنه موافق للشرع استفاد قوة الخبر، كحال الحديث إذا كثرت طرقه. فهذا التوافق بشرط أنه لا يخالف القواعد الشرعية. طيب،
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك، لقوله تعالى: ودخل معه

0: وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك. والذكر افتعل من ذكر أمه قرن وتقرأ أمه نسيان. وقال ابن عباس يعصرون الأعناب والدهن تحصنون تحرسون. حدثنا عبد الله حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيدة أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته.
1: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك، أي أنها قد تقع منهم الرؤيا الصادقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرؤيا الصالحة تكون للرجل الصالح يراها أو ترى لها وهي من المبشرات. فهل رؤيا الكافر جزء من أجزاء النبوة؟ قالوا لا، ولكن هي رؤيا صادقة تقع للكفار، وربما تقع نادرا، ربما يستفيد منها المسلم. فهنا استفاد منها يوسف عليه الصلاة والسلام، فعرفوا بفضله وعرفوا بشرفه وعرفوا بقدره، فكان سببا في خروجه من السجن. ولو خرج لم يعلموا بشرفه ومقداره إلا حينما لم يعلموا بشرفه ومقداره، لكن لما طال مكوثه في السجن وسألوه وعرفوا فضله ففسر لهم وجاءت رؤيا الملك، كان فيه إبراز الفضل ليوسف عليه الصلاة والسلام. لهذا كانت رؤيا الملك وإن كان كافرا رفعة ليوسف عليه الصلاة والسلام. فمما حصل ليوسف أنهم اتهموه باطلا من أجل تبرئة امرأة العزيز فسجنوه، ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه حتى حين. قال الله عز وجل ودخل معه السجن فتيان. كانت قد حصلت مؤامرة على الملك، وضعوا له السم، فوقعت التهمة على السقاء والطباخ، فاعتقل حتى تظهر الحقيقة. فكان هؤلاء يرون من فضل يوسف وصدقه ومن أخلاقه الحسنة ما يروا أنه من أهل الإحسان. هذا رأى رؤيا وهذا رأى رؤيا، فجاء السقى وقال إني أراني أعصر خمرا، والخمر بلغة أهل عمان العنب، مقصود به العنب بلغة أهل عمان وبلغة بعض العرب، أو قالوا باعتبار ما يقول إليه أن العنب يعصر ثم يصير خمرا، ومنهم من يسميه خمرا العنب. فهذا فسرها له واضحة، قال إنك تسقي ربك أي الملك خمرا، واضح كانوا يشربون هذه النبيذ.

0: هذه ما تحتاج تفسير. قال ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. بعض الرؤى ما تحتاج يعني استنباط كثير، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوف بالبيت أو أنه محلقين رؤوسهم ومقصرين مباشرة، فاسترها أنه سيعتمر في أمان. وهنا قال له هذا الذي رأى، قال له يوسف عليه الصلاة والسلام أنك سترجع إلى وظيفتك وتسقي ربك خمرا، يعني تسقي الملك خمرا، ترجع إلى وظيفتك السابقة. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. هنا الاستنباط، فسرها الخبز رؤيا محمودة، لكن وضعه على الرأس والطيور تأكل منه الرؤيا غير محمودة، لأن اقترنت أن الطير تأكل من هذا الذي على رأسه والطيور لا تقرب، كما قال الإمام بن سعدي لا تقرب الحي ولا الميت الذي عليه جنبه أناس، وإنما تقرب الميت الذي ليس معه أحد يدفع عنه. فاستدل به يوسف عليه الصلاة والسلام إن هذا الميت أنه سيقتل وأنه لن يقبر، فإذا لم يقبر إذا سيصلب، فإذا صلب جاءت الطير وأكلت من رأسه، الطيور الجارحة عندما ترى هذا الميت وقد أشخصوه على صليب وربطوه حتى يكون عبرة للناس وهي من شر الموتات. فاستدل يوسف عليه الصلاة والسلام بالتعبيرها، وكان مبدعا في هذا، بل هو وحي من الله عز وجل، لذلك قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قضي، قال بعضهم أراد أن يرجع عن رؤيته فقال إنما سألناك اختبارا لك، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي هذا الأمر قد وقع. بعضهم استدل به على أن الرؤية إذا فسرت وقعت، وليس كذلك كما ذكرنا بالأمس أنه قد تقع وقد ما تقع، كل شيء بقدر الله عز وجل. فكان تفسير يوسف عليه الصلاة والسلام تفسيرا بنور الله عز وجل مما اجتباه الله عز وجل، وأن هذا العلم أيضا كما قلنا هو اجتباء وهبة، وهو بالتعلم أيضا، ولذلك عقدوا له أبوابا في كتب السنة وأفردوا له مؤلفات وأفردوا له كتبا في ذلك في تعلم هذا العلم، ففيه فضل هذا العلم، وأن طالب العلم لا يكون جاهلا بهذا العلم، لأن الله يضرب لك مثلا فتعرف هذا المثل، وعليك أن تتعلم ما تستفيد منه، ومنهم من يتعمق في هذا العلم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. يقول السائل: هل يستطيع الرجل تجنب تحقيق الرؤيا في وقتها ثم أي توقعها بعد حدوثها؟
0: أعد السؤال.
1: قال: هل يستطيع الرجل تجنب تحقيق الرؤيا في وقتها ثم يفسرها بعد توقيتها، يؤخر تفسيرها؟
0: مسألة تأخير التفسير ما له علاقة بتحقق الرؤيا، ليس له علاقة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل في تفسيرها، فكان إذا صلى الفجر قعد للناس وتوجه إليهم وقال: من رأى منكم البارحة رؤيا، لأنه يكون أقرب إلى تذكرها. وجاء في حديث خارج الصحيحين: أصدق الرؤى ما كان بالأسحار، ليس معنى ذلك أنها الباقية الرؤى غير صادقة، لكن هي أقرب إلى التذكر، يتذكر المرء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا أنه إذا رأينا الرؤيا الصالحة استبشرنا، لا يشترط أننا لابد أن أبعث من يفسرها لي، نستبشر، وإن أردت تحدث حدث من تحدث. والرؤية يعني الذي هي حلم

0: وهي غير طيبة فإنه يستعيذ بالله من شرها فإن لا تضره. فلينفث عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من شرها، وإن شاء قام توضأ وصلى، أو ينقلب على جنبه الذي ما كان ينام عليه، إذا كان نام على الجنب الأيمن ينقلب على الأيسر، فإن الرؤية لا تضر. أما وقوع الرؤية ليس لها تعلق، الرؤية قد تأتي مباشرة وقد تتأخر وقد يطول تحققها. طيب
1: شيخنا، هل نفهم من الرؤية الصالحة أنها لا تكون إلا في خير للرائي، أم تدل كذلك على غير ذلك؟
0: طبعا تدل على خير للرائي، لكن الأنبياء رؤياهم وحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى بقر تذبح، قالوا ما أولته؟ قال يقتل ناس من أصحابي، ورأى في سيفه ذلمة، قالوا ما أولته؟ قال يقتل رجل من أهل بيتي. هذا وحي، يعني رؤيا الأنبياء حق وهي من الرؤيا الصادقة، فإذا كان فيها شيء فهو إنذار لك لعل الله يخففه عنه، وقد تقع، فإذا وقعت سميت رؤيا صادقة، صدقت هذه الرؤيا، صدقت هذه الرؤيا. وإذا رأى ما يستبشر عرف أنها رؤيا صالحة بشره الله بها، هذا هو من ضمن الفروقات.
1: أحسن الله إليكم، ما معنى المبتدع في تفسير فاطر الذي جاء به المؤلف رحمه الله؟
0: مبدع، مبدع يعني الذي أبدع السماوات يعني خلقها من غير مثال سابق.
1: أحسن الله إليكم، يلقب النبي صلى الله عليه وسلم بابن الذبيحين إسماعيل وعبد الله، لكن المبشرات في القرآن كلها في إسحاق وليس مع إسماعيل، ولهذا ذهب بعض الصحابة، فهل هذا صحيح؟
0: الأمر ليس كذلك، يعني هو مسألة حتى ابن الذبيحين في كلام، لكن لو صح لكان فيصل في ذلك، وإنما هو خلاف بين السلف، منهم من يرى أن الذبيح هو إسحاق، واستدلوا بعض الآيات، ومنهم من يرى الذبيح أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، والأمر في هذا لا، يعني الأمر في هذا واسع، ولكن الأظهر من ذلك كما ذكرنا أنه حصل ذلك في مكة، وآثار الحج يعني وشعائر الحج تدل على ذلك، وأن إسحاق كان متأخرا وقد بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هذا دليل واضح على أن الذبيح ليس إسحاق، فكيف الله عز وجل سيبشره بإسحاق وأن إسحاق سيولد له نبي وهو يعقوب وقد سماه، ثم يقال له اذبح؟ التبشير متى كان؟ قبل الحمل. قد يقول بعضهم بعدين جاءت البشرى، قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بل بعضهم ذكر أن في الكتاب المقدس عند اليهود أو النصارى أن الله خاطب إبراهيم قال اذبح ابنك الأكبر، والله أعلم بهذه الرواية، ابنك الأكبر كان من هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام.
1: أحسن الله إليكم، آخر سؤال هذا شيخنا قد تكرر، كيف نفرق بين الرؤيا الصالحة والحلم؟
0: مثل ما ذكر في السؤال الأول، قد يكون الحلم، الحلم أصلا لا يحتاج إلى تفسير، كما قالوا أبغاث أحلام، يعني معروف عندهم الأبغاث الأحلام ليس لها تفسير، كما جاء الرجل الذي رأى رأسه ضرب فتدحرج فظل يتبع رأسه، قال هذا من تلاعب الشيطان. ليش؟ لأن الشيطان يريد أن يدخل الحزن على أهل الإيمان، فيأتي إليك برؤيا تسوءك، فإذا رأيت الرؤيا تحزنك وتسوءك، يعني أن ترى منظرا سيئا في أحب الناس إليك، فإنك تستعيذ بالله وتعرف أن هذا من الشيطان. لكن لو وقع، لو وقع

0: هذا الشر الذي رأيته دل على أن الرؤية كانت صادقة، الرؤية كانت التي رأيتها صادقة تتحقق بعد الوقوع، ولا الأصل أنك تتعامل معها معاملة أضغاث الأحلام الذي ليس لها تفسير وحديث النفس، لأن الرؤى ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالرؤية الصالحة الذي يسر بها المسلم أو تبين لك شيء أنت واقع فيه تقصير أو معصية يرى لك فتنتبه، يأتي من هو يعز عليك رجل صالح قال رأيتك على كذا وكذا، فتنتبه أنت أعلم الناس بنفسك، تقول نعم أنا وقع مني التقصير، وقع مني المعصية، وقع مني كذا، فتنتبه لنفسك. فهي رؤية صالحة وهي رؤية صادقة، وإن كان فيها تحذير لك شر، لكن معروف أضغاث الأحلام الذي يريد أن يحزنك الشيطان بأبنائك بآبائك بأعز الناس إليك، استعذ بالله وتتعامل معها على أنها ليست رؤيا صالحة وإنما هي حلم وأضغاث أحلام، أي ليس لها تفسير. طيب
1: صلى الله عليكم بارك فيكم.
0: الحمد لله
1: الحمد لله،
0: السلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

0: تقول رجل عظيم لقيناه اليوم أو رجل طويل لقيناه اليوم، إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له، ها نعت له، فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير، فصح الابتداء به رجل عظيم لقيناه اليوم، لقيناه مثلا صحيح، إذن فأفاد لأننا وصفناه. هذا من الإفادة التي هذا من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ. رأي منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة. هذا منه ما لم تفد
1: كعند زيد
0: النمرة. هذا المثال للأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة، وهو أن المبتدأ يكون نكرة، وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين، يتقدمان عليه أيضا، ظرف أو جار ومجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة، فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد نمرة، عند زيد نمرة، فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف، مضاف إلى زيد، وزيد المعرفة، وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة، فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النامرة.
1: يجوز هنا بهذه الحالة؟
0: أي نعم يجوز،
1: نعم.
0: لوجود الفائدة في نعم. كلام العرب. ولو قلت نامرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مبتور ما في فائدة، نامرة عند زيد

0: هو قد يقال في المعنى نميرة من النميرات، قد يقال في المعنى قد يصح، لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المخصصين
1: على النكرة
0: المبتدأ النكرة، كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل، عند أبيك رجل، يعني عند أبيك رجل مثلا كذا، أي رجل مبتدأ تأخر. إذن فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم الخبر والتأخير المبتدأ.
1: لا يصلح رجل عند أبيك،
0: اللي حذف هو لا يصلح رجل عند أبيك، هو الذي قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس ها، لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب، فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني، إذن فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام. وعند زيد النمرة هذا مثال، سيذكر بقية الأمثلة
1: صلى الله عليكم. قال وهل فتى
0: فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا،
1: ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. ورغبة ايش قال؟
1: خير خير
0: والأي
1: وهل فتى
0: وهل فتى فيكم. هذا أيضا من الأمثلة، مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهل فتن فيكم، هل الاستفهام، وفتن هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ والنكرة تقدم، هل فتن فيكم هذا جار مجرور، إذن فتن نكرة ابتدأ به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل، إذن فيكون المستفهم عنه وفتى شيئا عاما لا يريد شيئا خاصا. هل فتى فيكم،
1: أي فتى،
0: فهذا من جهة المعنى صحيح، هل فتى فيكم تستفسر هل فتى فيكم، تجد الكلام في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ، فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. رأي فهل فتن فيكم

مبتدا، لنا جر مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل للاعراب، خل مبتدا، لنا جر مجرور خبر. بسبب دخول ما عليه على هذا الخل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لان المعنى على هذا صحيح، ما خل لنا. رايت ثم قال.

مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدا، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدا به لإفادة العموم على هذا. رأيت ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدا في الخير.

0: متعلق برغبة. إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، أي رغبة في الخير. ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل.
0: ثم قال وعمل بر
1: يزين.
0: عمل مبتدا أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد بالبر، ما قال عمل خير، بل قال عمل بر خير
1: يزين.
0: عمل بر يزين، يزين. وعمل بر يزين، يزين جملة خبرية في المضارع وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدا، خبر عمل. عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم يقل.
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إنشاء قد تأتي به. وليقس ما لم يقل. نعم.
1: السلام عليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين.
1: الله عنا خيرا.
0: آمين.
2: السلام عليكم شيخنا. ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم زمان يجوز أن يخبر به.
0: إيش؟
2: يجوز الإخبار باسم الزمان.
0: أيوه باسم الزمان. أيوه.
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
0: أيوه.
2: الطريقة الثانية ماذا شيخنا؟
0: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا، لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال، لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل، كما عدل النحاة ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا، العرب قالوا الليلة الهلال فقط. طيب، فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد، فيتم الكلام. طيب، هذا هو
1: الطريقة الثانية تكميل الكلام.
0: نعم، وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما فيها تأويل بتقدير محذوف.
1: نعم
0: نعم. أيوة.
2: الظرف المختص ما مراد به شيخنا؟
0: الظرف المختص والجار المجرور المختص أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف، وكذلك الظرف، وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل، رجل في بيتك. رأيت. نعم، هذا المراد بالاختصار. ولذلك لو قلت في بيت رجل، هذا ليس بصحيح، ما هو الاختصار؟ أو عند أحد مال،
1: عند بيت رجل،
0: هذا ما في اختصار، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا أن يوجد في مبتدا وقد تقدم الخبر، لا. وخاطر. نعم. عي الفهاهة. أي عجز الفهاهة، عجز ضد الفصاحة. الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم، أو عدم الفصاحة، كلامه لا يكون واضحا، وعدم ظهور الكلام، رأيت، يطلق الفهاهة على هذا. إذا فعي إذا كان في هذا هذه الصفة فإنه يعيا أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي، يقال أي الفهاهة، أي الفصاحة ضد الفصاحة، الفهاهة رأيت أي الفهاهة. وشوف عي هذا على كل حال، تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل. والله هذا تصريفه هكذا رأيت.
2: شفاء العي السؤال.
0: شوف شفاء العجز.
2: ما سأله.
0: نعم.
2: حديثي.
0: نعم.
2: ما أفضل من غصب فمات.
0: نعم.
2: أنا في وقتي.
0: صحيح. ورد في هذا الحديث. نعم.
1: قتلهم.
0: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة هو لا يعرف هو قتل سبب إذا وقال فيه هو قتل لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقر البطن. نعم.
1: هذه الكلمة التي أحببت قرأتها الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام، ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة، قال رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به.
0: نعم.
1: قال: وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
0: نعم.
1: فمن قرأ كتابي هذا أو قرأ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
0: الناس هكذا معنى الإنسان في مثل تحسن ظن بأول، لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمي، كأنك تريد أن تحفظ منه، هذا ليس من الأدب، لكن هذا كثير في الناس.
1: من جاهل شيئا عدا
0: كثير في الناس، وهذا كله من عدم الخلق والأدب في حملة العلم، لو حملوا ما ينبغي مثل هذا. نعم.
1: قال: فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة. الوقت الذي كان فيه هو
0: يعني يكتبه
1: المناظرة التي جرت له يعني مهيب وكذا، فقال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتدال.
0: فضل بني هاشم الكبيرة.
1: نعم. قال له كتاب في هذا رحمه الله. ما أشار للمحقق. ثم قال: ويقرأ كتاب السنن والأحكام.
0: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف
1: الرسالة. رسالتي.
0: رسالة الكبيرة. طيب.
1: قال: ويقرأ كتاب السنن والأحكام. وكتاب الاعتذار، فإنه يقف على دقة فهمي
0: واتجاعي
1: وفضل علمي.
0: الحمد لله.
1: ثم ختمه بالدعاء
0: رحمه الله. الله. على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء فيدافع عن نفسه.
1: إن يحسدوني
0: فإني لست لائمه قبلي من الناس، أهل الفضل قد حصلوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم، لا أرتقي صدرا منها ولا أرد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة، أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر. يقرأ وشوف كل يخاف. حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول: ومن شر حاسد إذا حسد جاب كلام كثير. يتخوفون. الله. شنو الأخلاق
1: شيخنا؟ كلام المفتي الله يحفظه قال في تقديمته مقدمة قصيرة، قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني.
0: عرفتم معنى الحيدة؟ في اللغة أول الحيدة
1: حادة.
0: ما معنى حادة؟
1: ترك الشيء وابتعد عنه.
0: أي يقول
1: تمصد تملص من الشيء.
0: الله.

0: هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي، ولو جئت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
1: ما هو الشيء
0: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة، وكان يذهب كذا هذا الطريق حاد عنه جانبه وتركه، ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه، وهذا يكون في المحسوس. المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر، هذا حيدة
1: حاجة عند الطريق هكذا.
0: أيوة حادة يحيد، وحيدة هذا اسم مرة حيدة، ويقال حيدودة وحيدانا مصدران.
2: حيدودة الذي في الرأس هذا الشيء المحسوس في الرأس قاله حيدودة.
0: أيوة الشيء هذا في الرأس
2: في الرأس.
0: على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة، وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاضطراب.
2: قاله على حيدة رأسه وعلى حيده وعلى حيدة رأسه وهما عقدتا رأسه
0: وهما إيش؟
2: العقدتان
0: شوف
2: في جانبيه والجمع حيد.
0: هذا كله من التفسير باللازم لأنه أطلقوا الحيدة على هذا الشيء على هذا الشيء لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب وجانب يملك الوسط هذا الحيدة. كان البعض اللي إيش كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا، بعضهم إيش قال كما قلت عن أحد أولاد الشيخ والله أول مرة أسمع هذا يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء. والله هذا غريب جدا هذا النوع من الحيدة. فهمت
1: قصدي؟
0: نحن في هذه المسألة تتركها تروح وتروح إلى شيء آخر ما فهمته. هذا من الحيدة يقتل بهذا
2: تعبير
0: يا شيخ. فهمت مقال تطبيق. والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله لكن أقول غفر الله له غفر الله. هذا مين صحيح صحيح هذا
2: الشيخ الألباني يقتل ماذا عندك
0: يقتل بشرا يقتل لما يستقبل. إيش اللي يستقبل؟
3: سيحتج بكلام شيخ الإسلام في أمور أخرى.
0: طيب طيب هل هذا يجعله يحيد؟ إنما نريد أن يستقر مع الحق لا يفعل ذلك. والله
2: حدنا عن المقدمة.
0: نعم
2: قل حدنا عن القراءة.
0: شوف
2: هذا من الكتب المؤلفة بالعقيدة. قال وهو كتاب المفتي قل هو كتاب جليل القدر
0: ما شاء الله.
2: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا عنه وهو من المؤلفات المتقدمة في التاريخ ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى وفيه فوائد قيمة ومناقشات مفيدة في رد ذلك القول. حافظة
4: رحمه الله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
5: هيا عين صاد ذكر

صغيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها

مثل سوف أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد.
1: وأيضا بعض الأحكام التي يجوز للمرأة

0: أن تتجمل فيها، فما حكم وصل الشعر بشعر آخر سواء كان للمرأة أو للرجل؟ ليس معناه وصل الشعر للمرأة فقط، أيضا للرجل. فما حكم وصل الشعر؟ ها، من يجيب؟ نعم، لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب وصل شعر بشعر مثله. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وصل الشعر بالقرام البحر، وما حكم الصحيح؟ الناش ايش قال؟ انه يدخل في الوصل خلاف الوصل، يعني حرام جائز. نعم، يعني بعضهم يجوز وبعضهم يحرم، فهي مسألة يعني كما يقال الخلاف فيها قوي جدا، فمن تركه تورعا وإلا هذه الأشياء ما ينبغي. نعم، كريمات التبييض ايش حكمها؟ صاحب تواي هذا خلف الاندونيسي انت. نعم، ايوه، كريمات التبييض ما حكمها؟ جائزة. نعم، الكريم الذي تستعمله بعض النساء للتبييض جائز. وإبر التبييض يا عبد الرحمن، بعضهم يضرب إبر للتبييض. أيوة عبد الرحمن ولا لا؟ ها؟ محمد عبد الرحمن، لا بأس. إذا كان في ضرر، إذا كان في ضرر إيش؟ إذا كان في غرر ضرر يترك، وإذا ما في ضرر يجوز. هكذا عملت إبرة تبيض، هكذا تقصد؟ هكذا إذا في ضرر، إذا ما في ضرر يجوز، صح؟ ليس على الإطلاق. كيف هذا التفصيل؟ ها عمر، يدخل في التغيير، وقلنا أنه يلحق بحكم إيش؟ حكم إيش؟ الوشم. نعم، يدخل في حكم الوشم، يعني سواء كان في ضرر أو غير ضرر، أما هو أصله ضرر لكن يدخل في حكم الوشم. نعم، رأى.
1: الحمد لله الذي فتح للأولياء باب الرشاد وأرشدهم إلى مسالك الخير والسداد وحذرهم من طريق الغواية والفساد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الصداق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتق صفية وجعل عتاقها صداقها، متفق عليه.
0: نعم، قول المؤلف باب الصداق. الصداق بفتح الصاد والدال، ويجوز كسرها الصداق، والأفصح والأشهر الفتح الصداق. نعم، وهو اسم لصدقة أو عطية، يطلق على الصدقة ويطلق على العطية ويطلق على الهبة، ولكن في الاصطلاح خصص بما يعطى للمرأة. وأما تعريفه في الاصطلاح فقد عرفه أكثر من واحد بتعاريف متفاوتة، لكن المضمون واحد، وهو أنه ما تعطى، ما تعطاه المرأة من المال أو ما يقوم مقامه عوضا، أو ما يقوم مقامه عوضا عن عقد النكاح عليها. وله عدة مسميات، يقال نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن عيش

نحلة أي مهرا، ويقال فريضة، أيضا يقال له فريضة، ويقال أيضا أجر أجر، ويقال طولا، ومن لم يستطع منكم طولا أي المهر. نعم، ويقال مهرا وهو الأشهر والمتداول، ويقال أيضا جهازا، تجهز المرأة، هكذا ذكر علماء اللغة. مشروعيته، مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما بالكتاب وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال تعالى فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن، صح؟ نعم، أجور، الأجور هنا بمعنى المهر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة ألك مهر تمهرها، وأيضا قال لعلي سيأتي الحديث أين درعك الحطمية تعطيها، يعني لما كان ليس لديه شيء فقال أين درعك الحطمية، سيأتي معنا حديث ابن عباس. فهذه أدلة تدل على وجوب مشروعية المهر، وأيضا نقل الإجماع على ذلك. ما حكمه؟ هل هو واجب؟ إذا قلنا أنه مشروع، هل هو واجب أو هو مستحب؟ أكثر العلماء على أن مهر المرأة واجب. نعم، أكثر العلماء على أن مهر المرأة واجب، والدليل الحديث الذي الرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة وليس معه شيء قال التمس ولو خاتما من حديد، فلو كان مستحبا لما ألزمه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وأيضا نهى عن الشغار، لأن الشغار اشتراط وفيه مقابلة البضع بالبضع وليس بينهما مهر، يعني أيضا من لوازم الشغار أيضا أو من شروطه الذي ينعقد فيه النكاح أنه لا مهر بينهما، وهذا من المحرمات. ورب العزة أمر وآتوا النساء صدقاتهن إيش؟ نحلة، آتوهم أمر، فدل ذلك على وجوبه، وهو القول الصحيح. هناك قول يقول أنه مستحب، وهذا القول حكم عليه بعض أهل العلم بأنه قول ضعيف. نعم، يستدلون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهر امرأة نعلا وهذا قالوا لا يسوى شيئا، والمرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن معناها أنه ليس هناك مهر يقابل به. لكن الصحيح هو قول أكثر العلماء أن المهر واجب. من يستحقه؟ المرأة باتفاق أهل العلم، لا دخل فيها للوالد ولا الوالدة، الأم والأب لا دخل لهم في مال البنت الذي يعطى لها مهرا، هذا باتفاق أهل العلم. لا يجوز أن يؤخذ من مهرها مقابل، فهو ليس بيع وشراء، وإنما تعطى أو يعطى للمرأة هذا المال، أما أبوها فلا يأخذه، فلا يأخذ المهر يعني له. أما إذا كان يأخذه من أجل أن يجهز ابنته وغير ذلك فلا حرج من ذلك. المسألة الثانية، لو اشترط الأب عطية له مع المهر هل يجوز؟ جمهور العلماء على أنه يجوز للأب أن يشترط، يقول مثلا مهرها كذا وكذا وأنا لي كذا، قالوا لا حرج في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط ما استوفيتم بها ما استحللتم بها الفرج، قالوا هذا من شروطها ولا حرج من أن يطلب الأب شيئا من المال. القول الثاني قالوا هذا حرام، لا يجوز، هذا حرام لا يجوز، لأنه يدخل في المال المحرم الذي يأتي عبر المسألة و حرام. نعم، القول فالصحيح هو لا بأس به إذا اشترط الأب، لكن بحيث ألا يكون

المال قويا يعني كبيرا، المال كبير، وإلا لو اشترط فلا حرج من ذلك. أيضا المسألة التي تليها المؤخر، هل المؤخر هو من جملة المهر أم ليس من جملة المهر؟ جمهور العلماء على أنه من جملة المهر، ويجوز أن يشترط مؤخرا، وأن اشتراط المؤخر لا يفسد مقاصد النكاح ولا أيضا ما تضمنه النكاح. القول الثاني قالوا هذا الشرط ليس في كتاب الله، فلا يجوز المؤخر، فهو شرط باطل، فهو شرط ماذا؟ باطل. فإذا عقدت المرأة على مؤخر فنكاحها باطل. القول الثالث قالوا النكاح صحيح والشرط باطل، النكاح صحيح والشرط باطل. والصحيح هو قول جمهور العلماء أنه يجوز المؤخر، أنه يجوز المؤخر، لكن يكون بالمعقول، يكون ماذا؟ بالمعقول، لا يقول المهر مليون والمؤخر عشرة، هذا ليس بالمعقول. قال بعض العلماء فإن اشترط فلا يزيد حده حدا فاحشا لكي يربط في المرأة ولا يستطيع طلاقها، ولا يستطيع طلاقها. لكن إذا كان هناك مؤخر كما يقول يقال بالحد المعقول فلا حرج من ذلك، فلا حرج من ذلك. نعم. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. أعتق صفية بنت حيي بنت أخطب ابن أخطب ذاك اليهودي زعيم خيبر وقائدهم وكان ذو شأن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا اصطفى صفية رضي الله عنها، ثم بعد ذلك جعل عتقها صداقها. هل أصل العتق كان صداقا أم أنه اعتقها، أم أنه اعتقها فكان من عتقها أنه تزوجها؟ خلاف بين العلماء في معنى قوله وجعل عتقها، وجعل عتقها صداقها. فالقول الأول قالوا العتق مقابل الصداق، مقابل الصداق، لأن الرجل إذا أعتق مرأة أو أعتق رجلا آخر كأنه تنازل عن حق مالي. نعم. القول الثاني قالوا لا، المهر كان مالا ولكنه اعتقها لكي يتزوجها، لكي يتزوجها، فقالوا قوله وجعل عتقها صداقها قالوا هذا ينافي الأصول، وهي ماذا؟ أن المهر لابد أن يكون مالا، المهر أن يكون ماذا؟ مالا وليس بمقابل. والصحيح هو القول الأول أنه أن النبي جعل عتقها أي أصل العتق هو مهرا لها، مهرا لها. طيب هنا معنا مسألة، وهي أيجوز للإنسان أن يزوج رجل على عمل أو على هبة أو على عطية؟ مثال، قال له أنا أريد أن أتزوج ابنتك، قال الولي لا حرج سأزوجك ابنتي، لكن بشرط أن تعمل معي في بناء هذا البيت، في بناء هذا البيت، فإن أتممنا البيت زوجتك ابنتي. أو الصورة الثانية أو مثال آخر، يقول مثلا أنا سأزوجك ابنتي يعني ماذا؟ بأن تعطيني هذه السيارة أو هذا البيت أو هذه الأرضية عقار أو هذه الشجرة. انظر، ليس مالا، إنما إيش؟ شيء يستفيد منه الولي، يستفيد منه ماذا؟ الولي، أو ويكون مهرا للمرأة. هنا وقع خلاف بين العلماء، فذهب

0: فذهب الطائفة من أهل العلم أن المهر لابد أن يكون مال، لا يجوز أن يكون عملا، بل المهر لابد أن يكون مالا تأخذه المرأة، أما هبة تنازلا، تنازل عن هذا البيت لنا أو تنازل عن شيء يتنازل، قالوا لا يقع ذلك، حتى العمل لا يقع مهرا. القول الثاني قالوا يجوز أن يقع مهرا، والدليل استدلوا بقصة موسى حينما قال له يقال شعيب، والله أعلم هم يقولون أن هذا النبي كان شعيبا، أنه قال له أن يعمل عنده 8 سنوات، فإن زدت وأتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليه. فلما اشتغل عنده وعمل زوجه ماذا؟ ابنته. أصحاب القول الأول قالوا هذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. يقال الأصل أن شرع من قبلنا هو شرع لنا، ما لم يأتي ما ينقض، ما لم يأتي إيش؟ ما ينقض ذلك. فالصحيح والله أعلم أنه يجوز. أيضا على صحة الحديث علمها القرآن فهو مهرا لها، والحديث فيه ضعف لكن العمل عليه، قال علمها، والتعليم ليس شيئا محسوسا صح وليس مالا. فالصحيح أنه يجوز أن يكون المهر ماذا؟ عملا أو هبة أو تنازل عن شيء أو أي شيء له ماذا؟ قيمة، له ماذا؟ قيمة. سيأتي معنا بعد يعني ماذا كم المهر حده من المال. نعم.
1: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت 0.5 أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه
0: قال وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صداقه لأزواجي 12 أوقية. نعم. ونشى، يعني النشى يا أخوان قيل 0.5 أوقية وقيل أقل أيضا من النصف، والذي جاء في الحديث 0.5 أوقية. نعم. والأوقية 0.5 أوقية، فتلك 500 درهم، 500 درهم هي مقدار 12 أوقية ونصف. 500 درهم، الدرهم 3 جرام و7 من 10، 3 جرام و7 من 10، يعني كان مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعها 500 درهم، 500 درهم. وأنت اجمع الآن، تختلف يعني 500 كم ستكون الآن إذا كان الجرام 3.7 للدرهم. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهر نساءه، وهل هناك حد للمهر أو حد أقل للمهر أو أكثر؟ وقع خلاف بين العلماء. أولا إلى الحد الأدنى، اختلف العلماء في الحد الأدنى في المهر ما هو. قال بعض العلماء كل شيء له ثمن، كل شيء حتى القلم هذا ب1000 2000 له قيمة ثمن، يجوز أن يكون مهرا، يجوز أن يكون مهرا. القول الثاني قالوا لا ينقص على 3 دراهم. لماذا؟ قالوا لأن يد السارق تقطع في كم؟ في ربع دينار، في إيش؟ ربع دينار زيادة. دل ذلك على أن ربع الدينار له قيمة، والربع الدينار هو عبارة عن

0: دراهم فله قيمة، فما كان له قيمة كان مهرا، فما دونه درهمين درهم قالوا لا يجوز أن يكون مهرا، لا يجوز أن يكون مهرا. القول الثالث قالوا في حده أنه لا حد له، أنه لا حد لأقله، عفوا لا حد لأقله، قالوا بأي شيء مقابل يجوز ماذا أن يكون مهرا، يجوز أن يكون مهرا. واضح أخوان؟ يعني أقل المهر إذا ما رجل مثلا تزوج امرأة أعطاها خاتم، هل يصلح أن يكون الخاتم مهرا أو القلم مهرا أو الدفتر أو الكتاب أو كذا، هل يصح أن يكون مهرا؟ يصح أن يكون مهرا. هل يقال أنه أتى بالواجب أم أنه لا ما أتى بالواجب، ظلم المرأة؟ واضح الآن ما معنى حد الأقل؟ رجل أعطى المرأة صحيح البخاري قال هذا مهرك، يجوز يجوز، فهذا هو الصحيح أنه لا حد لأقل المهر، بأي شيء مقابل يجوز، بأي شيء مقابل يجوز، لكن لا يكون حقيرا كشفع النعل وما شابه ذلك. وسيأتي معنا أن رجل تزوج امرأة بنعلين لا يصح، منكر هذا الحديث، لكن بأي شيء مقابل لا بأس. أعطاها رياض الصالحين مهرا يجوز، مصحفا قال بعض العلماء يجوز، لكن أين هؤلاء؟ ما في واحدة تقبل ها؟ لكن يجوز يجوز إذا قبلت جزاها الله خير فيكون ذلك. أكثره مثل الثانية، أكثر المهر اختلف العلماء، فقال بعضهم أكثره أوقية، وقال بعضهم أكثره قنطارا، نعم قنطارا يعني هذا وزن من الذهب، وزن من الذهب، وقال بعضهم ما تعارف أن هذا أكثر المهر، أكثر المهر، نعم. والصحيح أنه لا حد أيضا لأكثره، لا حد لأكثره، يجوز أن يزوج امرأته يعني ابنته ب100,000 يمني أو ب10,000,000، ما في شيء، لا أحد يقول ظالم ولا يقول كذا. رجل رضي أن يزوج ابنته بذلك فرضي الزوج فلا حرج من ذلك، لا تقول هذا ظلم هذا كذا. لكن متى يحد؟ يحد إذا لم يفرض لها، إذا لم يفرض لها يرجع إلى مهر المثل. تزوجها قالوا المهر، قالوا سنتفق، فلما دخل بها وحدث المشاكل أين المهر؟ قال ما حددت لها مهرا، يرجع إلى مهر المثل، مهر النساء الذي هم في منطقتها، هذا يسمى مهر إيش؟ المثل، مهر ماذا؟ المثل. واضح الآن؟ فإذا تخاصموا ولم يسمي مهرا فيرجع فيه إلى مهر المثل. الحالة في عدن، الحالة في بلاد كذا، الحالة في محافظة كذا، الحالة في كذا، يرجع فيه إلى الحال في هذه البلاد إذا لم يسمي المهر. واضح؟ نعم.
1: قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
0: نعم سنده صحيح، سنده صحيح. وفي الحديث أن عليا لما تزوج فاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطيها شيئا، فهذا دليل على ماذا؟ على وجوب المهر. أيضا لم يأذن له النبي بالدخول حتى يعطيها شيئا. هنا مسألة، وهي هل المهر يجب؟ هو واجب، لكن هل يجب أن يعطى قبل الدخول أم لا بأس بعد الدخول بمدة من الزمن؟ واضح؟ المهر واجب، لكن هل يجوز أن أتزوج المرأة ثم أعطيها بعدها المهر، أم لا بد إيش من أن أعطيها مهرا قبل إيش أن أدخل بها؟ هنا وقع خلاف بين العلماء.

0: فالقول الأول قالوا يجب أن تدفع شيئا حتى ولو جزءا من المهر، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي أن يعرف بفاطمة قال أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، قال أعطيها درعك الحطمية، درع يستخدم في الحرب هو عبارة عن سلاسل من حديد يتقي بها ضربات السيف، قال أعطيها درعك الحطمية يعني لا تدخل عليها إلا أن تعطيها ماذا شيئا. هل معنى ذلك أن درع الحطمية كان مهرا؟ قالوا لا، ليس مهرها الدرع الحطمية، لكن قال له أعطيها أي شيء قبل الدخول بها، فدل ذلك على وجوب إعطاء المهر قبل التمكين، تمكين المرأة. القول الثاني قالوا لا يشترط، يجوز أن يدخل بها بدون ماذا؟ بدون أن يعطيها، يعني يفرض لها لكن بدون إيش؟ أن يعطيها، يعني بعد الزواج يعطيها أو كذا. قالوا لا حرج من ذلك. وما هو الدليل؟ قالوا ليس هناك دليل يدلنا على إيجاب ذلك. وأما حديث علي أين درعك الحطمية، هذا مهرها، قالوا هذا مهرها، فحكموا على أن هذا الدرع كان مهرا لفاطمة، كان مهرا لفاطمة. والصحيح والله أعلم أنه يجب أن يعطيها ولو شيئا كخاتم أو إسورة أو سلف من ذهب أو أي شيء يعطيها، فلا حرج من ذلك، فلا حرج من ذلك، نعم بأي شيء، ثم بعد ذلك يكمل لها مهرها، يكمل مهرها. فالصحيح أنه لا بأس أن يعطيها جزءا ثم بعد ذلك يعطي لها ما فرضه، ما فرضه أو ما فرض عليه في نكاحها، نعم.
1: قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي.
0: هذا الحديث من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويقال أن ابن جريج دلس فيه وقد عنعن، وجاء مصرح بالتحديث عند النسائي، لكن البخاري يقول أن ابن جريج لم يسمعه من عمرو بن شعيب. وجاء أيضا من طريق أخرى وفي سندها المثنى بن الصباح، رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمثنى بن الصباح ضعيف. وجاء أيضا عند عبد الرزاق في مصنفه مرسل من مراسيل مكحول. وأيضا هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من هو جده؟ من هو جده؟ من؟ لا تنظر، ما في، ما غير موجود. من هو جده؟ من هو جده؟ جده؟ جده صحابي معروف. السلام عليكم. عند أصحاب شبوة. من؟ عبد الله بن عمرو العاص. أحسنت. عبد الله ابن عمرو ابن العاص. طيب، وجاء من حديث عائشة عند أحمد، عند أحمد في المسند، وفيه حجاج بن أرطأ ضعيف. فبعض العلماء حسن الحديث بهذه الطرق، حسن الحديث بهذه الطرق. طيب، هذا الحديث فيه شيء، أيما امرأة نكحت على صداق على مهر، طيب، أو حباء هدايا، حباء يعني الهدايا، أو عدة يعني عدة، عدة يعني شيء من المعدات، نعم، ويقال مدة، إما وقالوا جاءت في بعض الروايات عدة، وجاءت في بعض الروايات مخففة عدة، يعني من العتاد، شيء العتاد، نعم، قبل عصمة النكاح فهو لها،

0: الآن معنا قبل الزواج خطبة، ثم بعد ذلك عقد، صح؟ ثم بعد ذلك إيش؟ زفاف، رواح يقال، رواح. نأتي إلى الخطبة. الآن في الخطبة تمت العادة في كثير من الدول والناس أنهم يعطوا هدايا عند إيش؟ الخطبة. يعطون هدايا عند الخطبة، فيعطي لها ثوبا أو عطرا أو خاتما وما أشبه ذلك. هذا عند إيش؟ الخطبة. عند العقد بعدما عقد عليها كذلك يعطي لها هدايا، ثم بعد ذلك إذا زفها يعطي لها أيضا هدايا. هل هذه الهدايا عند الخطبة، عند العقد، عند الزفة، الزفاف، هل هذه إذا تمت خصومة ترجع أم أنها محسوبة من المهر؟ واضح؟ أنا أول أطرح المسألة، ما أريد إجابتكم، لكن وضحت المسألة. نأتي إلى الخطبة. رجل خطب امرأة ثم حدث فسخ، ثم حدث إيش؟ فسخ. قال العلماء عند فسخ الخطوبة ترجع كل شيء، المرأة ترجع كل شيء. لماذا؟ لأنه ليس زوجا لها، ولماذا أعطاها على أي شيء إلا إذا تنازل الزوج، إلا إذا تنازل إيش؟ الزوج. وقال القول الثاني، قالوا الذي تعطيه المرأة في الخطبة لا يجوز لها أن تأخذه، والزوج يجب عليه أن يأخذه. لماذا؟ لأنه ليس من المهر، ليس من المهر. القول الثالث، قالوا إذا كان هذا معدود في العرف السائد من المهر فهو من المهر، وإن كان غير معدود من المهر فيرجع إليه، فيرجع إليه. واضح؟ وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب. مثال، رجل خطب امرأة أعطاها إسورة، أعطاها جوالا، أعطاها كذا، يقال لما تمت العقد الخطوبة أو مجلس الخطوبة قالوا له نريد منك ذهبا، خاتما، وإسورة، وكذا وكذا، ثم بعد ذلك سيتم العقد. ففي أثناء الخطبة أعطاها هذا الشيء، هذا إذن من ضمن ماذا؟ من ضمن المهر. فإذا حدث فسخ أو طلاق فيرجع إلى الرجل، يرجع إلى الرجل. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نأتي إلى مسألة العقد. قال قبل عصمة النكاح، قبل عصمة النكاح فهو لها، فهو إيش؟ لها. قال بعض العلماء قبل عصمة النكاح أي أنها قبل أن تنكح أو يعقد عليها فهو لها، إن كانت هدية، هدية. أما إذا كانت من ضمن المهر فيرجع إليه. فإذا أهدى لها مثل جوال، الجوال ما أظن تبع المهر، أو أعطى له كذا، هذا ما يصلح أنه يقول هاتوا كل شيء ولا العشاء الذي عشيته ينتقم، العشاء وأريد كذا وأريد، ما يصلح هذا. العائد في هبته كالكلب يقي فيعود في قيه. إذا قال رجل تمت هناك مخاصمة، قل له حينما أعطيتها ماذا أردت؟ قال أردت هبة، إذن لا يجوز لك الرجوع. ولكن قال لهم فرضوا علي أن هذا من جملة النكاح، فهنا يجوز لك إيش؟ الرجوع. واضح الآن؟ طيب، بعد عقدها قال وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، خذي لك. قالوا بعدما عقد عليها أعطاها أعطاها أعطاها أعطاها غير الصداق، أعطاها نفقة، أعطاها كذا غير الصداق، هنا يحرم عليه الرجوع لو كان هناك فسخ أو طلاق. لماذا؟ لأن هذه عطية، هذه تعتبر ماذا؟ عطية، فلا يجوز له الرجوع في هذه الأشياء. يعني مثال، كان يعطيها كل شهر كذا وكذا من المال، يقال لها ائت به بما هذا المال، ما يصلح. نفقة كانت يعطيها أو أي شيء، ولا يجوز له أيضا أن يذكر ذلك. نعم. الحالة الثالثة بعد الزفاف، أي بعد ما يزفها، بعد ما المرواح، يقال المرواح أو الرواح، يعطيها شيئا هدية، بعضهم نحن في عرفنا يسمى فتحة الوجه، صح ولا لا؟ قالوا تعطيها كذا وتعطي أمها وتعطي كذا حتى تكشف إيش وجهها. هذه المسألة فيها تفصيل، وهي إذا اشترطوا ذلك ما تفتح وجهها إلا أن تعطيها، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يكفي أنه أعطاك المهر الذي يجب فيك أن تمكنيه، فما يجوز لك أن تشترطي شيئا بعد ذلك. وإن أعطاها من عنده فلا بأس، واضح الآن؟ فاشتراط المال قبل يعني وقت التعريس، قبل الدخول بها، هذا لا يصح، لا ينبغي، هذا لا يجوز، هذا العرف الكذا، اترك العرف إذا خالف الشرع، لأنه أعطاه مهرا، أعطاك ماذا؟ مهرا. فبعضهم يشترط في بعض يعني المحافظات القريبة مننا، نحن في عدن ما في عندنا هذا، صح ما في عندنا، لكن في بعض المحافظات عندهم لابد، هذا حق كشفة الوجه يعني، ولا ما ستراها، هذا ما يجوز، هذا قد أعطاك المهر يكفي بذلك. فأما الاشتراط في هذا فلا يجوز. قال وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، أكرم الرجل أي هدايا، أعطى لعمته هدية، أعطى لعمه هدية، ما يجوز له الرجل يقول لا هات خلاص طلقت بنتكم، ما يصلح هذا. نعم، فقالوا إذا أعطاهم على وجه الهدية لا يجوز الرجوع، أعطاهم على شرط وهو أنه داخل في الصداق فيرد إليه. نعم.
1: قال رحمه الله عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى ماتت، فقال ابن مسعود حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان للأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة.
0: الحديث أعل بالاضطراب. ما هو الاضطراب؟ قالوا في الصحابي الذي أخبر ابن مسعود، قيل معقل بن سنان وقيل معقل بن يسار وقيل أشجع. نعم، ولذلك الشافعي كان يضعف الحديث لاضطراب في الصحابي الذي أخبر ابن مسعود، لكن الحديث ظاهره الصحة، ظاهره الصحة. نعم، وهذا الحديث فيه أن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها، هذا دليل على أنه ماذا؟ على أنه لا يجب إعطاء المرأة المهر قبل الدخول كما يعني مر معنا. فهذا من الأدلة التي استدلوا به على أنه لا يجب إعطاء المرأة شيئا من المهر، يعني يجوز ليس ولا يجب، فاستدلوا بهذا الحديث، لا يعني يجوز للرجل أن يدخل على المرأة ولم يعطيها شيئا من المهر. طيب، هذه المسألة يا أخوة فيها حالات. الحالة الأولى أن يكون تزوجها بعقد صحيح، تزوجها بعقد صحيح ثم دخل بها ولم يفرض لها شيئا، هذه المسألة اختلف العلماء فيها، والصحيح هو ما جاء في هذا الحديث أنه ينظر إلى مهر نسائها. ما هو المهر نسائها؟ أي ما تزوجت به قرابتها، وقيل عشيرتها أو قبيلتها، كم يتزوجون فيفرض لها سواء مات أو طلق، سواء مات أو طلق. طيب لو مات يرجع فيه إلى مال الإرث.

0: المدينة باللغة الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي.
1: نعم. وإن طلق فيطالب بمهر المثل، فيطالب بمهر لم يفرض لها مهرا. الواجب عليه أن يمتعها، الواجب عليه إيش؟ أن يمتعها. ما هو المتاع؟ أي شيء، ثوب أو عطور أو أي شيء تزوجها لكن لم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا، فالواجب عليه ماذا؟ المتعة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة في المرأة الغير مدخول بها، الغير مدخول بها. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يمتعها. رجل تزوج امرأة عقد بها، كم المهر؟ ما فرض لها مهر، قال من إن شاء الله سنسد بالمهر. طلقها ولم يفرض لها مهرا، في الشرع أنها لها نصف المهر. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، الآية إيش؟ فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي إيش؟ بيده عقدة النكاح، نصف. لكن هذا ما فرض له، فما هو الواجب؟ التمتع. فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نبع الله نخلص الآيات دي. الله المستعان. فهذا هو المتعة، هذا هو المتعة، يعني يعطيها أي شيء، هدية، خاتما، ساعة، جوالا، لا حرج بذلك. الحالة الثالثة، عقد عليها وفرض لها مهرا ثم طلقها، نصف المهر تأخذ ولم يدخل بها، ولم يدخل بها، طلقها فتأخذ نصف المهر والنصف الآخر يرد إليه. الحالة الرابعة، دخل عليها فطلقها فلها المهر كاملا، فلها المهر كاملا. واضح؟ طيب، هذه الحالة في بروع بنت واشق أنها لم يفرض لها الصداق، ولذلك ابن مسعود يعني ماذا؟ قضى لها بأن تأخذ المهر من الميراث. نعم. وأيضا من النساء، لا من نسائها، لا وكس ولا شطط، يعني ليس فيه ظلم ولا فيه تعدي، ما في أنه ظلمها ولا أنه إيش أخذ منها أكثر من ذلك، فلا بأس بهذا. فهذا الحديث هو ما يقال في هذه الحالة. نعم.
2: قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه.
1: نعم. الحديث في سنده موسى ابن مسلم، ويقال صالح ابن مسلم ابن رومان، مجهول موسى ابن مسلم، ويقال صالح ابن مسلم ابن رومان مجهول. والحديث رجح جمع من أهل العلم وقفه، وفي سنده هذا الرجل. نعم. فالحديث ضعيف. وهذا الحديث فيه أنه من أعطى امرأة سويقا، أو السويق هو ماذا؟ الشعير المخلوط باللبن، يعني مثل العصيد، فأعطاها أو تمرا فقد استحل، أي صار مهرا لها. وهذا الحديث مما استدل به بعض من يقول أنه يكون بمقابل، بأي شيء مقابل له ثمن، فهذا السويق له ثمن والتمر له ماذا؟ ثمن. طيب، هنا مسألة، وهي أن بعض أهل العلم يقول ما هي فائدة؟ أنا قلت لك وقت الأذان، الله يديك. هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي إذا

0: يعني يبقى، يقول لابد أن يكون شيء يبقى، ولو كانت إجارة، ولو كانت دينار والدرهم، ولو كان، لأن الأصل في المهر يا أخوان يكون من الدينار والدرهم أصل المهر، لكن اختلفوا فيما عداه، فيما عداه. نعم، فهل يكون الطعام مهرا للمرأة أم لا؟ يقول لها مثلا أنا سأتزوجك بوجبة عشاء، ها يصلح؟ هذه مسائل لا بد تفهموها، يزوجها بوجبة عشاء أو وجبة إيش؟ غداء. نعم، فالصحيح والله أعلم أنه لا يصح أن يكون مهرا، لا يصح أن يكون مهرا لأن الحديث ضعيف. طيب لو اشترطت أن يحج بها، ها يصح؟ أخونا عبد الله يقول يصح مع لايك. نعم يصح، إذا اشترطت مثلا أن يأخذها عمرة أو يأخذها أين حج. نعم، غالي الحج ترى، ها ايش تعاليك تشتيه. نعم، اقرأ.
1: قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك.
0: نعم، الحديث فيه عاصم بن عبيد الله ضعيف جدا، وقد أنكر عليه هذا الحديث، وأنكر عليه جماعة من العلم، بل عد هذا الحديث من مناكير عاصم ابن عبيد الله. وهذا الحديث استدل به من قال بأن أي شيء له ثمن ولو كان من النعل يكون إيش؟ مهرا للمرأة، يكون مهرا للمرأة. ولكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، لا يصح، ضعيف. وقلنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن حد أو أقل حد أن يكون إيش؟ له ثمن، أن يكون له ثمن. لكن بعضهم يقول النعل ما يصلح أن يكون، لكن الثوب هل يصلح أن يكون مهرا؟ الجواب نعم، الثوب يصح أن يكون مهرا، فيجوز أن الرجل يعطي لامرأة ثوبا فيكون مهرا. النعل لو كانت نعل فاخرة بعض أهل العلم يقول لا بأس أن يكون إيش؟ مهرا، لأنه له ثمن. أما إذا كان ليس له ثمن فلا، وليس معناه من السنة أن الرجل يتزوج بالنعل، لا، ولكن هذه الأدلة التي يذكرونها من باب أقل المهر، من باب ماذا؟ أقل المهر. نعم،
1: شو المقصود خلف في ذلك؟ خلف في ذلك،
0: وخلف في ذلك، نعم، خلف يعني ماذا؟ أنه انفرد به، انفرد بهذا الحديث، خلف أي أنه انفرد بهذا الحديث. نعم، أذان.

0: بسم الله. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: ما حكم قول الزوج لزوجته الحقي بأهلك أو الحقي بأهلك، هل يكون طلاقا؟
1: إنه طلاقا فطلاق. وإن
2: الله تعالى ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
1: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة،

وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس، والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وهي بتحقيق الدكتور دغش. لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى، وهو جل الكتاب. ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح،

قسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات. لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب والقصد يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا، ونحن له مسلمون. يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل: إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا. أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية، فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله، واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة

0: في الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية، والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه،
1: وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة،
0: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية. لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه. وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم، مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية. وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم، وهم ما أساءوا، كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء أثابنا أو عذبنا، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم

غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم هذا قول أهل البدع ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، ويقول الله أيضا وما ربك بظلام للعبيد، وقال الله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم بسبب ذنوبهم. فالله لا يظلم أحدا، والآيات كثيرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه. فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة، لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين، وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة. بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة، ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال أيضا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم.

يتعلق بدعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم، جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للقاني. ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبي سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه إلى ماذا تدعو، بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة

السلمي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء أرسلك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك وهي قوله وهي في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال أيها المسلمون إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما، لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به، وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين

قال له أي قال لمعاذ رضي الله عنه: فإذا عرفوا الله. هكذا جاء في الصحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا إذن هذا دليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك، رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق، وعلمت أحقيته سبحانه، وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه. وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له: فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها. إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء، وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال: إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا الشيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات. والدليل في القرآن: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد أن

السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام، ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام، لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله، فلما كان الأمر كذلك إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد، بل العجيب وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها، بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية وعدم اعتنائهم، عدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه هي الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين.
وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما. لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لهذا قال: وقل لهما قولا كريما. جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين، آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم. وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المجري في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لم تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك. كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود: وحدوا الله، اعبدوه، لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا: لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول: الأمر بعبادته وحده لا شريك له. الثاني: الأمر بالإحسان إلى الوالدين. والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى. والرابع: الإحسان إلى اليتامى. والخامس: الإحسان إلى المساكين. والسادس: الإحسان إلى الجاري القريب. والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب. فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربى أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق.

السفر، ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية، ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة بن قيس النخعي وهو تلميذ بن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط، وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صحح هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه. لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن

وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من

مِتُّ لَسَوْفَ يُحْيَى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فأنا

فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعزهم

أَعَدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

بأن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
4: أعد من أول.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، أي سكن.

مطمئن فهو مطمئن إلى كذا، ويقال طامنت منه أي سكنت، طامنت منه أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن، أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب باب وجوب الطمأنينة، أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها أي الطمأنينة واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة، قول العلماء بوجوب الواجبات واجبات الصلاة لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات، من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثم اختلاف يسير. فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى

0: هين اثنين مهمين في الباب في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال: فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال: فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى. فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ، عندك موجودة؟ أي لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل. فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يديه. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى،
0: كما صلى، فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى، كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها. فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل، واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قولي على ما جاء في الحديث على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، وعليك السلام، وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر: والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال: ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور.

من الصحيح. قال يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا. قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة هذا. قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول ثم علق عليه، فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته. وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة، في صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. أيضا وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال وعليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات للإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع فارجع فصلي، قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى، فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل.

والنسخة التي عندي ثم افعل، ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا؟ كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه: دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال: فسلم على النبي، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى، ارجع فصلي. قال: فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال: ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع. يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية. ما أجابه في الثانية، في آخره قال: ثم افعل، كما في رواية الباب في نسختي. وفي الثالثة من رواية ابن نمير، عبد الله بن نمير رحمه الله، عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال: أن رجلا دخل المسجد، شوف، أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا، صحيح؟ لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا؟ المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة: أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: فرجع فصلى. هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال: علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله، فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فأسبغ هنا عندنا في اللفظ: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخره: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا، بعد هذه الرواية قال أبو أسامة: في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال: فجاء فسلم فقال: ارجع. ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد. فرجع فصلى ثم سلم فقال: وعليك. هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال: وعليك، ارجع فصلي. قال: فأعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفيه: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم

أرفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام فيما ذا في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة. قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير، أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا؟ في حديث المسيء صلاته في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من؟ ابن الملقن محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته. واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره وقال أبو أسامة في الأخير، وأسند الرواية وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ. ومما قاله الحافظ ابن حجر قال وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة. واضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا؟ اللفظة. أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب. عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه نعم الرابع، الرابع. هذا الحديث حديث حديث أبي هريرة حديث عظيم وهو أصل في الباب، حديث عظيم وهو أصل في الباب، وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحكية بقوله تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحكية بقوله. صحيح، حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد وغيره. هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله، والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل، والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني إيش أصلي. وضح. وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام، ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث، إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. وضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهو أو وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد ليعلم فقهه، ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه،

وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه إذن نقول بناء على هذا: مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم، على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة، لا الشاذة ولا المنكر، واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريط في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث، التفريط في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب، واضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس: جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين، الوجه الأول: الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالات بعضهم: الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب، وما لم يذكر فيه فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به: إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن، إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، وهذا التعليم والتوجيه لمن أتاء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب، الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه، قالوا: لأن الأصل عدم الوجوب، وإن

لأمر زائد على ذلك، لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات. وهذا الموطن موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط. أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال، وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر. أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر، هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله. واضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث إيش؟ المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء إيش؟ بعد. طيب، ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان. قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ناسخ يعني، صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء. القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح، أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه

الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. وضح؟ وضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق. قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب. فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. وضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات لما سأل: الله أمرك، الله أمرك، قال: واللازم باطل. أن نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل، فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد، الأمر الزائد. نقول لا، ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أن إذا كان شهد

وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا، يقول رحمة الله عليه، قال جوابه من وجوه: أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه، حملوا الحديث يعني، قال وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه. فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد، فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها، فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله، تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير

0: إيش؟ مظنته. نعم، الوجه السادس. السادس؟
1: نعم السادس.
0: قوله في الحديث: فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد، خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات. ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات. وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض، قال: واسمه خلاد. واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر: هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا، حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد بن رافع، فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد، وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. واضح؟ نعم. قوله إذا عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث: فصلى. ها؟ فصلى. زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين. فصلى يعني إيش؟ كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أن تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث النسائي في الرواية نفسها، يقول: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته. لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها؟ يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه. واضح؟ وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة، قال: ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون: رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد: يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قوله أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها. واضح؟ حتى يستقيم لك الفهم والروايات تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا، قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان، محمد ابن عجلان عند الشافعي في المسند، أعد صلاتك. هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في رواية ابن عجلان، قال أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم، لأنه قال له في الحديث: فإنك لم إيش؟

ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود صحيح، وما يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش؟ الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح؟ وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش؟ نفي صحة، لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال، بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش؟ بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة. وضح؟ قوله في الحديث وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير، ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات صحيح مرت معنا، لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق، يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق. فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل.

خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش السفسطة هذه. قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة، يعني ما هذه السفسطة، واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة، واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود، نعم. قوله ثم اقرأ ما تيسر أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن. قال العلامة الخطابي ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير، الفاتحة غير الفاتحة. قال ظاهر الإطلاق التخيير، قال لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهو كقوله فما استيسر من الهدي. قال ثم عنيت السنة أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في إيش؟ في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال وإذا قمت فتوسل

وجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ وبما شاء الله أن تقرأ. قال ووقع في بعض طرقه ثم اقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال لمن معه قرآن، لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز، يقول الحافظ، عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا كم مرحلة؟ يقول ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، ها؟ عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد فإذا ركعت، شوف، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، تمد ظهرك، طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم. قال وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق ثم يكبر فيركع حتى يطمئن، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي، ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان، واضح؟ كيفية الاطمئنان هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل، ها، وتطمئن. وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله، ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل، ها، نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري

يقول: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، بمعنى مده مستويا، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه. واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه: حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ: وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه، أي على شرط مسلم، أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم عن البخاري، ثم قال بعد ذلك: فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال: فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان، هو الاطمئنان. قال: ومثله في حديث رفاع عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، إلى مفاصلها. طيب، قوله: ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة: ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب، قوله: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تكلمنا عن هذه الرواية، قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة. وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة: وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب، الوجه السابع: استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة، وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد، أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن، أنهم قالوا: إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. واضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية، وأن الذين يقولون بالسنية، وكثير من المتأخرين، وكثير في مصنفاتهم، هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. واضح؟ الوجه الثامن: أن الحديث دال

ركنية على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل إجماع. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، وهذا عليه جماهير العلماء وسيرد كلام عنه إن شاء الله. وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع. نعم، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وفقهه، أولا فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا؟ الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني. ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية: أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني، قال أجل. فهنا تعليم غير تعنيف، وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون، لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين. واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم، الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال، فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله.

فبالسؤال أدب، فلربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه، واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي، واضح؟ الفائدة التي بعدها: حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير. ما أنا يعني ما ضره لما قال رضي الله عنه: علمني، لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع: ارجع فصلي، ارجع فصلي، وأصحابه ينظرون إليه. وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا: جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال: والذي بعثك بالحق نبيا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، أو ما أحسن غير هذا. الأمر الذي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة: إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا: تخليص المقاصد، تخليص المقاصد، وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق فعلمني. في فعله صادق، وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص، ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا: كما قلنا فيما مضى، فيه مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه، أو يطل فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة، ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول. أدعى يعني عندما يقبل، يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة، وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة: وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجل

0: لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء إلا ليخالف الشافعي، ولا ليخالف الحنبلي، ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.com. ذكر رحمة

وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

أَعَدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: عليه الغلام. ثم بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاء ندوة الخميس لهذا العام عام 36 و400 ألف، جعله الله عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة خالد بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ماجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة،

قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله. أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين، وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض، وتارة شر محض، وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا أخرى، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال

موجودون وفي كل وقت. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا ليتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا شاء ما يزرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل من مواقع التواصل والمواقع التي تنوعت. وكثر ما يلقى فيها من الشر ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل وبين المؤمنين والمنافقين وبين المسلمين والكفار. من حكمة الله: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد لأن ما يكون من هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق

قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما نطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، يجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير، يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي القدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير، إذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها. ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، طهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة، ومن كل ملحد، ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى، حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله، ليكدروه حتى. ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده.

قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله يحمي بلاده حرمه الشريف يحميه من هؤلاء ويقيض له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين، فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين لأنها محط أنظار المسلمين ومهو أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها خطرهم عليها، والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة أن نهتم بهذا الأمر ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصر الله ينصركم، وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد، وإلا إذا تساهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله ناصر دينه حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن إذا ضيعنا ما أمرنا الله به، ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا والعالم كله عموما.

فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، فيسرت وسائل الشر وسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل ويدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ، وأن ننشر الخير والحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه، فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع، ونكون يقظين دائما وابدا، لاننا على اعظم ثغره من ثغرات الاسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وان كانت بلاد المسلمين كلها مهمه وكلها يجب المحافظه عليها، ولكن

هذه البلاد بالذات ليست كغيرها، يجب على أهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال ووسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير، ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء، يجب الانتباه لهم. ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر، يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام حافظ عليه ويدافع عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان، عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته

0: وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع. وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء، ونستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة.
0: نعم.
1: قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع، لأن بعض الأخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الأخوة في المركز ونصوا على السيارة بالذات لوحتها باء راء عين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها مساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة المباركة. يقول سائل فضيلة الشيخ، وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من شبابها حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
0: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه ويدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا ولا يفترون أيضا، علينا الحذر من هؤلاء وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا

0: نوجههم التوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لا بد أن يكون الداعية على علم وبصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هنا. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله، قد يستغلها ويتسمى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فيجب النظر في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة، وخلاصتها بنفسه يقول كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدعة؟
0: نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم. أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قلتم سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
0: نعم، ضيعنا الله لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبذة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
0: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي يخوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه. فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس.

0: تزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات، هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
0: بلا شك، اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
0: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينيب، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى، هذه فتنة، هذه شروط. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي وعند المخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليه باطلا بالحجة والبرهان قالوا: هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟
0: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يخذل وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه، امضوا. أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم، فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن حماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
0: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح، فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
0: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن، حراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير. كثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم عن ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباب؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب فيظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي، فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال: يا فلان، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له: كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من طرق دعاة السوء وحيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
0: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرش ويرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
0: عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
0: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدعاة في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
0: البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، وهم كل واحد يبايع، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية منهم الأشعري.

0: منهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليه.
1: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة خطب عندنا في قبل الحج وتكلم عن موالاة الكفار، وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قوله هذا صحيح؟
1: فيها تفصيل موالاة الكفار، إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين، إذا ناصرهم على المسلمين هذا ردة عن دين الإسلام. أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال، هذا ضلال. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات، هل يجوز الطاعة في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
1: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح، وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول ألعب الكرة مع بعض أصدقائي ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوهم إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا يفعل؟
1: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، أن يصلوا مع المسلمين ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانه في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانه ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويأجلونها. نعم.
0: وهذا أيضا من السؤال الفقهي، يقول صاحب أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزمه الصلاة والطهارة والعبادة العبادات حينما يكون وعيه معه؟
1: ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ونبه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟
1: هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون دولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها، أهل الأهوى هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهوى لن تصدهم عن هواهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
1: بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تتكلم بأشخاصهم، أنت تتكلم بأخطائهم، بين الحق فيه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ظهر بعض الدعاة يقول نحن

0: يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
1: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: في هذا الوقت كثرت الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
1: التجئوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
1: أديت ما عليك، أديت ما عليك، وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: كلما دعوت لولي الأمر ولبست عن عرضه وعن منهجه عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
1: اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
0: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة ردد الأمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة؟
1: عندما
0: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة المحرمة؟
1: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
1: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد. إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
1: اسألوا قلوا: وش اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله، ما رأينا إلا الخير وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إمام المسجد يسجل أسماء الصبيان الصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد مما جعل الصبيان يكثرون ويحافظون على الصلاة،

0: هل هذا العلم صحيح؟
1: لا ما هو صحيح، ولا يعلق بالمساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا بالمساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع. هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
1: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم، من أهل السلطة. نعم.
0: يقول: حينما نناصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي يقولون إن أعمالهم في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، قال: ورأيناهم يشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد، وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
1: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها، وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين، ولا تخالفهم، ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور، وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة، ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد أن يصوبه ويستطيعه؟
1: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض، وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا؟ بارك الله فيكم.
1: النصيحة أن تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرراتكم، وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
1: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة، يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرج وحده. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال: صوموا يوما قبله، وفي رواية: أو يوما بعده. نعم.
0: هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل عام، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة السوء وأهل الشر؟
1: إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
0: يقول: هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
1: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، ما هم على نمط واحد. يمن الله على من يشاء من عباده، يتفاوتون، لكن محسن الظن بهم

0: الظن بهم، ونقول لا تقتصر على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول: من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟
0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. فالوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معهم ولا يمشي معهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول: هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعظيم الكفار لا
2: يجوز. ذكر رحمة

وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

بين هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فلا

رجلا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع

إنها فرجات واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألا

اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن عشر.
3: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
4: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصيرة ثاقبة وفهم جيد

الفقهية المهمة، وإن كان عاميا، أن الصلاة والزكاة قرينتان، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول ومنها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة، وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة، كما تطلق على الطهر تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك النماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا. ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب.

المسألة الثانية في حكمها: اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة وكذلك إجماعا، وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الحديث. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، الحديث. وإنما كان اختلافهم وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج: من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر، وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل، وإن كان ذا منعة أو انحاز إلى فئة ذات منعة ووافقوه على ذلك فإن الإمام يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه طائفة من المرتدين منعوا الزكاة وقالوا إنما هي أتاوة أو إتاوة، كنا نعطيها لمحمد، يعني ضريبة أو جزية كنا نعطيها لمحمد، فيرون أنها لا تجب عليهم الآن، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه، وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها: ذكر المصنف هنا الإسلام، قال: على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه، وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه حتى ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة: الصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا، فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين

0: حكم بإسلامه ظاهرا والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكعب، البالغ الحر هذا يخرج العبد، لأن العبد ليس له مال، هو وماله لسيده. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر تماما هنا.
1: يقول هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
0: نعم، تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل.
1: مسلم حر.
0: نعم.
1: ملك نصابا ملكا تاما.
0: لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ، وهذان محل خلاف. وقوله نصاب، نصاب زكوي، سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده. فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة، هذه ليست فيها زكاة، وهي قد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره. وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل، يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
0: هذا شرط آخر، فتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة، وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة شروط الوجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.
0: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط، وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل، أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للماء. هذا العموم ماذا استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله نعم، وثانيا نتاج السائمة يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل. فعلى سبيل المثال ادخرت في خزينتك 50 ريالا، فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال. هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56 ريالا، فخمسون ريال ليس فيها الزكاة، لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام. إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال. فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام أصلا، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريال، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال، ثم يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا، لأنه لأن الربح حدث متى؟ لا، في محرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا. هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا، لأنه لم يربح أثناء الحول. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول، لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حوالان الحول فلا زكاة عليه. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم وإذا سائمته من الغنم 40. كم النتاج؟ يعني من أولادها، من أولادها 25. إذن يزكي، يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكر؟ والخارج من الأرض،
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حوله ما حوله.
0: الخارج من الأرض قسمان، قسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم.

0: هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية أربعة، ذكر أربعة كما سمعت، ذكر أربعة، وهذه الأربعة ثلاثة منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى سائمة، فالسائمة هي غير المعلوفة وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة، والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث الأثمان وهي النقود العمل، والرابع عروض التجارة، والخامس حلي المرأة على القول الراجح كما سيأتي إيضاح ذلكم إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.
0: هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة واستثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فعلى سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50 كم زاد على النصاب هنا؟ 10 60 كم زاد على النصاب؟ 20 70 زاد كم؟ 30 40 أخرى 80 زاد كم؟ 40 90 زاد كم؟ 50 شاة 100 زادت كم؟ 60 زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110 زاد 70 120 زاد كم؟ 80 هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ

0: كما سيأتي من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120 هذا وقص لا زكاة فيه، هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم، من 40 إلى 120 كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم، ماذا قال؟
1: ولا شيء. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أصلا.
0: لا، قبل ذلك قال زكاة.
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ النصاب.
0: نعم، هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم، عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي ثلاثة أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200 فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر، ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة سواء كان يشتري العلف أو كان يعني يزرعه لها، فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها 10 من الإبل والبقر والغنم فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل، ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني 10، وما بينهما كم، ما بين 5 و10، اطرح يعني أسقط 10 واحسب من 6، كم الوقص؟ 4. النصاب الثاني من 10 إلى كم؟ فيها أي كذلك 4، هذه وقص. وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم في كم حقة فيها؟
1: 3 بنات لبون.
0: 3 بنات لبون. ثم بعد فإذا زادت واحدة كم فيها؟ هنا شو يعني؟
1: إذا إلى 20 و100. فيها زاد إلى 20 و100. إذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
0: تمام. إذا من 96 من 91 إلى 120 كم فيها؟

0: الآن كم زاد عندنا؟ 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا زائد تستقر الفريضة ففي كل 50 يعني بعد 100 21. إذا زدنا 50 على 21 و100 يصير كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ 3 بنات لبون وشق، لأن 3 بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 21 و100. واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21 و100 إلى 70 كم رأس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض 3 بنات لبون 121. الآن متى تضيف حقه؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقه، فيصبح عليك 3 بنات لبون وحقه. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف اجتمع الفرضان، إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت 4 حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون. نعم 3 بنات لبون نفس، يعني هو يقول نعم لا هو يقول إلى 121 إلى 121 ثم تستقر الفريضة فيكون في كل 50 حق. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بنت لبون والخمسين فيها حقة؟ هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جئنا الأرفق إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظهر اللفظ أنه 50 هذه يحسب بعد 21، فإذا تمت يكون 171 يكون 50، هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم والله أعلم، هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم
1: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما،
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران. والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة، يدفع الحق، ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى، مثلا الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجذعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي. أكرر المثال الأول، وجبت عليه من الإبل جذعة، هذا على

0: وليس عنده إلا شقة، والجدع غير موجودة، فإنه يدفع الشقة ويدفع جبراً، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع شاتين أو 20 درهم. الثاني عكس هذا، وهو أنت، وهو من وجبت عليه شقة وليس عنده إلا جدعة، الشقة غير موجودة، أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجدعة؟
1: الجدعة.
0: نعم؟ الجدعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجدعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
1: قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية هي على الساعي، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الشقة وليس عنده إلا الجدعة، فإنه يدفعها، الساعي يأخذها منه، يقول هات ما دام عندك شقة، هات هات هات، ويدفع له الساعي جاب الزكاة العامل، يدفع له الجبران شاتين أو شاتان أو 20 درهم، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت، أدفع الجلعة، له الأجر.
1: قال رحمه الله: النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونتيح فرصه للأسئلة إن شاء
1: الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية،
1: تجب هي تجب في المال ولا
0: هي تجب في المال، ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
1: يقول: بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
0: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
1: يقول السائل: زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت للتجارة.
0: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة، فتخرج عن السائمة، تخرج عن السائمة، فمن اقتنى سائمة سواء كان يعلفها، نعم، من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام، اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة، ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء للتجارة، للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: في أسئلة متعلقة بالدرس
0: حديث لا بس.
1: يقول السائل: كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات 55 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟
0: لا معارضة بينهما أبدا، فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة كل صلاة بعشر، وتزيد أجر التجيء وتزيد صلاة الجماعة 27 درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة، فهي أعلى منها 27. نعم.
1: يقول: قول جابر رضي الله عنه: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الجملة؟
0: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة، وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة. أما الجاهل فيرفق به. نعم.
1: يقول السائل: ذكر الحافظ بن حجر في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال، قال: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، فكيف هذا؟
0: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل، أسفل هو الأصل، هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنعها. من الذي استقال؟
1: يقول الحافظ بن حجر: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
0: بل يجب كما ذكر.
1: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، لما ورد معنا حديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل هذه القاعدة يعمل بها هنا، وما هو الراجح في هذه المسألة؟
0: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة، لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال: وثوبه معلق على المشجر، المشجر. نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
1: إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
0: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
1: هذا كأن السؤال أنها ستر العورة، هل هو للنظر ولا للصلاة؟
0: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
1: يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عندهم؟
0: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم.
1: هذا السائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
0: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم. فالزكاة فيما يفيض عنده من المال الغلة. نعم.
1: هذا السائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث: بلغوا عني ولو آية، فكيف الجواب وما هو معنى الحديث بارك الله فيه؟
0: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا اخبروا عني ولو آية، وهذا مطلق، فما قيده؟ قيده فيما رواه ابو سلمة بن عبد الرحمن او ابو عبد الرحمن السلمي، لما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة، هذا لا يصلح داعي، هذا جاهل. نعم. الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله.

0: حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
1: يقول السائل: هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون هذا وجهه الأسود وهذا وجهه الأبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
0: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة. فإن الواجب ستر حالة، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه، سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم. وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي الصحابة، ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا أن يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم. وضبط أناس في بعض قرى محافظة، في بعض قرى منطقة مكة، يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس الناس ويتفرغوا له. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، ليش دعاة سنة.
1: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
0: أعوذ بالله،
1: كأن يقال لا للتدخين ويجعل معها صورة دخان،
0: أعوذ بالله،
1: هل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محذور؟
0: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين. هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، وهؤلاء يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، وأعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام ولا احتجنا إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة. قال هذا خمر حرام. حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. عجيب. هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم.
1: ويعني
0: يصور صور بعض الصلاة. نعم. هذا كله محدث. كلمة طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفية الطلسمة، أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم.
1: يقول السائل: بعض الثياب يكون فيها صورة فهد أو نمر ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة فيها؟
0: الأولى تركها بما فيها من الشغب.
1: يقول: ما حكم اختتان المسلم الذي أسلم قبل سنة هل هو واجب؟
0: الأصل الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم.
1: يقول إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
0: لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال عليه الحول، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرته وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد الإيجار، كذلك السيارات التي تعد الإيجار، لا زكاة في أعيانها. نعم.
1: يقول الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
0: صلي جماعة في المسجد النبوي وتجمع بين الخيرين. نعم. إذا قدرت. نعم.
1: فيها سلاح الله يطعم الشباب. يقول هذا السائل رجل له زوجتان وطلق إحداهما فهل يجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
0: هذه المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائنة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر نظيف، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له، لعل الله يحدث أمرا. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جامعها حصلت الرجعة وجمعها في العدة يعني الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش. نعم، لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا فاقتضى الأمر أن نفصل فيه. نعم.
1: يقول السائل ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
0: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة، بزة عسكرية يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا. نعم. وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه. نعم. وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب ساترة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
1: نقول السائل ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعكم؟
0: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح. نعم. ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير، فهذا الحديث يقول ينظر فيه من وجهين، أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما

0: أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيت. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
0: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة. نعم. لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية، يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما، فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية، لأنهم يفهمون، ويعقب بلغة القوم بشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعي. نعم.
1: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات، والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
0: هذه النسبة ربوية، هذه لا تجوز، لكن يأخذ عمولته على مبلغ كثيرا أو قليلا. فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال، سواء كان المحول 1000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله
0: لكم. ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.org.

الكفر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت

ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض.

لأن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرحا.

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس

0: في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس 29.
2: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم، ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب، لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم، على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد لعدم إفادته، لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمام أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم، على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول ابن مالك في الصد أو العجز: وإن يفد فأخبرا، جاء بكلام عام، وإن يفد أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين: طريقة نقلت عن العرب الفصحى، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التام، زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها، إذن فتم. هذه طريقة، لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبرا، وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل

0: الايش اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب، جاء في كلامهم قول العرب الليلة الهلال، شوف الليلة هذا ظرف منصوب الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله يعني من كلام الفصحاء، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه، وهو جعل الخبر ظرف زمان الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال، شوف الليلة طلوع الهلال هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقدير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال فصار طلوع مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال، الليلة طلوع الهلال، الهلال جر بإضافة الطلوع إليه، والطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام، تجد أن ما نقل عن العرب الفصحاء من مثل قولهم الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك، فيصله الإخبار بظرف الزمان الجثة، يكون هكذا التأويل، رأيت الليلة الهلال، رأيت. وكذلك تقول زيد آتني اليوم، فتجعل الخبر آتيا، زيد آتي اليوم، ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح من إضافة آتي إلى الظرف وهكذا، وإلا بدون مثل هذا لا يكون، بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ، لا يجوز، لا يستقيم. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه، زيد اليوم لا فائدة فيه.
1: أزال السامع أن تور شيئا.
0: نعم.
1: السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد نمرة،
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته إذا كان مبتدأ من القسم الأول، المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي، ليس بذلك. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة، وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا، فإذا كان معروفا لديك فإنك تسنده بعده إليه الخبر،

0: إلا إذا لم تعي يكن معروفا لديك، فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك، فهذا الخبر لا يكون صحيحا، قد يكون فاسدا في الواقع. إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدا محكوم عليه، فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة. إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدا النكرة، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقال ابن مالك ما لم تفد كعند زيد النمرة، ما لم تفد، فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا. رأيت ما لم تفد أي مدة عدم إفادته، فإذا أفاد إذن يجوز الابتداء به، وهو النكرة، أي يكون نكرة في اللفظ ويصلح الابتداء به، لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ، وذلك كأن يوصف، كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم، أو رجل طويل لقيناه اليوم. إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له، نعت له، فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير، فصح الابتداء به. رجل عظيم لقيناه اليوم، لقيناه مثلا صحيح، إذن فأفاد لأننا وصفناه. هذا من الإفادة التي من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ. رأيت منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة. هذا منه ما لم تفد كعند زيد النمرة. هذا المثال من الأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة، وهو أن المبتدا يكون نكرة، وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين، يتقدمان عليه أيضا، ظرف أو جار ومجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة، فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد نمرة، عند زيد نمرة، فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف، مضاف إلى زيد، وزيد المعرفة، وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة، فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النامرة.
1: يجوز في هذه
0: الحالة. أي نعم يجوز.
1: نعم.
0: لوجود الفائدة في كلام العرب. ولو قلت نامرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مبتور ما في فائدة. نامرة عند زيد. هو قد يقال في المعنى نامرة من النمرات، قد يقال في المعنى قد يصح، لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المخصصين
1: على النكر
0: المبتدأ النكرة، كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل، عند أبيك رجل، يعني عند أبيك رجل مثلا كذا، أي رجل مبتدأ تأخر. لأن فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضيع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.

0: عندنا
1: ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل ورغبة إيش قال
1: خير خير
0: والأي
1: وهلفة
0: وهلفة فيكم هذا أيضا من الأمثلة مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية وهلفة فيكم هل هل الاستفهام وفتم هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ هنا المبتدأ النكرة تقدم هل فتن فيكم هذا جار مجرور إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل إذن فيكون المستفهم عنه وفتن شيئا عاما لا يريد شيئا خاصا هل فتن فيكم
1: أي فتن
0: ها فهذا من جهة المعنى صحيح هل فتن فيكم تستفسر هل فتن فيكم تجد الكلام في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم رأي فهل فتن فيكم

مبتدا، لنا جر مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل من الاعراب، خل مبتدا، لنا جر مجرور خبر. بسبب دخول ما عليه على هذا على خل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لان المعنى على هذا صحيح ما خل لنا. رايت ثم قال

0: مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدأ به لإفادة العموم على حال رأيت. ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدأ، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، أي رغبة في الخير، ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر يزين. عمل مبتدأ أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد بالبر، ما قال عمل خير بل قال عمل بر خير
1: يزين،
0: عمل بر يزين، يزين وعمل بر يزين. يزين جملة خبرية في المضارع وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم يقل،
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إنشاء قد تأتي به. رأيت. وليقص ما لم يقل. نعم.
1: السلام عليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين.
1: الله عنا خيرا.
0: آمين.
2: السلام عليكم شيخنا، ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم زمان

0: يجوز أن يخبر به.
1: إيش إيش؟ إن إيش؟
0: يجوز الإخبار باسم الزمان.
1: أيوة باسم الزمان. أيوة.
0: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
1: أيوة.
0: الطريقة الثانية ماذا شيخنا؟
1: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا، لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال. لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل النحاة ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا العرب قالوا الليلة الهلال فقط. فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف أنا قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد فيتم الكلام، رأيت؟ هذا هو
2: الطريقة الثانية تكميل الكلام.
1: نعم. وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما فيها تأويل بتقدير محذوف.
2: نعم
1: نعم. أيوة.
0: الظرف المختص ما مراد به شيخنا؟
1: الظرف المختص والجار المجرور المختص أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف، وكذلك الظرف وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل، رجل في بيتك، رأيك؟ نعم، هذا المراد بالاختصار. ولذلك لو قلت في بيت رجل، هذا ليس بصحيح، ما أحضر الاختصار. أو عند أحد مال،
2: عند بيت رجل،
1: هذا ما في اختصار، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا أن يوجد في مبتدأ وقد تقدم الخبر، لا. وهكذا. نعم.
0: عي الفهاهة.
1: عي الفهاهة. أي عجز الفهاهة، عجز ضد الفصاحة. الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم، أو عدم الفصاحة، كلامه لا يكون واضح، أو عدم ظهور الكلام، رأيت؟ يطلق الفهاهة على هذا. إذن فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا، أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي، يقال عي الفهاهة، أي الفصاحة ضد الفصاحة، الفهاهة، رأيت؟ عي الفهاهة. وشوف عي هذا على كل حال، تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل، والله هذا تصريفه هكذا، رأيت؟
0: شفاء العي السؤال.
1: شوف شفاء العجز.
0: ما سأله.
1: نعم.
0: في حديثه.
1: نعم.
0: لما أفضل من غزر فمات.
1: نعم. صحيح. ورد في هذا الحديث. نعم.
2: قتلهم.
1: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة هو لا يعرف هو قتل سبب إذا وقال فيه هو قتل، لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقى
2: البطن. نعم. هذه الكلمة التي أحببت قراءتها.
1: أيوة.
2: الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام. ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة، قال رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به.
1: نعم.
2: قال: وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
1: نعم.
2: فمن قرأ

0: كتابي هذا أو قرئ عليه فلا ينسبني إلى قلة سهمي ويقول هذا مبلغ علمه.
1: الناس هكذا معنى الإنسان في مثل تحسن الظن به أول، لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمه، كانت تريد أن تحط منه، هذا ليس من الأدب، لكن هذا كثير في الناس.
0: من جهل شيئا عدا
1: كثير في الناس، وهذا كله من عدم الخلق والأدب في في في حملة العلم لو حملوا، ما ينبغي مثل هذا. نعم.
0: قال فإنه كان وقتا يلحق في يلحق في مثله الحيرة. الوقت الذي كان فيه هو يعني
1: واللي يكتبه
0: المناظر التي جرت له يعني مهيب وكذا. فقال قال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتدال.
1: فضل بني هاشم الكبيرة.
0: نعم. قال له كتاب في هذا رحمه الله. ما أشار للمحقق. ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام.
1: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف.
0: وصف الرسالة. رسالتي.
1: رسالة. طيب.
0: فضل بني هاشم الكبيرة.
1: رسالة كبيرة. طيب.
0: قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. وكتاب الاعتذار. فإنه يقف على دقة فهمي.
1: الحمد لله.
0: وفضل علمي.
1: الحمد لله.
0: ثم ختمه بالدعاء رحمه الله.
1: رحمه الله. الله. على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء فيدافع عن نفسي.
0: إن يحسدوني
1: فإني لست لائمه قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أريد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر. يقرأ وشوف كل يخاف يخاف. حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد جاب كلام كده. يتخوفون. الله شمد الأخلاق.
0: شيخنا الكلام المفتي الله قال في تقديمته مقدمة قصيرة، قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني.
1: عرفتم معنى الحيدة؟ في اللغة أول الحيدة
0: حادة.
1: حادة ما معنى حادة؟
0: ترك الشيء وابتعد عنه.
1: أي يقول؟
0: تملص من الشيء.
1: الله، هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي، ولو جئت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
2: ما هو الشيء
1: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة، كان يذهب كذا هذا الطريق حاد عنه جانبه وتركه، ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن أن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه، وهذا يكون في المحسوس، المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر، هذا حيدة
2: حيدة عند الطريق هكذا.
1: أيوة حادة يحيد، وحيدة هذا اسم مرة حيدة، ويقال حيدودة وحيدانا مصدران.
0: حيدودة التي في الرأس هذه شيء محسوس في الرأس قدم حيدودة.
1: أيوة الشيء هذا في
0: الرأس، في الرأس.
1: على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة، وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاضطراب.
0: هو على حيدة رأسه. وعلى حيده وعلى حيدة رأسه وهما عقدتان رأسه.
1: وهما إيش؟
0: العقدة الثاني.
1: شوف.
0: في جانبيه. والجمع حيد.
1: هذا كله من التفسير باللازم لأنه أطلق.

0: الحيض على هذا الشيء، على هذا الشيء، لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانبا وجانبا يمنة ويسر، هذا الحيض. كان البعض اللي إيش كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا، بعضهم إيش قال كما قلت عن أحد أولاد الشيخ، والله أول مرة أسمع هذا، يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء، والله هذا غريب جدا. هذا النوع من الحيدة.
1: نعم.
0: فهمت قصدي؟ نحن في هذه المسألة تتركها تروح وتروح إلى شيء آخر. ما فهمت؟ هذا من الحيدة. يقصد بهذا.
2: تعبير يا
0: شيخ. فهمت ما قصدي؟ والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله، لكن أقول غفر الله له، غفر الله. هذا مين صحيح؟ صحيح هذا؟
2: الشيخ الألباني يكتب ماذا عندك؟
0: هذا
2: من الكتب المؤلفة في
3: العقيدة.
2: قال وهو كتاب. يقول هو كتاب جليل القدر.
0: ما شاء الله.
2: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا عنه، وهو من المؤلفات المتقدمة في التأليف، ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى، وفيه فوائد قيمة.
0: أيوة.
2: مناقشات مفيدة في رد ذلك القول. حافظه.
4: الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
5: ذكر رحمة

لك من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

مت لسوف أبقى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربه

آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له

الهدى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند

خرجت فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

0: يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين

دينا، وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس، والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وهي بتحقيق الدكتور دغش. لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى، وهو جل الكتاب. ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين:

توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب والقصد يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل: إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا. أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق

0: هذا التوحيد توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية، والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه،
1: وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة،
0: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية. لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه. وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم، مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية. وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم، وهم ما أساءوا. كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء أثابنا أو عذبنا فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. قول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم هذا قول أهل البدع ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، ويقول الله أيضا وما ربك بظلام للعبيد، وقال الله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم بسبب ذنوبهم. فالله لا يظلم أحدا، والآيات كثيرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه. فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، فبين الحكمة من إنزال الكتاب وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة، لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين، وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة. بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة، ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال أيضا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل،

قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم. جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للاقاني، ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبي سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه إلى ماذا تدعو، بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي

ناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها، وقد يقول لك قائل إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال أيها المسلمون إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما، لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به، وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين أنه قال له أي قال لمعاذ رضي الله عنه فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا إذن هذا دليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر.

الجواب عن ذلك؟ رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق وعلمت أحقيته سبحانه وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه، وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله، هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم، والدليل أنه قال له فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها. إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات، والدليل في القرآن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام، ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات ما من مولود

يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام. لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله. فلما كان الأمر كذلك إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة، وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة، وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس، أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور، وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم، وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية، وعدم اعتنائهم، عدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية، أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه هي الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين. وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما، لكن لا طاعة لمخلوق.

في معصية الخالق، لهذا قال وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم، وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المجري في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك، كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود وحدوا الله، اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجار القريب، والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب، فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربة أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر. ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالنسبة